0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أسهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبأان مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطروا في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3 ونصف بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف، فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه، فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك. فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء، وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم 5 أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر 5 أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

0: Hello everyone, this is Delal.
1: برا برا برا برا الصندوق؟ كتيرة كتيرة عملوها كتير. طيب برا برا برا برا التراك؟
2: لا ولا التراك مستهلك
1: مستهلك؟ طيب برا برا
3: برا الويف؟
2: خطيرين
3: هذه ظابطة،
2: دي حتكون ظابطة
3: على فكرة، حتعجب الناس. أنا حاسة كده وايد.
2: برا الويف كله أوريجينال بدون زير،
3: أفكار وصور مرسخة في وجداننا وحادية التعريف،
2: أمور كسرتنا وقوالب علبتنا، نمطت أفكارنا محتاجة فرمطة.
3: كلين
2: يعني تنظيف،
3: الأدنى والأقصى في المواقف بتخليك محنط بدون تغليف،
2: لكن بينهم مسافة ممكن تتمشي، اتحرك ما تجيف،
3: فكر وتعرف على أطر جديدة تلقى بها تصريف،
2: غير زاوية وعيك يمكن بعد وقعتك تاني تجيف،
3: ولما تقرر اتعامل مع الأمور بدون تسويف،
2: كده جرب يمكن تلقاها مقبولة وسهلة وحالك يكون لطيف.
3: وبنقولها تاني
2: برا الويف.
0: دلال توتو جنابو، خريجة مختبرات طبية جامعة UMST في السودان، 21 years old، 21 سنة، تخرجت يدوب السنة دي بيرلي مع كل حاجة حاصلة، فطلعت من السودان من شهر 10. حاليا maybe أكتر حاجة ممكن أكون بعملها أو hobbies يعني بقرأ، I love to read different things، ممكن literature. كنت برسم but somehow not now، يعني ما كثير
4: مثقفة يعني. ما شاء الله صدق، يعني حاجة كويسة يا أستاذة دلال، يعني احنا حاب يعني مبسوطين بوجودك معنا، ومبسوطين بطلتك الجميلة والسكارف اللذيذ والحياة اللطيفة التي منورة يا
0: Thank
4: دلال
0: you.
4: منورة جدا جدا جدا جدا
5: منورة كده وبنوتية كده شديد، يعني
4: صراحة
5: يعني انا مبسوطة شديد ان انت معنا يا دلال في البودكاست، والموضوع طبعا يعني هو موضوع قمة في الأهمية، يعني اللي هو move on. فكده يا دلال ممكن يعني ممكن تشرح لينا كده بطريقة كده واضحة، يعني شنو هي الحياة ممكن فعلا تكون بتعلم علي، أو مواقف صعبة ذكريات صعبة ممكن تكون هي بتأثر علي وبتعلم علي وبتوجعني.
0: أي موقف في حياة أي زول بيختلف، من أي موقف أي زول ممكن ياخده كأثر كبير في حياته، ممكن يتشاف لزول تاني دي حاجة مرة عادية أو نظام مشيها، بس لا، في بيعتمد على طبيعة الزول. للكايند بيبول بيكون مرات أقل شيء بالجد، لو like العكس تماما من طبيعة الموقف ذاته. أي موقف ممكن يأثر على الزول بطريقة مختلفة، بس الناس are good at hiding it. أي زول بيتفاعل مع الموقف بطريقة مختلفة أو رياكشن تجاه الحاجة إذا بانت بيكون برضو مختلف من زول لزول. يعني أنا وإنجي ما ممكن، يعني ممكن ما نكون في نفس الويف أو ما في نفس الحاجة اللي بتأثر علينا. أنا ممكن أكون يعني أقل حاجة، يا أخي لو لقيت حاجتي ما في، مثلا لقيت كوبايتي المفضلة ما في،
4: ممكن تكون حاجة بتأثر.
0: حاجة بتأثر
4: طبعا. كمان عاوزين نعرف هي شنو ممكن تكون المواقف دي، يعني الحياة اللي هي ممكن تكون بجد يعني بتأثر علينا، فاهمة؟ يعني حاجة بتكون بتوجعنا، حاجة عشان نقدر أصلا نتخطاها، أو حاجة بتجرحنا، فاهمة؟ يعني الجرح بتاعها ما سهل أصلا. كلمة move on دي معناتها أنك أنت بتعمل حركة ضخمة وصعبة جدا، فيها لخبطة من المشاعر، فيها حاجات كثيرة، بس زي ما انت قلت انه هي ممكن تكون مختلفه من زول لزول، يعني ممكن دي حاجه بتوجع الشخص ده لكن في زول تاني مثلا ما بتوجعه، لكن في حاجات ممكن تكون كومون، يعني حياتي مشتركه بيناتنا احنا كلنا، ممكن تكون فعلا بتاثر علينا كلنا، يعني فممكن تكون من ضمنها يعني حاجه مثلا كومون بالنسبه لي احنا كلنا، ممكن الحرب، يعني دي من ضمن حياتي ممكن تكون فعلا صعبه شديد يعني، وفي حاجات تانية ممكن تكون غيرها كمان،
0: خساره زول من الاهل، زول قريب.
5: أيوة طبعا.
0: حتى ولو كان يعني صاحب يعني حتى ولو ما زول من العيلة. إنك تطلع مجبور زي ما قلتي في الحرب تكون في مكان أول مرة تكون فيه.
5: أيوه.
0: خسارة زول في علاقاتك إذا صحب ما بقصد موت بس إن الزول ده ما بقى جزء تاني من حياتك. أو أنت يعني مضطر إنك تفصل نفسك منه عشان ما تتأذي أو تأذيه هو كمان.
5: كمان يعني من الحاجة اللي أنا فهمتها منك إنه ممكن يكون في أي زول عنده مواقف معينة بتأثر فيه. يعني ممكن زي ما أنت قلتي لو أنا الموقف ده ما بأثر معي ممكن يكون بأثر على أخوي الثاني أو أختي أو الناس اللي معي. لكن ممكن حتى في الحرب إحنا اتفقنا إنه دي ممكن تكون مؤثرة علينا كلنا، الأطفال الكبار الناس اللي قدرنا والناس الأكبر مننا، كل واحد فينا تأثر. لكن حتى التأثير ده ما حاجة يعني واحدة. يعني أنا ممكن تكون أثرت الحرب دي معاي في موضوع معين مثلا، يعني أيوة طبعا خسرتني حاجات كتير شديد، لكن مثلا اتأثرت في مثلا أنا ما كملت تعليمي، وواحدة تانية معاي في نفس الجامعة هي برضو ما كملت تعليمها، لكن دي ما الحاجة اللي هي مؤثرة معاها هسي، هي مؤثر معاها موضوع تاني. فحتى لو بقينا يعني إحنا مثلا نفس العمر ومرينا بنفس التجربة الصعبة، لكن ما بيعني إنه كلنا هسي عادي إحنا ديل في نفس المستوى بتاع الجرح أو يعني الكسرة، ما كلنا بنكون نفس المستوى لو أنا فهمتك صح يعني. فيعني بياخد أي واحد بياخد يعني طريقته الخاصة أكيد، وأي واحد عنده موقفه اللي بيأثر معاه وعنده الحاجة اللي ممكن تكون بتطلعه حتى من الجرح ده، وممكن نكون بنعرف حياتي أكتر في من خلال الونس وكده يعني.
4: وكمان في حاجة يعني حتى كنت بفكر فيها إنه الموف اون especially لما نيجي نتكلم في الموضوع بتاع الحرب، يعني بتحس زي كأنه أنت يعني بتعمل في حاجة يعني زي انك كده بتعمل في جريمه. كيف تقول انك كده قدرت تعمل موف اون من حرب؟ يعني دي حاجه انت كيف تعمل موف اون من بلدك يعني، او زي كانه انت بتعمل موف اون من اصعب حاجه ممكن تكون حصلت معاك، ويعني ممكن يعني دي بجد اصعب حاجه ممكن نكون بنمر بها احنا كسودانيين. يعني في شنو اصعب من كده انك كده تكون مركت من بيتك؟ يعني تم اصعب الحاجات من ناحيه تعذيب او يعني حياة صعبة شديد يعني ممكن تكون حصلت. فكيف تقول إنه أنت تطلع يعني تعمل موف اون من الحاجة دي؟ وممكن يكون ده سؤال في ناس كتار يعني حسب تحضرنا وتسمع في موف اون وفي حرب وبلد كمان، كيف تتكلم في حاجة زي كده؟ يعني مستحيل. ويعني على هذا الأساس ممكن تكون حاجات كثيرة كمان، يعني ممكن حتى في علاقاتك. يعني أنت مثلا ممكن يكون زول شايف إنه مراقب حياتك انك انت كيف كنت متعلق مثلا فلنفترض بالشخص الفلاني ده، اذا كان والد او الوالده او اذا كان اخوك او اختك او صاحبك او قريبك او زول عزيز عليك شديد، وتكون بعد كده يعني انت بتحاول تعيش حياتك وتستمر وبتاع، كيف انت بتعمل حياه زي كده؟ زي كانه دي خيانه للحاجه دي، او زي كانه دي خيانه اللي انت كيف تتخطى موضوع زي ده؟ ده موضوع مهم شديد، يعني ما ينفع انك تكون بتتخطاه او زي كان انت بلا انسانيه او بلا شعور او بلا وطنيه، ممكن بلا يعني بلا حاجات كثيره شديد. فيعني يعني دارين نتكلم في الحته دي يا دلال، انت في رايك يعني كيف انا ممكن اكون بوضح يعني لنفسي قبل الناس؟ يعني أنا بتكلم عن نفسي إنه أنا كيف أكون بوضح لنفسي، لأنه دي فكرة حتى جواي قبل ما تكون للناس اللي بتشوفني مثلا أو بتتعامل معي. فكيف أنا أكون بوضح لنفسي إنه أنا كون أن أكون بعمل move on ده ما معناه إنه أنا يعني بنسى الحاجة زي كأنه بتخطاها، زي كأنه هي ما كانت حاجة في حياتي أو زي كأنه هي ما حاجة ذات أهمية يعني في حياتي، فهماني؟
0: الكلام اللي قلتيه ده ذكرني بمقولة قريتها في كتاب ما من فترة بعيدة الصراحة، إنه في حاجة في الإنسان اسمها الولاء الخفي. يعني ما بقدر أحددها لك بس هحاول أديك مثال. إنه في ناس رغم مثلا العادات والتقاليد، أقرب مثال عادات والتقاليد للأهل أو للقبيلة أو حتى لبلدك، أنت يعني بتلقى الناس متمسكين بها. أقرب زول أمك أو أبوك، أنت متمسكة هي متمسكة بالحاجة دي، بتلاقي نفسك أنت ذاتك متمسك بالحاجة دي بس ما عارف ليه.
5: أيوة فعلا.
0: لأنه ده ولاء خفي يعني اللي هو بس عشان ماما بتعمل كده أنا برضو حامل كده. ماما تزوجت عمرها 17 سنة، أنا برضو مفروض أتزوج عمري 17 سنة. الفكرة بس إنه زي إنك يعني copy paste كده، يعني من من الأهل الحاجة دي تخطط فيك، فبتلقى نفسك عندك ولاء خفي لحاجات كثيرة. أبسط حاجة معتقداتك القديمة، الناس بتتغير، أنت جسمك فيزيكلي بيتغير حقيقة. فما عايزة عقلك يتغير، هتفضل لسه عندك يعني الولاء الرهيب ده لمعتقدات أو لأفكار قديمة خدتيها في عقلك يعني. ما أظن يعني ما ما ما حاجة يعني. فأنا أيوة برضو كنت من الناس دي النظام، هسا أنا مفروض أتجاوز مثلا إنه أنا طلعت من الحرب دي وكل حاجة أنا عشتها. أنا يعني شخصيا أنا اتحبست في الخرطوم 4 أيام، ما قادر أطلع، ما قادر أرجع لأهلي، ما قاعدة مع بنات جامعتي في داخلية. أنا بكل بساطة حانسى الحاجة دي عشان أنا لغاية هسه حية يعني، ولا حانسى الأصوات اللي سمعتها، ولا الوضع اللي عشته لغاية ما قدرت أطلع حرفيا من السودان. بس في نفس الوقت في حاجات يعني ما بقول it doesn't deserve إنك أنت يعني تفضل قاعد هناك، بس it's better إنك تطلع من الـ environment، إنك تطلع تتحرك. بس يعني to stick in one place sometimes it's pointless. ما بيكون فيه كمية التغيير أو كمية الحاجة اللي أنت عايز تتملى بها الفراغ ده، ما حتكفيك.
4: أيوة.
0: You find yourself خلاص يعني أنا حقعد هنا لغاية 200 أو حأعمل شنو أنا قاعد هنا يعني.
5: كلامك ده يا دلال بصراحة أداني سؤال كده في راسي، بما إنك أنت بتقول يعني it's better إنه نعمل move on ونغير الحاجة دي، يعني ممكن تورينا إنه ليه مهم، يعني ليه الموضوع ده مهم، ليه مهم إن أنا أكون فعلا أي صح مرات بحياة كتيرة شديد صعبة، لكن الحاجة دي مهمة في شنو، يعني ليه أنا مهم إني أكون بتحرك من الـ من الـ من الحتة اللي أنا قاعد فيها دي، أو من الـ يعني أنا كسرتها أو أي حاجة، لكن أنا محتاج إني خلاص أقول ستوب لحد هنا، يعني بكيت بما فيه كفاية، حرمت نفسي من حاجات كتيرة شديد، يعني كوني إنه أنا أساسا لحد الآن أنا يعني سيف وقاعد كده وبتكلم، معناته إنه أنا أساسا ربنا طلعني من الموت، يعني أنا كنت في الحرب، يعني كلنا ما كنا في الحرب يعني. فيعني ليه مهم إني أكون بعمل move on، مهم في شنو يعني؟
0: دي حاجة يعني ما بقول practical شديد، بس حاجة كلنا بنعرفها يعني. البيبي أول ما يتولد بيضطر إنه هو يبكي، هو بيبكي ليه؟ لو يعني لو فكرتوا فيها يعني
4: غير الانفايرمنت بتاعه،
0: غير الانفايرمنت بتاعه، فهو مضطر إنه هو يستخدم رئتيه لأنه ما كان مستخدمهم
5: حقيقي
0: في الرحم، فهو مر هنا يعني مضطر إنه هو يستخدمهم عشان كده بيبكي، وبعد شوية يتعود. وهنا غير إنه مهم you find yourself already doing it. الإنسان بطبعه هو بيتغير، يعني إذا هو عايز الحاجة دي أو لا. أنت مثلا إذا اتولدت في مثلا جزيرة، أنت وعيلتك ساكنين في الجزيرة دي، إذا لقيت إنه منسوب الماء بدأ يرتفع وإنه بقى ما في أرض، أنت بتلقى نفسك مضطر تشوف لك حتة تانية تقعد فيها. فالقصة ما بس هو ليه مهم أو هو مهم أو لا، أنت كده كده هتعمله، رغم إنه أيوة mentally some people are still stuck. بس الموية ما بتقعد يعني، انت لو نهر الموية ما بتكون قاعدة، ما بتكون راكدة في مكان واحد.
4: أيوة.
0: لازم الحاجة دي تحصل، بياخد فترة أيوة من زول لزول إنه يفكر أنا خلاص أنا كده أخدت زمني في الحزن، فعايز أطلع من الحتة دي، أو المفروض أنا أطلع عشان أشوف حاجة تانية جديدة غير الحزن. في ناس بس عشان I don't know exactly what to do، والحاجة اللي أنا بعرفها حاليا إني أفضل حزين يعني. ف you find yourself
5: حقيقي في ناس كتار شديد يعني بيلقوا نفسهم خلاص تخطوا في الحتة دي. فأنا ما حعرف أعمل شنو، وأنا يعني بلدي قاعد تتحرك فيها حرب، يعني بيتي يعني خلاص بيقى ما بيتي، بيقى في ناس تانين قاعدين فيه، جامعتي تكسرت، منو داك حصل له شنو، فقدت ناس. طب أنا هسي يعني هعيش كيف يعني؟ يعني فعلا عشنا كلنا، لكن يعني الزول بيجيه تساؤلات كثيرة شديد. وفعلا أنا واحدة برضو من الناس اللي كنت حاسة إنه يعني ما خلاص دي بلدي كلها قاعدة تنهار، يعني أنا حعمل شنو، حياتي انتهت خلاص، أساسا ما معروف هعيش بكرة ولا ما هعيش. وفي استسلام حصل، يعني قلت خلاص الزول بس شنو يعني يستسلم، لأنه في خطط كثيرة شديد كانت أساسا واحد مخطط لها، وفي حياة كثيرة شديد واحد كان نفسه يعملها ويجربها، ويعني خلاص يعني ما زول لما يكون عايش في حياة ستيبل ما بكون خاطي انه في يوم زي كده ممكن يجيوا يعني, وكلنا ما كنا متوقعين حاجة زي كده. ف يعني هو فعلا مهم انه انا خلاص اخذ الفترة اللي هي بكى حزن واعيش فعلا, لانه كمان يعني لو ما عشت الفترة اللي هي صعبة دي حيكون يعني الموضوع حيكون سيء جدا,
4: حيكون أخطر لقدام.
5: ايوه يعني زي لما يقول لك الزول ده مات له زول, زول قريب منه وما بكى, في ناس بيقول لك الزول ده رهيب والزول ده صنديد وما عرف لك شنو, لكن بالعكس هو لو ما بكى اكيد يعني بعد ما الناس خلاص تكون بكت وانتهت وخلاص عملت موف اون اساسا من الموضوع ده, هو يا دوب حيكون داير يعني شنو يقول يا جماعه قبل سنه فعلا مثلا زول ده مات فعلا, انا ما قادر اصدق الحياه دي, انا يا دوب عايز الله شنو ينهار وكده لانه كتم على نفسه يعني. فبرضه الحته بتاعت الاستابيليتي دي تكون مهمه يعني, انه اكيد في موقف صعب خلاص انا ما كعب اني اكون غرقان فيه, وما كعب اني اكون يعني عايش فيه وكده, ده بكل مشاعري ابكي وازعل واحبس نفسي واعمل دير عامله. لكن في خطوه اللي هي احنا نتكلم فيها هسي اكبر, ودايره قرار ودايره مجهود ودايره معافره اللي هي الموف اون دي. فحقيقي يعني الموازنه دي مهمه شديد.
4: وكمان يعني كنت افكر في انه بجد كيف الموف اون لو ما بقى موجود يعني الحياة دي حتكون بتأثر على مستقبلي بصورة كبيرة شديد. يعني ما احنا بنتكلم كده يعني بجد هو الحياة دي بتستمر, هي الحياة ما حتقف, وفعلا هي فعلا الدنيا ما بتقف يعني, حاليا هي فعلا مستمرة, وحيلقى اي واحد فينا بجد حياته فعلا مستمرة وماشية وكل حاجة, وين كنت ما قاعد في المنطقة اللي انت كنت اصلا فيها وبعد كده نزحت من منطقتك مشيت لمنطقة تانية او مشيت لبلد تانية تماما, لسه استيقظ حياة ماشية ومستمرة, وفي ناس برضو قاعد تعيش ومستمرة ومتحركة في الدنيا دي. فالموف اون حركة لازم تكون بتحصل في حياتنا كلنا. وكمان في حاجة ضروري شديد نحن نكون يعني بنكون بنركز فيها, انه الموف اون ما بس في امور اللي هي بتتعلق بس بالحريق. يعني حنلقى انه في ناس كتار حياتها متعطلة, ممكن ناس ما يتأثرت بالحرب لكن موجوعة لحياة كثيرة تانية, ممكن تكون ناس اصلا ما عاشت حرب قبل كده يعني, في ناس ممكن تكون فعلا حياتها كانت مستقرة جدا وما في حرب قبل كده حصلت في حياتها, لكن في حياة كثيرة مفروض انه هي تعمل عليها موف اون. يعني مثلا زي الفشل, يعني في زول قبل كده فشل فخلاص يعني انا دنيتي انتهت يعني انا ده شنو ده انا جبتها سي انا حقابل ناس بيتنا كيف يعني انا وغير ناس بيتنا انا هعمل شنو تاني بعد كده, انا دنيتي باظت يعني انا
5: نظرتي حتى لنفسي ممكن تتغير عادي يعني انا زول فاشل
4: بالضبط كده يعني خلاص انا حقيف كده وحياتي انتهت يعني انا هتصرف كيف انا يا اخواني يعني الناس دي قالوا دايرين مثلا اقل حاجه فنفترض ايه مهم, فانا حقابل المجتمع كيف وانا هعمل شنو خلاص انا كده دنيتي انتهت يعني الخطه اللي انا كنت خدتها خلاص انتهت الدنيا باظت. فالاسوء شهيد انه في حاجات كثيره شهيد ما قادرين نعمل منها موف اون, ويعني للاسف الشديد ممكن نكون خاتين انه ده ولاء زي ما انت قلت الولاء الخفي, ممكن نكون خاتين انه يتعلق او يعني ممكن نكون تربطنا بالحاجات دي تربطنا بها عادي يعني احنا خلاص مربوطين بانه هو ده المفروض يكون بيحصل, هو 1 2 3 كده خلاص دي هي كده ما في طريقه انه هي تكون بطريقه غير الواحد 1 2 3 دي يعني خلاص. فالموضوع هو صعب, والمشاعر تجاه الموف اون
0: اصعب بكثير
4: بكثير شديد, وسبشلي انه يعني الموف اون كمان يعني ضروري نكون بنذكر الحاجه دي انه الموف اون ما ينفع ما يكون خطوات, هو ستبس
0: ما دفع واحده خالص
4: ما دفع واحده, لانه صعب انه يكون دفع واحده, في النهايه احنا بشر, في النهايه احنا بنتعلق, في النهايه احنا بنحب, في النهايه احنا بنرتبط بحاجات كثيره, الموضوع صعب احنا في النهايه بشر, فموضوع ما بسهل. لكن للأسف الشديد مرات كثيرة بنكون عاوزين يكون الموضوع كده
0: بس
4: فاهمين يعني بس ننوط خلاص احنا بس ننوط كده ونلقى نفسنا ان احنا عملنا موف اون وخلاص احنا دنيتنا كده بقت باصله يعني. فالموضوع هو بروسس ورحله لكن لازم تكون بتحصل, لانه الماضي هو في النهايه اي حاجه ممكن تكون حصلت هي ماضي وعندها حيكون تاثير كبير شديد جدا على مستقبلي. بس في الموف اون يعني كيف اكون انا بغير المسار بتاع الماضي بتاعي لمستقبل تاني يكون مختلف. دي هي البوينت التحدي يعني الأكبر.
5: طيب يعني أنا غايته بالكلام ده حسيت إنه الموف أون ده مكلف شديد، بيكلف حياة كثيرة شديد، يعني ممكن يكلفني إني مثلا أقول خلاص كفاية يعني مشاعري أنا أدتك حقك خلاص، لكن هسه أنا خلاص ما عايز أبكي، ما عايز أدردك، ما عايز يعني خلاص أنا عايز أكون زول بفكر بصورة جادة أنا عايز أعمل شنو الستيب الجاية. فما حيكون بالنسبة لي القرار ده حاجة سهلة، ما حيكون بالنسبة لي إنه أغير الموضوع أو أغير الإحساس أو المشاعر أنا عايش فيها دي زي ما قالت إنجي بستيب واحدة بس، هو ستيبس طويلة شديد. فرأيك شنو يا دلال في الحاجة دي؟
0: النفس الشبعانة بتدوس العسل. يعني الموفون ما بس في الحاجة الكعبة، انت لما تحس نفسك مبسوط شديد مثلا حفلة لكن الفايب جامدة وانا مبسوط وشنو، بعد شوية بتحس روحك يا اخي انا خلاص داري امشي البيت. يعني الفكرة ما بس انه الوضع الكويس او الحلو او الباسطك انت بتكون عايزه يدوم. المشاعر المختلفة دي ما عشان في واحد منهم ما محتاجينه هسه، او لا انا ما عايز اكون حزين خالص في حياتي كلها، ما عايز اكون حزين. كل مشاعر عندها مكانها، عندها زمنها، عندها الاستعمال الطبيعي بتاعها. المشكلة انه احنا بنستخدم ياتو واحد بياتو كمية 200 لشنو؟ رياكشن لشنو
5: بالضبط؟
0: فما اظن انه كويس انت تفضل في حاجة واجعك. طيب اذا انا سألتكم يعني سؤال بديهي شوية كده، اذا لا سمح الله واحدة منكم يعني I don't know was bitten by a snake، لدغتك ثعبان، انت حتجري ورا الثعبان تقول له انت ليه لدغتني ولا انا عملت لك شنو، انا شايفك ماشي في الغابة وانا ماشي وانا ماشي في اتجاه انت جاي
4: انا بجري عموما
0: يعني ما بوزن حيستناه ويجي اصلا صح. ولا انت في الوقت ده حتعاني لنفسك وتقول يا الله انا تعديت، طيب انا اعمل شنو لغاية ما اصل المستشفى؟ حتفكري في اقرب اسعافات اولية مثلا، حتتصلي لزول تقول له طيب مسافة ما انت تجي انا اعمل شنو لغاية ما عشان السيم ده ما يبدأ
5: تلحق الموقف يعني. أيوة.
0: فأنت الفكرة أنه أيوة أنت في وقت بتكون بتفكر يا أخي طيب هي عضتني هسه ليه، طيب لكن في نفس الوقت you start to do something. لأنه أنت لو في خسارة الوقت اللي أنت بتندب فيه حظك بتخسر حياتك. فنفس الفكرة عملوا لها copy paste بجاي، إذا أنت قعدت في الحزن بتاعك بتعين لو حيتفوتك حاجات كثيرة كويسة
5: قيمة.
0: يعني مثلا اذا زول مع الحرب دي وقف دراسه تمام، انا ما عارفه هل ممكن انا القى فرصه تانية اقرا في جامعه تانية، طيب اغير مجالي، لقيت جامعه هنا كويسه، لقيت سكولرشيب، لقيت، فانا ممكن اكون بفوت في الحاجات دي واكون قاعده لسه بندو في حظي. يا اخي طيب انا جامعه لسه وقفت انا اعمل شنو؟ وما عارف اقعد ابكي ليل نهار وبتاع والقى روحي تميت شهر شهرين في الموضوع ده.
5: وأكون فوتت فرصة يعني
0: فوتت حاجات كثيرة
5: يعني ستيب جاية بتنفعني في المستقبل. إذا كانت دراسة ممكن كان أكون ممكن كان ألحق يعني عادي أقرأ مع الناس اللي نزلت في جامعة مختلفة في أي حاجة يعني
0: أغير مجالي، أغير حقيقي. أخذ أستجيم أنا ذاتي، أقعد كده أروي كده. يمكن أنا من الناس كنت مضغوطة من الجامعة شديد شديد، كنت منتهية حرفيا. فمع الحرب دي لقيتها فرصة شنو أروي جوا الحاجة كده نهدى ونشوف الدنيا فيها شو.
5: جاتني إجازة كده
0: غيرت جاتني إجازة يلا
5: إجبارية
0: إجبارية وما معروف لمتين تمام. فما ما ما فكرت كتير في موضوع الجامعة لأنه أصلا كنت شنو مستنى أي فرصة شنو أنفض الجامعة دي من دماغي. قعدت وروقت وما فكرت في الموضوع كتير. لقيت دفعتي بتمتحن، لقيت نفسي أنا عيانة، ولقيت الموضوع ده في ولاية تانية وصعب إني أوصل وبتاع. قلت خلاص اوكي اتس اوكي، انا دام شايف انه ما في قدرتي في الوقت ده في الوضع ده اني اعمل حاجه اتس اوكي. وهم كمان ما قصروا، ادونا تشويس انه مثلا يا اما ما نمتحن هسه او يعني جست نقعد لغايه ما تتحل.
5: ايوه.
0: فبعد فتره بتقريبا 3 أو 4 شهور لقيت انه هم فتحوا فرصه ثانيه ان احنا نمتحن عشان نخلص ان تو جراديويت. فايوه انا في الوقت ده يعني كان ممكن اطربق السماء على الارض وامشي امتحن بعيابي بكل حاجه بس عشان انا شنو ما شايف انه في حاجه تانية حتدعمني او ما حكون عندي فرصه تانية. بس لا وقت لقيت انه في طاقتي في مقدوري اني انا اقعد و and just give it a chance يعني give myself that يعني وقت اني اعمل حاجة قعدت لقيت فرصة تانية اني اقدر امتحن بطريقة احسن بنفسية احسن وانا اكون على الاقل اوكي انا جاهزة اني اعمل الحاجة دي لقيت فرصتي في الحاجة دي لقيت فرصتي في حاجات تانية
4: غير بس عجلتي نفسك
0: خالص
4: اهم حاجة وحبي كمان يعني قبل ما نقول ختام يعني الحلقة دي معناها حلقة يعني مليانة بحاجات كثيرة
5: عندنا لعبة يعني
4: كلام
5: صح اللعبة يا مدري
4: في لعبة مهمة شديد شيل البتاع قدام دي ورقتين هنا يا
5: عشان عندي واحدة
4: تفضلي يا استاذة
0: أو عاملين ليه لعب انتوا في الحقيقة تعملوا ليه لعب ليه حركات بودكاست عارفة
5: الألعاب دي يعني كتر خيرهم الفريق اللي بعيد الأسئلة قولينا عشان تطلعوا كده من المود فقولينا دي عملوا حاجة كده تطلعكم من المود اسمها برر المود فيا دلال كده يقري لنا جاك سؤال ولا جاك شنو
0: طيب ده مثل كان عندك دبارة وشطارة سوي ليك توارة
4: اوكي
5: اشرحي لنا انا لو فهمت منه حاجه يعني
4: انت فهمتي الحاصل شنو
0: يس
4: ايوه
5: انا كويس
0: امسال لكن انا ما عارفه انتوا شكلكم
5: اصلا انا
4: انا صراحه
0: طيب دبارة جايه من التدبير
4: الدبارة
0: تكون عارف يعني ما بقول عارف حتعمل شنو في الموقف الفلاني بس
5: مدبر مجهز
0: اي مدبر نفسك مجهز نفسك بتحاول You do your best at this thing. شطارة عايزين لها.
5: لا لا دي عايزين.
0: شطارة أنا عارفة.
5: دونا لا درسونا هذي.
0: طيب توارة دي شكلكم كده ما ناس مطبخ.
4: أنت زوج مطبخ طبعاً.
0: أكيد.
4: لا لا يعني.
0: نتفاخر نسمع.
4: نحيك من هنا يا دلال.
5: أها يعني كده كلهم على بعض ويعني.
0: فالتوارة دي ده العجين. او الخمارة بتاعت العجينة اللي بيعملوها للكسرة يعني بنجهزها قبل العجين مفروض
5: تصرفوا
4: شديد
0: وانا حسيت ذاتها تصرفت بكم الكسرة بتسلم عليكم من المنبرة فالفكرة من المثل انه لازم انت تدبر لو انت شاطر ومفتح كده وبتعرف تدبر لازم يكون عندك يعني زي التوارد يكون عندك حاجة شنو بتضبط لك دنيتك
5: أيوة. اوكي لا عميق صراحه
4: لا شغل عارف صح
0: يعني لازم
4: شغل عارف صفق الناس الاعداد يا جماعه
5: انا حصفق عشان دراسة راحت بعدين ما حصفق في حاجه كده كده حقيقي
0: قدامك
4: شنو المقصود بالقدح سله سله والقومه يا الله يا الله اوكي
5: فهمت
4: انت فهمتيها ها
5: لكن دورك
4: لا لا دورك
5: كده يجرب حظك
4: شنو القدح شنو المقصود بالقدح سله سله والقومة يا الله يا الله واللي هي سلة سلة
5: سلة سلة يعني قصدها تقريبا يعني القدح الله أعلم تعمليه يعني ببراحة والقومة
4: القومة يا الله يا الله يعني الموضوع إن المهل يعني فيها المهلة
5: أيوة
4: الموضوع عن المهلة
5: أيوة.
4: ما له علاقة بالمهلة
0: ما شاء الله
4: خلاص يا جماعة ناس كتير في الكومنتات الناس فيه ما تشروا من المقولة دي
5: طبعا ما في لك الأمي كتير كده لكن غايتوا كاتبين فوق أشرح المثل ده نوم الزيف يعني دقيقة أربعة خاف منهن خيف أربع حيات خاف منها يعني تقريبا شديد كويس صارت يعني عارفة أقول شو لك الحمد لله نوم الزيف الركوبة في الخريف النسيب الخفيف أكل التلافيف أكل التلافيف يا جماعة أنتوا معي ولا لا
4: حنحلها مع بعض لا دي لازم نحلها كده أول جملة شنو
0: كده أول جملة
5: نوم الزيف نوم الزيف
0: نوم
5: الزيف
4: نوم الزيف ده اللي هو في نص اليوم كده
0: نوم الزيف ولا ده الزول اللي بيعمل نفسه نايم
4: ولا عامل نفسه نايم اي حركة الضيوف دي الضيوف في الصالون نايم في الصالون كده كنت عامل نفسك نايم
0: لا لا لا
4: ممكن
5: طيب الركوبة في الخريف ليه خاف من الهواء في الخروف؟
0: لأنها بتقع الخريفة بس بتقع قلها
4: أوكي أربع حاجة تخاف منها ترمين
5: النسيب الخفيف.
6: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها ليك مع راديو سمر.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول ألماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها ليك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح السابع عشر. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، فسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون، وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيسهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض،

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح،

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذن من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولاد الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار، وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، فملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.

0: أهلنا الزينين والطيبين في ربوع بلادنا الحبيبة، وكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا لينا حسي، بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشلهم مليون زول. أهلنا زمان قالوا لينا أمثال كتيرة حلوة وسمحة، وكل واحد منا تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، وممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو القريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس ده من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، الأستاذ خادم الرب يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: أهلا سهلا أخوي أيمن، ومرحب وأهلا بكل المستمعين في كل مكان.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذ يماني، وأهلا بمستمعينا الكرام. وزي ما قلنا قبل الفاصل حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس شنو فيها. ومثلنا بتاع اليوم بيقول جناك كان كبر خاوي. يعني شنو المثل ده أستاذ يماني؟
1: جناك كان كبر خاوي، المثل ده ببساطة شديدة بيتكلم إنه الجنة اللي هو الولد أو ولدك. ويمكن نلاحظ شوية المثل كأنه هو مثل ذكوري، يعني ما فيه ذكر للإناث، لكن عادة إحنا في السودان في العامية السودانية لما نقول جناكة أو الجنة بنقصد الولد والبيت الاثنين مع بعض. عشان كده المثل بيقول جناك كان كبر خاوي، يعني الولدك لو بيقى كبير في العمر خليه كأنه أخوك، ما تتعامل معه على إنه هو لسه وتصغير، ولا تعامله على إنه هو لسه يعني ما فاهم كويس أو أنت بتفهم أكتر منه، لكن خلي العلاقة بيناتكم تكون علاقة بتاعت صداقة أخوة، حتى شنو ما يكون في أي جفوة بيناتكم أنتوا الاثنين. ونفس الحكاية الكلام بينطبق أكيد على البيت، البيتنا من تكبر مهم شديد إنه الأم شنو تخاويها، تعاملها زي أخوتها، تتكلم معاه وتتونس معاه، تديها الأمان، تخليها تحكي لها كل حاجة. عشان كده دي دعوة من المثل لينا إننا كيف نتعامل ونربي عيالنا بطريقة كويسة. جناك كان كبر خاوي.
0: فعلا أستاذ يماني مثل رهيب جدا، ونتمنى إنه نعمل كده. جناك كان كبر خاوي. خلونا نطلع فاصل ونرجع مرة تانية ونشوف رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده.

0: يا هلا ومرحب بكم مرة تانية مستمعينا الكرام. شفنا قبل الفاصل مثلنا بتاع اليوم جناك كان كبر خاوي، وشفنا يعني المثل شنو بالضبط. حسي جايين نشوف رأي الكتاب المقدس. يا أستاذ يماني، رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده؟ هل بيأيده أو هو ضده؟
1: تمام، في مثلنا جناك كان كبر خاوي، اللي هو ولدي ده أو جناي ده، يا أنا أكون صديقه، أخليه صديق لي، أخليه أخو لي. والحتة دي بتورينا إنه ونحن بنربي في أولادنا، أطفالنا دي اللي بيبتدوا من عمر يوم وسنة واثنين ويمروا بمراحل كثيرة، وأكيد التربية في كل مرحلة بتختلف عن أخوتها. والكتاب المقدس يهتم شديد بتربية العيال، ويكلمنا في محلات كثيرة خالص خالص إنه لازم أولادنا ديل ننشئهم على الكتاب المقدس، على الكلمة الحية، على محبة الله، على طريق الرب يسوع المسيح. لما نقرأ في سفر الأمثال 22:6 بيقول كاتب الأمثال سليمان الحكيم: ربي الولد في طريقه فمتى شاخ أيضا لا يحيد عنه. يعني الشارع اللي بتمسكه لجناك من هو صغير لغاية ما هو يكبر ما حيخلي الطريق ده، ما حيسيب الشارع ده. علمته كويس يمشي تمام، علمته بطريقة ما كويسة، ربيته ما كويس، ما حيمشي كويس. حتى أمثال 23 بيكرر في وقت معين بيقول: لا تمنع التأديب عن الولد. يعني في زمن بنعلمه مجرد تعليم بالكلام شوية شوية، بيجي وقت يكون فيه لازم احنا نأدبه، والتأديب بياخد طرق كثيرة. في أمثال 23:13 يقول: لا تمنع التأديب عن الولد لأنك إن ضربته بعصا لا يموت. وأكيد احنا بنعرف انه في وقت معين الجند ممكن ينضرب فوقه، برغم من انه في دول كثيرة حسي وفي مناطق كثيرة منعوا انك تضرب طفلك وكده، لكن لسه في مجتمعات ما زالت في التأديب ممكن تستخدم العصا او وسائل اخرى بديلة حاليا. بس الفكرة الاساسية انه في كل مرحلة بنأدبه بطريقة مختلفة من التانية، بنعلمه ونربيه في طريق ربنا بطريقة مختلفة. حيجي وقت بعد شوية الجندة بيكبر، عمره يبقى 15 سنة و17 و18، ده العمر بعد ده نحن شنو نبتدي نخاوف فيه الولد ديه، نخليه قريب لينا. كان ولد خليه صديقك انت يا الأبو، كان بيت خلاه تكون شنو أخت ليك وصديقة ليك يا أم. في أفسس 6:4 يا أستاذ أيمن بيقول: وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. يعني بيجي وقت معين الجند بيصل مرحلة من الفهم والإدراك والوعي، يحتاج إننا نربيه بطريقة فيها نوع من الحكمة في المعاملة معه، وطريقة الكلام حتختلف، ما زي ما كان طفل عمره 5 سنوات أو 7 سنوات. وأكيد كمان ما حيكون في ضرب أو ما حيكون في تأديب زي زمان تحرمه من شيء أو كده. فبيجي وقت خلاص إحنا بنكون شنو نبقى فوقه أصحاب، نبقى فيه أصدقاء، أديه الأمان إنه يجي يقعد معاي، يحكي عن مشاكله، يتكلم أنا معاه، أكون في حتة أنا مرشد له، مش أنا بعرف أحسن منك لأنه أنا أكبر منك أو لأنه أنا أبوك أو لأنه أنا أمك بعرف أحسن منك. لا، نديه الإرشاد بتاع شنو الندية، يعني زول كأنه شنو في عمري، كأنه في مستواي، خلاص انت بقيت راجل، خلاص انت بقيت فتاة كبيرة. فيجي وقت لحنغيزهم وأكيد ما حنضربهم، لكن شنو حنصادقهم وحنعاملهم بطريقة كويسة، وحيكون في شنو محبة وحنية تجاه بعض، والوقت كله أكيد حنكون مع بعض. عشان كده كتاب المقدس كلمة الله بتعلمنا إنه فعلا كيف نربي العيال أو أبنائنا من يكبروا بطريقة سليمة، وأكيد هي تتفق مع مثلنا بتاع الليلة جناك كان كبر خاوي. خليه يكون أخوك لكن ما تخليه ينفر أو يبتعد منك.
0: شكرا كثير أستاذ يماني، وفعلا رأي الكتاب المقدس واضح جدا، ونتمنى فعلا أنه نخاوي أولادنا وهم يكبروا، ونتمنى أنه نأدبهم على حسب طرق الرب زي ما قال ربنا في كتابه. خلونا حسي نسمع ترنيمة ونرجع مرة تانية.

0: يا هلا ومرحب بكم مستمعينا العزاز علينا. اتكلمنا قبل الترنيمة عن مثلنا بتاع اليوم، جناك كان كبر خاويه، وشفنا المثل يعني شنو، وكمان شفنا راي الكتاب المقدس شنو في المثل ده. شنو النصيحة الممكن بتقدمها لنا يا أستاذ يماني؟
1: النصيحة أكيد لنا كلنا ولكل أبو ولكل أم. مرات كثيرة نحن بنكون قاسين على عيالنا، لما يكبروا بنتعامل معهم كأنه هم لسه شفع أو كأنه لسه أطفال، وده بيخلي يكون في فجوة، يخلي في بيناتنا نوع من عدم المحبة، الجفة زي ما نحن نقول بالسوداني. فالنصيحة، خلونا يا جماعة نقرب المسافة بيننا وبين عيالنا، نشيل كل جفة، نعلن ليهم ونوضح ليهم عن محبتنا ومحبة الله ليهم، نخلي العلاقة بيننا وبين عيالنا علاقة بتاعت ناس أصدقاء وأخوان، فيها محبة، فيها احترام، وكده أكيد أن احنا حنعلمهم ونربيهم بطريقة أفضل كثير مما أنه يكون في جفة بيناتنا.
0: شكرا لك كثير أستاذ يماني، وفعلا استمتعنا معاك في مسيرنا بتاع اليوم، ونتمنى زي ما قلت أنه نربي عيالنا بحسب ما قال الكتاب المقدس. وكده خلاص نكون قربنا لنهاية حلقتنا، وقبل ما نختم حلقتنا يا ريت لو ممكن تصلي لنا.
1: يا ربنا إلهنا يسوع المسيح، بنعترف يا رب قدامك كأباء إنه مرات كثيرة بنخطئ في تربية أبنائنا، عشان كده يا رب نحتاجين حكمة من عندك، حكمة سماوية، حكمة تترفق يا رب الأبناء، حكمة يا رب تخلينا فعلا نربي عيالنا في تأديب الرب وإنذاره. أدينا يا رب نعمة فوق نعمة، وعرف يا رب كل الآباء إنه كيف يتعاملوا مع أبنائهم بحسب الكتاب المقدس، وعرفنا كلنا يا رب إننا فعلا نقود أطفالنا من هم صغار جدا للإيمان بشخصك. نصلي ونطلب في اسم المسيح، آمين
0: آمين. وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، لحد ما نتقابل المرة الجاية، ونقول لكم مع السلامة.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل الإتقال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأن راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.
1: صباح الخير لكل الناس اللي بتحضرنا وكل الناس اللي بتسمعنا، مبسوطين جدا جدا جدا وسعيدين جدا جدا جدا يا جماعة نكون معاكم الليلة. وحقيقة أنا مشتاقة لكم شديد يا أخوانا، مشتاقة لكم جدا. أنا ما عارفة تقريبا لي شهر ما شفتكم شهر تقريبا كده أنا ما لقيتكم، فمبسوطة شديد أن أنا لقيكم الليلة، ونكون بنتونس الليلة في موضوع مهم وموضوع جميل جدا بهمنا كلنا، وموضوع أكيد أكيد أكيد حيكون أحلى بمشاركاتكم وبينكم تقول رأيكم فيه. فحقيقة يا جماعة مشتاقة لكم شديد، وحابة جدا أعرف أخباركم وتحكوا لي الحاصل معاكم شنو، وأنا زي تحكي لكم الحصل معاي شنو عشان صراحة اللي زمن طويل منكم. لكن قبل كل ده يا جماعة، يعني في زول أنا لي زمن ما طلعت معه حلقة، زمن طويل، فالليلة طلعنا سوا. فحابة أول حاجة أصبح على زميلتي إيفا. إيفا كيفك؟ صباح الخير.
2: صباح النور يا أنجي، ويعني أحلى صباح لك وللناس كمان الجميلين اللي بيسمعونا وين ما كانوا، وكمان مساء الخير يا أنجي للناس اللي بيسمعونا في الجزء الثاني من الكرة الأرضية. صباح الخير زميل سمعان الغالي، صباح الخير زميلتنا باية، صباح الخير لكل الناس الفارقناهم لكن لازال في الخاطر والوجدان ذكريات جميلة جدا تجمعنا بهم على يعني دهاليز راديو سمر.
1: دي حقيقة صراحة، يعني حقيقة بنقول لكل الناس حتى هم ما حاسة ما عندهم صباح بنقول لكم مساء الخير، لكن يعني عشان ده صباح بلدنا يا جماعة فإحنا عندنا صباح حاليا، فعشان كده بنقول صباح الخير. يعني حقيقي يعني مبسوطين جدا إنه نكون الليلة معاكم في الحلقة دي. هنتكلم عن موضوع مهم جدا ممكن نكون اتطرقنا له على مدار الأسبوع، ولغاية بكرة هنكون بنتكلم في الموضوع ده. بس قبل كل حاجة طبعا عندنا حاجة مهمة جدا بنعملها يا أخواننا قبل كل حلقة. طبعا أول حاجة يا إيفا، طبعا عشان إحنا متعودين مع الناس ديل وهم متعودين معانا وكده، إنه بنقول أخبارنا شنو، يعني هم حيشاركونا بأخبارهم وإحنا حنشاركهم بأخبارنا. طبعا منتظرين يا جماعة تكتبوا لنا أخباركم حسب في الكومنتات، لكن طبعا حوجه السؤال في الأول حوجهه لك يا إيفا. فكذا قول للناس ديل أخبارك شنو، أسبوعك الفات كان عامل كيف، دنيتك كانت ماشية كيف عموما وكذا بسرعة. يعني
2: بما انه انا استاذة طبعا اسبوعي الفات او شهري الفات كله كنا في الامتحانات، ونشكر ربنا انه الامتحانات خلصت واحنا منتظرين النتائج. وكمان برضو بهني الطلاب بتاع مدرستنا اللي احرزوا درجات في امتحان المتوسط وامتحان الثانوي السنة الفاتت، وكانت علاماتهم يعني جميلة. درجاتهم جميلة في الظروف اللي احنا بنعيش فيها والبلد بتعيش فيها بصورة عامة، لكن الرب كان واقف يعني ويده ما قصرت معانا وكان يعني في المشهد موجود. وكمان أنا الوقت الجاي ده يعني مشغولة كتير كتير، بجهز في نفسي أو أنا بدرس في يعني المجال الإعلامي. طبعا أنت عارفة إنه يعني الدراسة فيه ما بتجيب، فأنا بحاول أطور من نفسي وبحاول يعني خشيت في كذا كورس أو حاجة في بخصوص إعداد المحتوى.
1: جميل جدا صراحة.
2: إن شاء الله يعني الفترة الجاية الناس برضو حتشوف يعني محتوى جديد و
1: يا سلام يا
2: بيروح جديدة كده، دارين يعني دارين نجد شبابنا يعني طبعا
1: صراحة يعني كل مرة كده الواحد كده كده كده شباب يعني
2: كل مرة كده الواحد بيقوم بيعمل زي ما قالوا بيحدث الحاجات اللي عنده، بيعمل تحديث برامج. فده اللي أنا كنت بعمل فيه الأسبوع الفات بعد الإجازة بتاعت المدارس، كنت أعمل تحديث برنامج لحاجاتي كلها كده. كل فترة والتانية حقيقي يا أنجي بنكون محتاجين إننا الواحد يقعد مع نفسه عشان نشوف يعني ياخد زي ما بنشوف في الكوره كده. يعني اللاعب بيكون جاري جاري جاري يلا لما نيجي يقوم يقول ضربه جزاء ولا ضربه هناي كلهم بيقوموا بيجيفوا اللعيبه وبيقوم هو بيجيف كده بعد الجريه الطويله دي عشان يعرف يصوب في المرمى صح. فنحن مرات كتير بنكون في الحياه محتاجين نعمل كده, محتاجين نجيف نهدى مع نفسنا شوية يوم يومين أسبوع ما أكتر من كده عشان نغيم الفترة الفاتت وكمان برضو نفكر في الفترة الجديدة
1: الجاية
2: ممكن نعمل فيها شنو.
1: صديق كلام جميل جدا يا إيفا يا أخي, وصراحة أنا ذاتي حكون كده متأخرة شديدة يا جماعة في الكلام ده, بس دار أقول يعني مبروك للناس أكان بشجعوا المنتخب الأسباني وأنا واحدة من الناس كنت بشجع المنتخب الأسباني صراحة, فمبروك لكل الناس كانوا بشجعوا المنتخب, وكمان هارد لك للناس كانوا بشجعوا الأرجنتين, ونتمنى لكم إن شاء الله توفيق في المرات الجاية يعني إن شاء الله. حابة صراحة أنا أشارك برضو بأخباري مع الناس الجميلة دي. فترة فات كانت فترة امتحانات فكنت مضغوطة شوية عشان كنت مختفية تماما يعني عن اللايفات والكلام ده وكده. فبصراحة مشتاق لكم جدا, وأنا متأكدة إنه في ناس أوردي في ناس كتبت لنا, فمتوقع كمان كل الناس الحاليا بتحضرنا وكل الناس اللي بتسمعنا حاليا إنه هم يكتبوا لنا ويشاركونا بأخبارهم والحاصل معاهم ودنيتهم كانت الفترة فات ماشية كيف وكده. يعني في عبد الخالق آدم بيقول لنا صباح النور والسرور. صباح النور عليك يا عبد الخالق, مبسوطين بك جدا جدا ومنورنا شديد في الصباح ده. في كوندا كومي بيقول لنا صباح الخير عليكم جميعا. صباح النور عليك يا كوندا يا أخي, مشتاقين لك شديد شديد ومنورنا جدا. وليد محمد فضل حامد بيقول للصباح أناس لا يشبههم أحد في نقائهم وصفاء قلوبهم, يأتونك النور في الطريق كأن وجودهم رسالة طمأنينة من السماء, صباحهم مختلف وكلماتهم دفء وابتساماتهم بداية يوم لا ينسى. صباح الخير لكل شخص جميل مثلكم يجعل لحياتي معنى وليومي حكاية, صباحكم سعادة لا تنتهي. الرسالة الصباحية لا تعني صباح الخير أو صباح النور, تعني أني تذكرت من أحب. سلام أنيق لمن سكنوا قلوبنا وعمروها بالوفاء, إن حضروا حضرة السعادة وإن غابوا يبقى عطرهم يجوب المكان. صباح الصداقة والإخوة, صباح الخير لي وليكم ولمن نحب. شكرا كثير شديد يا وليد, دائما رسائلك كذا جميلة ولطيفة كذا من الصباح وطيبة كذا, يعني رسالة جميلة شديد, فشكرا لك كثير كثير للرسالة الجميلة دي. في كمان رسالة الهادي يا إيفا, ممكن واضح عندك رسالة الهادي؟
2: ما واضح معي الرسائل يعني. أوكي. ممكن تكمل القراءة.
1: طيب الهادي بيقول صباح الفل عليكم. صباح النور عليك يا الهادي, مبسوطين بك جدا جدا ومنورنا شديد. في مارغريت بتقول لنا صباح الفل والورد من جنوب السودان. يعني حبابك يا مارغريت, مبسوطين بك جدا ومنورانا في الصباح ده, ونتمنى انه يعني يومك يكون جميل والاسبوع الفات ده كان رائع, وسلامنا للاهل كلهم في جنوب السودان. أحمد عوض بيقول صباح الورد, تحياتي للتيم العامل هذا الصباح وعبركم تمتد التحايا للمشاهدين. طبعا الرحمة ليست قرار بل هبة يهبها الرب للإنسان, وهو اسم من أسماء الرحيم. الرحمة إحساس جميل موجود في قلوب بعض الناس وليس الكل, مثلا تجد هذه العبارة مكتوبة في الأماكن, كن رحيما والراحمون يرحمهم الله. أفتكر الرحمة منزوعة من قلوب الفتيات الجميلات لأنهم يقومن بإطلاق سهام العذاب نحو الشباب. أوكي يا أحمد, كويس, شكرا كثير جدا لرسالتك, وحقيقة مبسوطين جدا للرسالة الجميلة دي, وبدت لنا صراحة الموضوع يعني موضوع أوريدي خلاص كده يعتبر ابتدى, فحنكون بنكمل في الموضوع. بس نقرأ يعني رسالتين ونرجع تاني لرسالة أحمد ونبتدي بها الموضوع بتاعنا. ودموس بيقول لنا صباح الخير, صباح النور عليك جدا يعني منورنا شديد ومبسوطين بك جدا جدا. محمد عمر بيقول صباح النور والسرور. صباح النور عليك يا محمد, منورنا شديد ومبسوطين بكل الحضور المعانا يا جماعة, وطبعا كالعادة منتظرين رسائلكم يا جماعة. ما في زول بيقعد معانا هنا ده ساي وما بيرسل أو ما بيتكلم أو ما بيشارك, لازم تشارك, وكمان بنشجعك جدا إنك أنت تعمل منشن لأصحابك وترسلهم أو ترسلهم اللينك. لو زول مثلا صاحبك أو كذا مثلا ما بيخش طوال الفيسبوك, فكده رسل له اللينك قول له احضر الحلقه دي معانا ونكون بنتشارك كلنا آراءنا مع بعض. كده ارجع لك تاني كده يا ايفا. واحمد بدلين الموضوع يعني قال انه الرحمه هي ما مجرد احساس, لكن او هو قال انه الرحمه هي ما قرار, هي هبه. من ربنا للإنسان. فحابين نتكلم في النقطة دي, وحابين يعني كده ندخل في الموضوع بأوسع أبوابه يعني. فكده أنت رأيك شنو؟ يعني جواب كده مبدئي للرحمة, هي قرار ولا إحساس؟
2: هو طبعا سؤال جوهري يا أنجي, خليني أقول لك هو سؤال جوهري إنه الرحمة هي قرار ولا إحساس. يعني أنا إحساسي بالزول ده بيخليني أنا أكون برحمه ولا هو قرار أنا باخده لو ما عندي أي إحساس أو أي أحاسيس تجاه الزول ده, أو كان في بيني وبينه مشكلة أو الزول ده يا أخي أنا ما بحبه لكن هو واقع في مشكلة, فأنا أرحمه ولا أمشي أخليه سؤال. لكن يا أنجي خلينا نسألهم هم السؤال ده, هل بتفتكر إنه الرحمة قرار ولا الرحمة إحساس؟ يعني واقفة على مشاعرك بالزول اللي بتتعامل معاه, الواقع في موقف معين محتاج إنك إنت تكون رحوم معاه, ولا هو إحساسك؟ يعني لو بتحب الزول حتكون رحوم معه, ولو ما بتحبه. وأحمد قال هنا حاجة ضحكتنا لكن فيها جزء من الحقيقة. قال طبعا البنات السمحات بيقوموا شنو يعني بيخلق نوع من العذاب للشباب. وطبعا يا أحمد ده كلام خطير جدا, يعني اتهام خطير واتهام خطير للبنات دي اللي يجيلكم يا أنجي. لكن يا بنات الكلام ده غلط شديد اللي بتعملوه. يعني أنا حبيت أقول كده لأنه أحمد كمان خدت يده على جرح وعلى مشكلة وعلى حاجة يعني مجتمعنا واقع فيها هسي. البيت بتكون بدون رحمة بتتعامل مع أكتر من ولد, بتقابل المشاعر بتاعت المحبة اللي هي أصلا مفروض توصل لزواج. يعني الولد ده جو قال لها مشاعره أو بحليها بمشاعره, وده شيء ما حرام يعني إنه زول يكون بيحب لزول عشان في الآخر عايز يكون أسرة معاه, وده شيء مقدس جدا طبعا. لكن البنات بيجوا بيتلاعبوا في الحتة دي بعدم يعني ده اتهام أحمد يانجي عشان تعينتي ليش جديد ده.
1: لا لا ما يقدر أسمع كلام النهاية.
2: البنات بيجوا يتلاعبوا في الحتة دي أو بيتعاملوا معاها بعدم مسؤولية وعدم رحمة كمان,
1: دي حقيقة.
2: تخلي زول يبني آماله ويبني مستقبله عليكي, وانتي في الآخر لما تلقي الأفضل منه بتفلسعي زي ما أقوله, بتخليه وتمشي تشوفي واحد تاني. ده منتهى الغسوة يعني, منتهى الغسوة ومنتهى يعني أنا ما عارف أقول دي خطيئة يعني باعتبارها لأنه فيها كذب وفيها
1: في
2: حاجات
1: مسؤولية
2: كثيرة
1: يعني, أنت يعني عندك جزء من المسؤولية إنه الشخص اللي قدامك ده ما تكون أنت سبب في الأذى يعني له. فونس إنك أنت سببت أذى لشخص فهنا دي مسؤولية لك أنت. يعني لو أنت قاصد بالذات إنك أنت تأذي الشخص, يعني غير إنه مرات مثلا ممكن يطلع مننا أذى من غير قصد, لكن طبعا ده ما بيخلي برضو انه انا اكون مسؤول من انه انا اكون بتكلم او في يعني اكون قدر الحتة دي, قدر انه انا سببت لك اذى بصورة ما اذا كان بقصد او بدون قصد, فدي لا تخلو مننا المسؤولية خالص يعني. لكن حابة انه ناخد قدامنا كده ده واحنا داخلين في الموضوع ده, حابة ناخد قدامنا مبدأ يعني من ضمن حاجات ربنا اداها للانسان, أداه من صفاته, أداه من حاجات هي عند ربنا له كل المجد, أدانا إحنا أدانا بعض من صفاته, ومن ضمن الصفات دي هي صفة الرحمة. في الحقيقة الموضوع ده هي وصية أكثر من هي تكون بس مجرد إنه حاجة ربنا أداها لنا, بس هي وصية في الحقيقة. يعني لما نجي نقرأ في متى 22:37 للآية 40, ثلاثة آيات بيلخص بيقول لنا إنه الوصيتين اللي إحنا حنقرأهم حاليا ديل بتعلق الكتاب كله بتعلق بالوصيتين ديل. إنه أول حاجة قال المبدأ الكتابي الآية اللي هي فقال له يسوع تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك, هذه هي الوصية الأولى والعظمى, والثانية مثلها تحب قريبك كنفسك, وبهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء. أنا طبعا أحسس أنه معقولة بالآيتين دي لأنه أحب الرب إلهي من كل قلبي من كل نفسي من كل فكري وأحب قريبي كنفسي, الكتاب كله متعلق بالآيتين دي, فكيف ممكن آيتين أول وصيتين دي يكون الكتاب كله متعلق بهم؟ بس في الحقيقة أنه لما نجي نرجع للآيتين ديل حنلقى إنه من الآيتين ديل بيطلعوا كل حاجة تانية. يعني مثلا لما يجي يقول لي أحب قريبي كنفسي, ده معناته إن أنا ما حأزني, معناته أنا ما حأسرك, معناته أنا ما حشهد بالزور, معناته ما حشتهي حق أخوي, معناته ما حكذب, معناته إن أنا أخوي ده ما حقتله, حيكون حاجة غالية علي, أخوي ده حيكون شيء غالي علي, بالعكس ححبه وحقدم له والكويس له. فالمحبة بتنبع منها كل الحاجات دي, بتنبع منها إنه أنا أقدم لأخوي الرحمة بتنبع منها إنه أنا أكون بقدم الأفضل لأخوي، أكون بقدم أخوي ذاته، يعني أكون بقدمه قدامي حتى، ما إنه أنا أكون عاوز أكون أعلى منه. ففي الحقيقة إنه المحبة فعلا هي بتصنع كل ده. ففي الحقيقة إنه اللي الحياة عاوزين نبني عليها كل كلامنا، إنه الرحمة قبل حتى ما إنه هي تكون إحساس، وحتى قبل ما إنه هي تكون قرار، هي وصية، هي وصية نابعة من إنه يعني أساسها هو إنه أنا أحب الشخص اللي قدامي ده. فأنا لو حبيت الشخص اللي قدامي أنا حعرف أرحم. ففي الحقيقة هي مسؤولية أكبر بكثير من مجرد إنه هي إحساس، وأكبر بكثير من مجرد إنه هي قرار. لكن القرار حيجي نتيجة لإنه أنا توصيت بحاجة زي كده.
2: أكيد. وكمان يا إنجي خليني أقول، هي الرحمة واحدة من الصفات، يعني صفات الرب، يعني من صفاته الرحمة. فأنا لو بحب الرب من كل بكل قلبي وبكل فكري وبكل بكامل إرادتي، الثلاثة حاجات دي يعني أحب الرب من كل عقلي ومن كل قلبي وبكامل إرادتي، يعني بكل ما أملك زي ما بنقول كده بالسوداني، بكل ما أملك في الدنيا دي أنا بحب الرب. فلو أنا بحب الرب يعني كل ده، أكيد أنا حالتزم كمان بكل وصاياه. أو أنا مش حالتزم وأنا في مشقة، يعني أنا حالتزم وأنا ما في مشقة، لأنه في زول بيلتزم يعني يعني زمان كان الناموس مثلا قبل عهد النعمة كان الناس بتلتزم بالناموس، في كتبة وفي فريسيين ملتزمين، لكن هل هم بيحبوا الحاجة اللي بيعملوا فيها دي شديد؟
1: كانوا مقيدين
2: كانوا بنفذوا تعليمات، خلينا نقول كانوا بنفذوا تعليمات. ففي ناس برضو هسي في الوقت بتاعنا ده ممكن يعني يكون بنفذوا تعليمات، ده طبعا احنا ما بنقدر نفتي فيه كتير زي ما بقوله، لكن الحاجة الربنا دائرة مننا ما دائرة ان احنا بس نكون بننفذ تعليمات، يعني ما يكون بيقول لنا اعملوا كده واحنا بنعمل، لا بالزبط. كمان ربنا بقول هلما نتحاجج وتعالوا اسألوني وتعالوا جادلوني، ولو الحاجة تمام مقتنع بها اطلب مني انه انت تعرف اكتر. ده كله عشان شنو؟ عشان لما تعمل الحاجة تعملها بمحبة. لما تعمل الحاجة بمحبة ولما تكون بتحب ربنا في الأول، هتقدر تحب نفسك، هتقدر تحب أخوك، هتقدر تعمل كل الوصايا اللي قال لك ربنا. لكن لو الثلاثة دي ما عملتهم، لو ما حبيت الرب بكل عقلك ومن كل رب يعني قلبك وبكامل إرادتك، يعني أنا طبعا الرحمة دي فيها شغ مادي، ما داري نخش في المحور الجاي، لكن خلينا نلمح كده إنه الرحمة فيها شغ مادي. فأنا ربنا بيقول لي إنه خليك رحوم مع الناس. فلما أنا يعني القلي زول واحدة من أخواتي يقول أنا ما بعرفها، واقعة في موقف صعب، والموقف ده بيتحلى بالقروش في الوقت الصعب اللي نحن عايشين فيه، وده في الوقت الكل قرش فيه وبيكون مهم بالنسبة لي. فأنا لما نلقى أختي في موقف زي ده، لو ما أنا كنت بحب ربنا فعلا ما بقدر أطلع قروش صراحة. أنا كيف غايته قاعد يكون لي طلع القروش مرات صعب،
1: حر يعني الأول بيكون حر يعني ما في الكلام ده.
2: لكن لو لو لو لو محبة ربنا موجودة بتكون واثق، لأنك بتثق في اللي بتحبه كمان، اللي بتريده بتثق فيه شديد. هو قال إنه لو أنت طلحت حيرد لك الحاجة دي أضعاف. فأنا لو بحب ربنا بثق فيه، بالتالي بقوم بطلع القروش دي وأنا واثقة إنه هي حتجي راجع علي يعني أضعاف.
1: ده حقيقة.
2: وحتى لو ما جات راجع علي، إحنا ساعات نكون بنحب زول بندفع من أجله.
1: صح.
2: فكان
1: في مرة مثل كده ده قالوا زمان يعني قسيس ناجي. إزناي طبعا إنسان كبير جدا وعريق جدا، يعني من القساوسة الكبار والجميلين. فقال حاجة حلوة شديد، قال البرميل أو مش البرميل، الجردل. قال الجردل حسي ده كان أنت يعني كبيت الموية وخليته لغاية ما بس يملى الجردل خلاص كده ملا ووقف كده، وأصله ما استخدمت الموية دي نهائي بتاعت الجردل دي، هتلقى بعد شوية الموية يا إما جات أوساخ، يا إما تلوست، يا إما ترسب فيها حاجات،
2: يا إما تبخرت،
1: يا إما اتبخرت، يا إما المهم يعني حصلت فيها حاجة ما ياها. لكن قال لك تخيل لو مثلا الجردل ده أنت فاتح الماسورة وخليت الموية لما تدفق وتكب، في الحقيقة هنا ده الموية قاعد تفيض، وغير كده بتفيض حاجة كويسة، يعني لأنه الموية نظيفة، يعني الموية كل ما قاعد تنزل من الماسورة كده ده ونازلة وكيف تتجدد في الموية دي موية جديدة ونظيفة، فهي قاعد تنظف ذاته الجردل. فقال ده نفس الحكاية في العطاء. العطاء بتاعنا والرحمة بتاعتنا لما تكون فياضة، ما بس اللي هو إنه شنو، إنه أنا بكتفي بس بالعندي وانتهينا، لكن في رحمة إنه أنا بعطي. في الحقيقة إنه أنا كل ما بدي وكل ما أنا بشيل من العندي وبدي، كل ما أنا بيجاهي ربنا بيفتح من خيره وبيفتح من من بركاته على الجردل بتاعي ده اللي هو جردل بتاعي ده اللي هو أنا حياتي وكل الاحتياجات بتاعتي. فبصراحة أنا المثل ده مستحيل أنساه خالص, يعني كان قاله زمان زمان زمان شديد ومستحيل أنساه لأنه بجد تغير مفهومي أصلا عن أنه أنا أحتفظ بالحياة. مرات إحنا بنكون دايرين نحتفظ بالحيات بتاعتنا لكن في الحقيقة هتعفن, فاهمة؟ في الحقيقة لما إحنا نحتفظ بالحاجة وما نكون دايرين يعني, والحياة دي من كل الجوانب, من جانب بتاع إنه مشاعري أنا شخصيا إنه أنا دايرة أحتفظ بمشاعري خالص, أنا ما دايرة أشارك زول باستعطاف مثلا, ولا دايرة أشارك زول بمحبة, ولا دايرة أشارك زول بفرح, ولا دايرة أشارك زول بحزن, ما دايرة أشارك زول بحاجة, أنا دايرة أحتفظ بالحياة دي لنفسي. ففي الحقيقة إنه هاي دي هتعفن بعد شوية لأنه أنا ما قاعد أدي من مشاعري, ما قاعد أدي من وقتي, ما قاعد أدي من مالي, ما قاعد أدي من مواقفي, ما قاعد أدي من نفسي عموما حاجة, فاهمة؟ ففي الحقيقة إنه أنا كل ما أنا ما قاعد أدي أصلا حاجة عموما من نفسي, فحلقة إنه بعد شوية أنا فاهمة يعني حياة فيني عفنت. ما بنقول استنزاف, يعني أنا ما أدي باستنزاف أو ما أدي بعدم تفكير يعني وأدي الحياة دي لأي زول, نو ما لأي زول, بس إنه أنا ما أكون بخيل في مشاعري تجاه الناس, ما أكون بكفل نفسي من إنه أنا أوضح للزول ده يا أخي أنا بحبك مثلا, ليه ما أوضح للزول إن أنا بحبه أنا بحترمه, ليه ما أوضح الحياة دي أقول لك لا لا عشان شنو بعدين ما يقول الزول ده زول ضعيف, الزول ده زول مرهف الإحساس, الزول ده ما عارف ليك نيني كده ما مستوي زي الناس, في كلامات كثيرة كده تتقال. فبجد فليه أنا ما أكون مفكر مرة تانية إنه أنا طيب لمن أنا أحتفظ بكل الحاجات دي وما أشاركها مع الناس حولي, لا مع ناس بيتنا ولا مع أصحابي ولا مع أهلي, لما ما أشارك الحاجة دي ولا مع ناس الشغل مثلا, لما أنا ما أشارك الحاجة دي يعني عشان هيحصل شنو, عشان هيحصل شنو في النهاية للأسف الشديد إنه هي الحاجة دي ما حكون بشاركها, ففي الوقت ذاك حتكون بتعفن للأمانة, وفي الوقت ذاك ما حتجي البركة أو أنا ما حشعر بالبركة ربنا ممكن يكون بباركني بها.
2: كلامك ده حقيقي أندي, وكلامك ده برضو وداني الحتة قبل كده برضو قال زول أنا بحبه جدا وبحترمه, إنه المحبة الحاجة الوحيدة اللي إحنا إذا شاركناها ما بتنقص بالزيد. يعني أنا لو عندي هسي مثلا ذهب خدته في خزنة أو قروش كل يوم باخد منها بتنقص, ده الطبيعي. لكن المحبة لو مثلا هي في حاجة بتشيل المحبة مثلا مخطيتها وقلبي مليان محبة, لو أنا كل يوم بطلع من المحبة دي أدي أنجي أدي ترنيم أدي ناس أدي كل زول أنا ألقاه في الشارع أديه محبة سلام. المحبة دي ما يعني التعبير عنها ما بيكون مرات بكلمات أنا بحبك أو أنا بحبكم كلكم, بيبقى كلمات مستهلكة لكن بينترجمها يعني أفعال بتنقل للزول إحساسنا. وأنا ماشي في الشارع كل يوم في مرة كبيرة بتلاقيني في الشارع ماشي الدكان سلمت عليها من الصباح بابتسامة, ده نوع من المحبة, أنا بحب الجولة دي عشان كده عبرت بعبر عنها بابتسامة بكلمة واحدة بسلام بإنه أنا أقدم خدمة للزول ده, أسأله من حاله ومن أحواله زي ما إحنا تشاركنا معاهم أخبارنا. أكيد نحن بنحب كل السادة المستمعين اللي بيستمعونا وبيشوفونا وين ما هم كانوا منهم ما كانوا عشان كده بنشاركهم. فالمحبة أساسا يعني المحبة أساسا أصلها المشاركة, لو ما في شركة لو ما في مشاركة ما بيكون في محبة, لأنه المحبة دي ذاتها ما إحساس بتاع شخص واحد, تمام؟ يعني ما إحساس بتاع يعني حاجة واحدة بس واقفة علي أنا بحب نفسي وخلاص, أنا بحب نفسي حلقة نفسي, لو ما في مشاركة للمحبة دي بلقى المحبة دي انتهت, حاجي يوم أجيب قدام المراية حلقة والشي ذاته ملاحظه تغيرت حقعد أقول ده شنو يعني فأنت بتحبي شنو
1: حقيقة.
2: فما حلقة فيني حاجة بحبها, فأنا عشان أنا ألقى فيني حاجة أحبها لازم أكون بحب الناس ولازم أكون بتعامل معهم ولازم أكون بشاركهم أفراحهم بشاركهم أحزانهم, لازم أكون بشاركهم مواقفهم الصعبة, لازم أكون بطرح يعني بكون برحم الناس يعني اللي بشوف إن هم محتاجين في الوقت ده للرحمة, ما برحمهم كمان أنا كئيفة لكن لكن بنفذ وصية ربنا, لأنه ساعات كثيرة كمان ده يا أنجي بيقودنا لموضوع شائك جدا إنه هل أنا الرحوم هل أنا البرحم الناس, هل أنا عشان عندي قروش وأنا بدفع للناس هل أنا رحوم ولا أنا بقوم بأعمال الرحمة, دي برضو كمان يعني حتى حنجيب فيها بعدين إنه الصفة دي يعني يعني أنا ما هقول كبيرة على البشر، لكن هقول خلونا نقول الحاجة الصح، يعني إنه نحن بننفذ وصية ربنا، عشان كمان أنا ما أكون أنا يعني أنا ما أكون بخط نفسي مع الإله في نفس المرتبة، يعني أنا ما يبقى التصرف شخصي، أنا كإيفا أو أنت كأنجي إحنا حنرحم فلان، ده لا، ما أنت اللي بترحم، أنت بتنفذ وصية ربنا في إنه الزول ده يترحم.
1: كلام جميل جدا يا إيفا، وحابة كمان نرجع للناس، لأنه في كذا نفر كتبوا لنا. ودموس بيقول لنا صباح الخير، محمد عمر بيقول لنا صباح النور والسرور. أوكي، تقريبا قريت كومنتاتهم. طيب، في محمد أحمد تاور بيقول لنا يا صباحات الجمال والتفاؤل إنجي وإيفا، لكم عاطر التحايا وحمد الله على السلامة بعد الامتحانات، وإن شاء الله موفقة دائما. الإحساس لوحده ما كفاية، ممكن تحس بالشفقة وتسكت، لكن الرحمة الحقيقية بتبدأ لما تقرر تترجم الإحساس إلى فعل. الإعلام محمد أحمد تاور، قناة الواقع تي في. يا سلام يا محمد يا أخ، صراحة يعني مبسوطين بك جدا، وشكرا جدا، وشرفتنا بحضورك يعني ومشاركتك لنا. وشكرا كمان للكومنت بتاعك، بنتفق معك جدا إنه فعلا ممكن أنت تحس بالشفقة تجاه زول وتسكت ما تعمل حاجة، لكن الرحمة هي الفعل اللي هو القرار اللي انت بتتخذه انك انت تعمل الفعل تجاه الحاجة دي. فشكرا كثير جدا يا محمد للكومنت بتاعك. في أنتوني بدلة بيقول صباح الخير من جنوب السودان. يا سلام يا أنتوني يا أخي، وسلامنا لكل أهلنا في جنوب السودان، ونتمنى لك يوم جميل وحلو، وشاركنا كمان برأيك في موضوع حلقة الليلة يا أنتوني، منتظرينك. سالم نظرية، خاتي لينك. أوكي يا سالم يا أخي، مبسوطين بك جدا ومنورنا جدا، ومنتظرين كمان رأيك في موضوع حلقة الليلة. رؤوف حسن بيقول سلام يا أنجي ويا إيفا، نورتونا من الصباح. وبالنسبة لسؤالكم، الرحمة قرار ولا مجرد إحساس؟ أنا شايف أنه الرحمة بتبدأ بإحساس، لكن قيمتها الحقيقية بتظهر لما تتحول إلى قرار وتصرف. ممكن أحس بوجع شخص، لكن الرحمة الحقيقية أني أقرر أساعده، أسامحه، أو أجيف معاه حتى لو ما كنت مجبور أعمل كده. عشان كده الرحمة إحساس بيقودنا، لكن في النهاية هي قرار نختار نعيشه ونعمله. يا سلام يا رؤوف، صراحة يعني أنت لخصت لنا الحلقة كلها تقريبا في الكومنت بتاعك ده، فشكرا كثير جدا لكومنتك، وبنتفق معاك جدا جدا، وحنجي نتكلم في الموضوع ده ذاته يعني في خلال حلقتنا. فواصل معانا، وطبعا ما حتكون ده آخر مرة تكتب لنا، أكيد حتكون تكتب لنا خلال الحلقة. أحمد مورني بيقول السلام عليكم، صباح الخير. صباح النور عليك يا أحمد، مبسوطين بك جدا، بس إذا عامل قلوب مكسورة ليه يا أحمد كده؟ ورينا حاصل معاك شنو، وشاركنا بأخبارك وبأحوالك. وطبعا بسلم على الوالدة طبعا، أمي حاليا بتحضرنا يعني، فصباح الخير يا أمي، وشاركينا كمان برأيك في موضوع حلقة الليلة. طيب، عندي سؤال كده يا إيفا في بالي صراحة، قلت لازم أسأله لك وأسأله للناس برضو اللي بيحضرونا يعني. الفرق ممكن يكون شنو بين إنه أنا بدي شخص هدية، تمام، يعني زول مثلا صاحبي أو كده whatever، بديه هدية، أو شخص بساعده، يعني مثلا لقيت زول في الشارع ساعدته، أو حتى لو ما زول في الشارع زول بعرفه عموما ساعدته مساعدة يعني. فالفرق ممكن يكون شنو بين هدية بتتقدم أو بين مساعدة بتتقدم، يعني من وجهة نظرك كده؟
2: عارفة يا أنجي، في يعني وأنا بدي الزول ده بديه الحاجة اللي أنا دي عمل الرحمة اللي حقوم بيها دي، مفروض أنا أصلا أوصلها له في شكل هدية، يعني أنا ما عاجي أقوم أقول للزول عشان أنا يسوع قال لي يرحم، أو أي يعني أنا صراحة أي يسوع بيحب كل الناس، لكن صراحة يا أنجي وأتكلم بمنتهى الصدق والصراحة، يعني لما أنا أجي أدي زول حاجة وأقوم أقول للزول يعني الحاجة دي رحمة ولا الحاجة دي المهمة، الزول بيكون مكسوف في شيلة طبعا،
1: صح؟
2: لكن أنا مفروض أوصل الحاجة اللي أنا بوصلها دي شكل هدية، مثلا وأنا عارف إنه فلانة من الناس دي مثلا عندها مثلا ما عندها ملابس كثيرة زي ما لدي كان بيت تخيط الملابس، أيوة، تهدية للناس، صح. ما كانت بتمشي تقول لهم يا إخواننا عشان أنتوا ما عندكم ملابس فشيلوا دي، كانت بتقدمها في شكل هدايا، تمام، صح. لو عايز أجيب لزول كيس بتاع مواد تموينية، يا ريت أنا ما أقوم أحسس الزول ده إنه عشان أنت ما عندك فأنا بقوم بجيب لك، لا، أطلع عليه والبيت يا خادم شيل لي الكيس بالراحة ودي له، أنا جيت أسلم عليكم، قلت أجي أتغدى معاكم، أي حاجة عملوا لنا مكرونة من الكيس ده، بتبقى حاجة لذيذة أنا بقدمها في شكل هدية. هو أصلا الشخص ده سلفا عارف إنه يسوع بيحبه، عشان كده بعت له الحاجة دي. فأنا ما أقعد أذكره إنه لا أنا بس أنا جيت أعمل لك عمل رحمة وأنا حديك ده، عشان هو أصلا وصية يعني. صح. أنا بس وصية وأنا بنفذها وما عندي دور فيها، لا يعني المحبة بتقول إنه أنا أقدمها له بمحبة كمان. أما الهدية اللي في العادي نحن بنقدمها، عندي صاحبتي عندها عيد ميلاد، طبعا أنا عيد ميلادي يا إنجي لحد هسه ما في أي زول جاب لي هدية يعني.
1: لا لا معقولة؟
2: أنا ما زعلانة لكن أصلا الناس ما عارفين أنا ما زعلانة لكن في ناس كتار ما عارفين عيد ميلادي بتين. ما المهم
1: لا أول حاجة مبدئيا كده يا جماعة هابي بيرثداي تو يا إيفا، وكل سنة طيبة وسنة جميلة ولذيذة عليكي.
2: شكرا إنجي. فالمهم لما زول يجيب لك هدية في عيد ميلادك بيكون عارف انه انجي عيد ميلاد الليلة فانا بجيب لها هدية. لكن الغلط ان احنا بنجح فيه دايما بنخلي الهدية ملزمة لكن اعمال الرحمة ما ملزمة. بمعنى يعني لو في زول عنده عيد ميلاد بنكون ملتزمين 1000% انه لازم نجيب له هدية.
1: صح دي حقيقة.
2: ولما تكون في اعمال الرحمة ما بنكون ملتزمين، بنقول خلاص يعني زي كأننا كده شنو حاجة دي لو ما علي انا براي ممكن زول تاني يعملها. أنا صح. عندي أولويات، بأخذ أولوياتي في الأول بعد ذاك أعمال الرحمة في الآخر. مع أنه عمل الرحمة مفروض يكون قبل الهدية، يعني عمل الرحمة بيكون ملزم لأنه زول ده هسي في حوجة للحاجة دي،
1: حقيقة.
2: الهدية ممكن تجيبها بعدين. أو الزول ده لو ما عفوا لو ما أكل في الظروف الصعبة اللي إحنا فيها دي، التكية دي لو ما اشتغلت ولو الناس دي ما أكلت الناس حتجيها مضاعفات من الجوع لو ما ماتت. لكن مثلا يعني لو إيفا عندها عيد ميلاد وأنا ما جبت لها هدية حتموت؟ ما حتموت ولا حتجيها مضاعفات مني إنه أنا ما جبت لها هدية. ولا هو أسي أنا ما جاتني هدايا لكن أنا مبسوطة عايشة يعني. فعادي يعني ما تخليك أنت ما تخليك يعني قلقان إنه ما جبت لصديقتك هدية، ما عارف ما جاملتيها في المناسبة بتاعتها جبت لها قروش، ولا ما جبت لها ملايات وطقم كوبايات لما عرست، أو أنت عايزة تجيبي لها الحاجات دي ملزمة بالنسبة لك لكن ما حتساعدي بالزولة جارتكم اللي بالشارع الثالث المعرفتك بها ما قوية شديد لكن أنت عارفة إنها هي محتاجة للحاجة دي. الأفضل إنه تساعدي الزول اللي ما بتعرفيها شديد والما صاحبتك لكن دي حاجة ملزمة لك يا عمال الرحمة دي، لأنه دي بتنقذ ممكن حياة إنسان. وبعد ذاك لو الظروف ساعدتك ممكن تجيبي لصاحبتك هدية.
1: أنا بحس إنه كمان أكبر فرق أصلاً المسمى نفسه، يعني الأمانة بحس إنه الفرق بين هدية ومساعدة إنه إحنا أصلاً عملنا مساعدة عملنا دي مساعدة وعملنا إنه دي هدية. وللأسف الشديد كمان المسمى نفسه بينقل مشاعر
2: جارح
1: مختلفة فعلا. يعني أي لما أنا حسي أقدم لزول هدية وأقدم لزول مساعدة مشاعري هنا اختلفت. أيوة. عادية اللي اختلفت هنا ده أنا مشاعري هنا ده إنه أنا زي شفقان على الزول أو يعني استعطفني مثلا او وات ايفر
2: تمام. او انا بنفذ او انا يعني بس بنفذ في وصيه
1: بنفذ
2: يعني
1: مجرد
2: يعني انا بنفذ في وصيه وامشي اقول للزول يسوع بيحبك. ايوه يسوع بيحبه، هو عارف انه يسوع بيحبه ومتاكد انه يسوع بيحبه وما منتظر كلمتك دي عشان تذكره انه هو محتاج لانك انت تشفق عليه ومحتاج. يعني مرات هنا يعني مرات يا انجي احنا بعباراتنا بنوصل للزول الفهم الغلط. صح. تمام. يعني حتى رسالة ربنا ذاتها احنا محتاجين انه نوصلها بطريقة صحيحة. يعني الفكرة بتاعت بولس بيقول انا تجسدت وبقيت للجوا الناموس جوا الناموس والبر الناموس بر الناموس وبقيت لليهود يهودي ولليوناني، لانه اي زول عنده لغة وخطاب معين بتخاطب به. ما كل زول انت بتخاطبه بنفس العبارة تقول للفي الخرطوم وتقول للفي كوستي، كل مجتمع وعنده عباراته. يعني حتى لما تجي تقدم هدية لزول، يعني أنا هسي يا أنجي أنت ممكن تقول لي إيفا كل سنة وانت طيبة وعيد ميلادك وكده، في حتت في السودان وأنا أصلا جزوري من هناك ما عندهم القصة بتاعت عيد ميلاد، يعني شو تجيب لزول هدية عيد ميلاد. في أماكن في السودان لما تجي تهدي لزول بتهدي له بقرة ولا غنماية. في أماكن في السودان لما تجي تهدي لزول بتهدي له قطعة أرض، وإحنا في الخرطوم ممكن عادي تهدي لي دبدوب ولا تجيب لي كرت كده بتاع معايدة وهناي لطيف، أو تجيب لي سماعة لطيفة أو تجيب لي هنا. لكن لو أنا في المناطق ديكي وجبت لي كرت فأنا حعمل بيه شنو؟
1: حقول ده شنو دبدوب جايبينه لي ده؟
2: زي ما نوع الهدايا بيختلف برضو التعبير احنا لما نجي نوصل رسالة ربنا مفروض نراعي ثقافة الزول ده، يعني نراعي إحساسه، ما نجرحه، لأنه أصلا في الأساس ربنا ما مرسلني أنا أقوم بأعمال الرحمة دي عشان أجرح الناس، لا، ربنا مرسلني أنا أقوم بأعمال الرحمة دي عشان يعني الناس دي أول حاجة أنا أطبطب عليهم نفسيا قبل ما ماديا، يعني الزول القصادي ده لازم نفسيا ذاته يكون مرتاح، ما يحس انه هو اقل مني يا انجل، لانه نحن ساعات لما نقوم باعمال الرحمه كمان بنحسس الزول اللي قدامنا ده انه هو اقل.
1: بعدين النظره اللي هي بتاعت انه احنا ما نفس الحاجه، يعني مثلا اجد ادي زول هديه، نظام انه يا اخي انت وضعك المادي مستقر فانا بديك هديه، يعني هديه كده. لكن اي يعني مثلا اجي اقدم مساعده طوالي تلقائيا نظرتي بتبقى انه يا اخي انا شايف
2: أقل.
1: انت اقل، انا ماديا اعلى وانت مثلا اقل من ناحيه ماديه،
2: اي انت اقل وانا الاعلى، وانا جاي ارحمك، عديل كده يعني بنقول له عديل في وشك كده، انا ده جاي ارحمك لانك انت هسي محتاج لرحمه، لانك انت هسي واقع، يعني خلاص زول احنا، لانه احنا بنعتبر انه الفقري زول الفقير ده يعني يعني يعني اقل في المكان الاجتماعي، مع انه هو عند الرب واحد، يعني الزول اللي عنده قروش كثيره كثيره ولا الزول اللي ما عنده ولا جنيه واحد واحد، يعني وكده خلونا نعاين ل يعني أنا أكتر شخصية بحبها في الكتاب المقدس، أو أكتر شخصية أنا بحب يعني أتأمل فيها بولس، شخصية بولس يعني زول خلى كل القروش اللي عنده في النهاية، يعني ماته هو فقير، يعني ما عنده قروش، ما كان غنيان، ولا بطرس كان غنيان، ولا يسوع نفسه هو كان غنيان، يسوع نفسه كان زاد وما عنده بيت أصلا، بيت حقه كده كيسوع ما عنده. فإحنا كده خلونا نعاين للحتة دي، ما الإنسان قيمته في قيمته المادية، فلما أنت تمشي تديه يعني ده أخوك، خليك حسسه إنه هو معاك في نفس المكان الاجتماعي، حسسه إنه هو الفقر بتاعه ده ما يعني
1: ما بيقلل،
2: ما بيقلل من قيمته
1: صح
2: عند ربنا، وما بيقلل من قيمته عندك أنت شخصيا، لأنه هو أصلا عارف قيمته عند ربنا، لكن قيمته عندك أنت الماشي توصل له، والأمانة اللي أمنك عليها ربنا تديها له ما عارفة، أو هو حاس بالانكسار، حاس بأنه هو مكسوف، حاس بحاجات كثيرة أنت ما بتعرف إحساس الزول في الوقت ده. هو إحساس ما صح يجي من زول مؤمن، حتى لو ما عندك مفروض ما تكون مكسور، لكن أنا اللي ماشي أعمل أعمال الرحمة ده مفروض أصلح في طريق الحاجات المكسورة برضو
1: صح،
2: فأنا بكون بعمل الحاجتين في نفس الوقت، بقدم بعمل العمل بتاع الرحمة ده وفي نفس الوقت بصلح المشاعر المكسورة جواه، ده ذاته نوع من الرحمة أعمق يعني من من النوع الأول المادي.
1: وكمان في حاجة يعني مهمة شديد زي ما احنا ورد اتكلمنا فيها، حتى ان انا احدد المبدأ اصلا بتاعي، يعني انا محتاج فعلا احدد مبدئي في الفكرة بتاعت الرحمة اصلا. واحنا اصلا ورد يعني يعتبر احنا دخلنا في الموضوع تقريبا بدون ما نعرف حتى الرحمة هي شنو، بس في الحقيقة انا محتاج برضو احدد المبدأ اللي بيخليني اصلا اعرف اطبق الرحمة صح، لانه مرات احنا ممكن يكون المبدأ بتاعنا إنه يا أخي، أو إحنا حسب ما متداولين للرحمة، يعني الرحمة هي المساعدة، هي ما بعرف لك شنو، إنك مثلا ما تضغط على زول شيء تقول له يا أخي مثلا ترحم الزول، يعني مثلا زول مثلا مديون منك تمام، فترحمه إنك كده مثلا تعفيه من الدين بتاعه ده.
2: طيب يا أنجي بجد يا تاني معلش أنا قطعتك، لكن لأنه نحن مرات
1: ممكن ما تدينه
2: فهمنا للرحمة برضو مرات بيكون غلط كتير
1: بالزبط.
2: يعني مرات احنا بنفهم انه دي رحمة، بس هي بيكون بالعكس، نحن بنعمل حاجة تانية خالص بتلخبط سلوك الزول اللي قدام. فالرحمة هي شنو؟ هل الرحمة هي عكس العدل؟ اول شيء خلينا نسأل نفسنا كده
1: سؤال مهم.
2: بقول لك القاضي يعني دائما احنا بنشوف في ساحات المحاكم المتهم بيصرخ ويقول القاضي ارحمني كده، مع انه بكون كتل زول يعني وخلاص العقوبه يا هو في البلد دي كده النص بتاع العقوبه ده، انه هل الزول ده لو ما عفوا النص اعدام يعني خلاص، فبقوم بقول لهم ارحموني من الموت، دي حاجه صعبه جدا طبعا، انت بتشوف زول انه حيموت، يعني كل المشاعر الجوه البني ادم السليم بترفض مبدا القتل او انه الزول ده حيتقتل بغض النظر عن انه هو عمل شنو خلاص، يعني بغض النظر عن انه هو يعني عمل شنو، يعني عشان هو المبدا في العداله ما الانتقام خلاص، يعني انت بتشوف زول بيصرخ قدامك وبقول يا جماعه ارحموني ما تقتلوني، الحاجه دي بتصير جواه كل مشاعر الشفقه والرحمه، لكن هل القاضي ده بيقدر يحفي الزول؟
1: لا طبعا
2: ما بيقدر يحفيه. اذا الرحمه ذاتها شنو؟ الرحمه ذاتها هي يعني اراده بتتنفذ، او هي اصلا قرار بيتنفذ. يلا نفس الزول ده لما نخش في ال... في ال... في الزنزانة بتاعته بده ياكل وبده يشرب وبيحسن معاملته ولو عيان بيجيبوا للدكتور. هل انا القاضي او الناس السجانين ديل عشان الزول ده قتل الزول ده وحرمه من الحياه هيحرموه من الاكل والشراب وال... وهو كده كده حاكمين عليه بالاعدام. طيب ما يخلوه خلاص ما يدو ياكل ولا يشرب ولا يعالجوه ولا يعملوا له اي حاجه, يخلوه بس كده لحد ما يموت يعني. او عقابا لو انه ما ياكل وما يشرب زي ما انت قتلت لك طفل صغير ولا قتلت لك زول بريء لما تاكل.
1: لكن في الحقيقة بتظهر الرحمة في جانب تاني, جانب تاني اللي هو انك تتاكل وبتشرب وبتعيش الحياة لغاية مثل ما يتنفذ الحكم.
2: لأنه الرحمة قرار أكتر مما هي مشاعر. أنا ممكن يعني أكتر حاجة يعني أنا كنت أنا ما بحب المسلسلات, ما بحب أحضر المسلسلات, لكن لما ألقى حاجة شغالة قدامي أنا من النوع الطفيلة يعني
1: بالحس
2: شنو. فحضرت جزء من يعني لقطات كده في مسلسل إنه الأم دي كانت عندها مشكلة, بنتها عندها مشكلة مع الولد اللي أصلا حصل له حادث وهسه هي دكتورة دارة تعمل العملية. فكانت واقفة كده 5 دقائق هي مشاعرها كأم بتقول لي خليه يموت لأنه يعني ما حعمل له العملية أصلاً. أنا ما حعمل له العملية, ما قادر أعمل له العملية. ليه؟ لأنه أسأل بنتي وماتت بسببه.
1: أوكي.
2: وماتت يعني ضربها وماتت نفس الحادث اللي حصل معه وهسه ده, فخليه يتلقى العقاب بتاعه. ده إحساسه هي كوم لأنه هي موجوعة على بنتها. لكن إرادته هي كدكتورة مفروض تكون رحومة بالمرضى, في لحظة قررت إنه تشيل المشرط وتعمل العملية وتنجح العملية
1: ويعيش.
2: وبعد ما ويعيش وبعد ما تعمل له العملية وتجي وتتابع الحالة بتاعته, فهو كان مندهش كيف قدرت تعمل معه كده. دي خلته يتغير من زول بيستهدف البنات بغرض القتل والكده والتعذيب لزول تاني كويس, زول يعني يكون عنده إسهامات حتى في المجتمع, يكشف المجرمين الباقين معاه, يكون سبب في إنه ناس كتير منهم تتوب. هو ذاته تاب. الموقف الإنسان اللي هي عملته موقف الرحمة ده بدل غير في الزول السفاح ده. فنحن ده المقصود من الرحمة, ده المقصد من الرحمة, إنه ما إحساسك أنت شخصيا لكن الصاح المفروض يتعامل اللي قالوا الله, يعني الصاح اللي قالوا الله, لأنه نحن إحساسنا ذاته محدود. يعني إنجي لو أصلا نحن بنرحم بإحساسنا, نحن إحساسنا محدود
1: وإحساسنا متقلب يا إيفا.
2: وإحساسنا متقلب.
1: يعني أنت لو درت تعتمد الليلة دي على إحساسك أنا بأكد لك 100%, لا في زواج
2: رأي.
1: لا في زواج بيستمر, لا في يعني أم مع أولادها علاقاتها بتستمر, لا في أبو مع أولاده علاقته بتستمر, لا في قراية بتستمر, لا في شغل بيستمر, لا في أي حاجة بتستمر. ما هو الإحساس ده لو إحنا قلنا نعتمد عليه في أي حاجة في الدنيا دي يا إيفا هو ما حاجة ثابتة وما ينفع أصلا نعتمد عليه لأنه حاجة متغيرة. والحاجة بتاعت المشكلة بتاعت الإحساس هي حاجة عبارة عن رد فعل, والرد فعل عمره ما بيكمل حياة, ما بيكمل شيء في الدنيا, فهماني؟ لأنه الرد فعل دايما معتمد على الفعل أصلا إن هو يحصل. يعني أنا معتمدة على إنك تعمل حاجة فعلى أساس أنا أقوم أعمل رد فعل. فأنا لو معتمدة طول حياتي على إنه ألقى رد فعل من شخص معين, ألقى قصدي فعل من شخص معين عشان أقوم أرد له الفعل ده, ففي الحقيقة إنه ما في حياة حتستمر. أكيد. ودي حياة ما حنعرف نعتمد عليها في كل جوانب حياتنا, فما بالك في الرحمة. يعني لو أنا قعدت أنتظر إنه الشخص ده يعمل لي حاجة عشان أنا بعد كده أرحمه, في الحقيقة أنا هنا ده ما قاعد أرحم أصلاً. في حقيقة هنا ما أنا ما قاعد أطبق فكرة أصلاً الرحمة, لأنه تعرف مرات كثيرة يا إيفا شعورنا اتجاه الرحمة أول حاجة بتوقفنا من إنه إحنا نعمل الفعل ده أو نعمل الحاجة دي عموماً, هو إنه أنا شايف هل الزول ده بيستحق ولا لا. دي من ضمن الحاجات ودي من ضمن المصايب للأسف الشديد, إنه أنا شايف إنه شخص بيستحق وشخص تاني ما بيستحق بغض النظر عن السبب هو شنو. ممكن أكون شايف مثلا شكله ساي, بس شكله ساي مخليني أقول إنه يا أخي الزول ده إذا كان هو بيستحق أو ما بيستحق, أو حتى مثلا الزول ده هو من من من بيعمل الحاجة الفلانية, يعني هو فعله كفعل الحاجة الفلانية. زي مثلا أنت قلتي وحسي, يعني مثلا كانت دكتورة كان ممكن تقول إنه ده الزول ده سفاح أصلا, يعني أحسن إنه هو يموت ننقذ البشرية منه مثلا, فاهمة؟ كان ممكن تقول حاجة زي كده, لكن في الحقيقة إنه هي قررت حاجة ثانية تماما, وطلع إنه هو بدل ما يكون هو الشخص اللي هو سبب ضرر للبشرية بيجي هو شخص منقذ للناس, إنه هو بيشوف الناس التاني معاه وهو بيحاول إنه يحمي الناس من السفاحين التانين. ففي الحقيقة إنه أنا مرات بنظر للشخص إنه هل هو ده بيستحق أصلا ولا ما بيستحق. في الحقيقة إنه أنا ما عندي الحق إنه أنا أقول حاجة زي كده.
2: ما عندي أنا ما عندي الحق. غلط إنه أنا أقول كده. يعني بيستحق وما بيستحق. أنا يعني ده برجعني لوقت في 2005 إحنا كنا في دارفور. كنا بنشتغل مع يعني إحنا منظمة مجتمع مدني بنشتغل مع اليو إن. أول مبدأ علمونا له إنه الشخص اللي قدامك ده ما تحاول تطلعه كذاب. يعني الشخص اللي بيجيك قدامك ده بيلجأ لك. وإحنا كنا يعني بنساعد في الدعم النفسي بالنسبة للناجين. إنك أنت ما تبني يعني أي زول طلع من الهجوم ولا من المعركة ولا من الحرب دي من الحاجة اللي حصلت دي مصاب أو طلع يعني ما ميت ناجين من الحرب, الزول ده محتاج لدعم نفسي حتى لو أنت شفته متماسك, لأنك أنت شايفه من برا
1: صح
2: ما شايفه من جوا, ما شايف جوا في شنو. وقد يكون الشخص ده محتاج للدعم النفسي ده أكتر من أكتر من الناس الباقين المتجرسين. ليه؟ لأنه ديل أنت زول درست علم نفس وعرفت أنه الخوف والغضب والمشاعر دي إحنا لما نطلعها بنكون يعني من جوا بنكون طلعناها من جوانا, فبكون من جوانا فارق يعني منها أو جوانا فاضي منها أو رحمنا جوانا منها. لما نصرخ وزول خايف لما يصرخ معناه تطلع مشاعر الخوف جواه بالصرخات اللي هو عملها دي
1: صح,
2: فبيقى ما خايف من جوا, ما الخوف ما مكفول جواه وطلع. فده بيدعف
1: عنه عموما يعني.
2: ايوه ده بيدعف اكتر. انما الزول الساكت وشكله هادي وبيقول لك خلاص ما حاجه حصلت وبقت كده وانا هل بيقوا ذاتهم في حداد الموت وخلاص لله ما احتول لله ما, ده من جوا انت ما عارف انه هو كاتم الخوف جوا. عشان كده بقول لك ما تعتمد على الشكل. تاني حاجه في الاعمال بتحت الاغاثه بيقول لك الشخص اللي بيجيك ده ما انت ما متحري انت ما بتح شرطه عشان تجي تساله اسئله كثيره وتعمل معه تحقيق. دائما كذب نفسك كذب احساسك لكن صدق الزور اللي قدامك. جات واحده لابسه كويس ومتحننه وفي امانة الله ونظيفه, فانا ما احكم عليها واقول لا دي ما محتاجه رزوع هذا سوء ما محتاجه بليله, عين لا عامله كيف نظيفه ما محتاجه بليله. طيب من امبارح كان احتمال عندها صابون اخر صابون غسلت به ولا الصابون انتهى وما عندها اكل وما عندها قروش تجيب اكل
1: صح,
2: عشان امبارح هي غسلت الليله ما حتاكل وبكره ما حتاكل وبعده الا ملابسها دي تبقى وسخانه حتى بعد كده اجي اديها جك بتاع بليله ولا بستله بتاعت بليله. لا لازم في اعمال الرحمه تكذب احساسك ويعني وتحاول انك تصدق الزور اللي قدامك, الزور اللي بيجيك محتاج ده. لانه بالمناسبه يعني حتى لو هو كان كذاب حتى لو هو كان كذاب ما محتاج للحاجات اللي انت بتديها له وديل, احسن انك انت تكون مقفل مما انك انت تكون ظلمت الزول. يعني على اساس انه انا احسن انا اكون مغفله في انه انا الزول ده قدر يغشني ويكذب علي ويحتالني ويشيل الحاجه دي مما اني انا اقح في الحته بتاعتي انه فعلا يكون محتاج لها وانا ما اديها له عشان مثلا ما اديها له عشان انا احساسي انه الزول ده بيكذب ما محتاج. لكن دي اللي بيصيرها

0: المحتاج لها فعلا، أوصلها للمستحقة، للي بيستحقها فعلا. المستحق أمنه، ما أنا اللي بقرر إنه أنا المستحق أمنه، أنت اللي بتقرر إنه المستحق أمنه. فخد في قلبي كده، يعني أول ما أشوف الزول الفلاني ولا الفلاني أنا أقدر أختار الناس المحتاج لها فعلا، لأنه ربنا بس بيعلم، بيشوف الناس من جوا وبيشوف الناس من برا، وعارف الناس البيت عندهم شنو وعندهم شنو. فإحنا ساعات يا أنجي مرات كثيرة فعلا عندك حق في السؤال اللي أنت قلتيه، وإنت إحنا مرات بنزاكة، أنا خادم حصيف وأكي يا سيدي حوصلها للزول المحتاج فعلا اللي هو حاختاره أنا بناء على إحساسي. أنا إحساسي أصلا ممكن يكون غلط، أو ممكن يكون في موقف معين حصل معي من الزول ده، ففي ترسبات نفسية للحاجة دي وأنا ما قدرت أطلعها من جواي، فجيت في الخدمة بتاعتي فأنا أصلا كده بس بشم الزول ده. يا أخي ما إحنا في الآخر بشر، إحنا ما آله عشان أقول لا لا لا أنا أصلا ما بغلط، لا أنا بغلط، إحساسي بيغلط، إحساسي بيكذب علي، إيه أنا ذاتي عندي ترسبات نفسية من زول معين. يا أخي الزول ده بس كده شخصيته ما محبة بالنسبة لي.
1: على فكرة التاريخ بيفرق، تاريخي أنا مع الشخص ذاته
0: بيفرق،
1: علاقتي بالشخص ده أصلا بيفرق شديد. يعني أنا أوريدي إحنا كنا كيف، يعني علاقتنا كانت كيف، حتى لو ما علاقتي أنا شخصيا معه، علاقة زول أنا بعرفه وزول بيهمني جدا معه كانت عاملة كيف، الحياة دي بتفرق شديد. لأنه للأسف الشديد دي الحياة إحنا قاعدين نشوفها حاليا في واقعنا يا إيفا، إنه أنا مثلا ممكن أقدم مساعدة لزول عشان الزول ده بعرفه، شكروا لي فهمه، شكروا لي قبل كده، ده سمعته طيبة، الكلام عنه طيب، ما بعرف ليك شو، ده زول بساعده، ده زول أنا ممكن أرحمه. لكن زول تاني يعني سمعوني عنه كلام ما بتسمع،
0: فبكفي للباف وشه،
1: طوالي بكفي للباف وشه، لأنه للأسف إحنا اتعودنا على ده، فهمه، اتعودنا على الحاجة دي، ودايما بنسمع الكلمة اللي هي بتاعت إنه يعني هي الحاجة دي بتظهر في ممكن مواقف صغيرة، لكن للأسف هي تبقى معانا في حتى في المواقف الكبيرة. يعني ممكن تمشي لأبوك مثلا أو لأمك مثلا تقول لها يا أخي مثلا أنا اشتريت الحاجة الفلانية دي مثلا بيه كده، غشوكي طوالي، غشوكي، أنت أصلا قاعدة تتغشي بسهولة مثلا. الحاجة دي بالمناسبة بتترسب عند الزول وبتكبر معاه لغاية ما توصل لعلاقاته، وبتوصل لأنك أنت كيف في المجتمع، أنك أنت دايما خايف من حتة أنك أنت يغشوك، دائما خايف من انه هم يخدعوك مثلا او زول ده يخدعك، فاهمه. فالترسبات الزي دي للاسف الشديد لو احنا ما وعينا لها، ودي لاي زول شاب حاليا بيسمع، لو انت ما وعيت للترسبات والبذور اللي زرعت جواك من انت مثلا بيغشوك، الناس دي اعدانا، الناس دي ما بيحبونا، الناس دي بيكرهونا مثلا، علاقتنا اصلا بين ما طيبه، هم اصلا غدارين الناس دي مثلا، عمرك ما تفتكر انه ممكن تلقى منهم حاجه،
0: هو هسه ضعيف فهم. بعدين انت اذا اديته وبيبقى قوي حيتقلب عليك،
1: بيتقلب عليك فهم. فاحنا في حاجات كثيره اتزرعت فينا من ما احنا صغار، ممكن اتزرعت بصوره فرديه، صاحبك ده ما تمشي معه عشان الزول ده مثلا ديل اصلا نازل كده، فاهمه. في يعني تسربات صغيره صغيره صغيره خلتنا لما احنا نكبر حاجات كثيره تتشوه قدامنا، تشوهت قدامنا صوره الرحمه، انه الرحمه دي في خيار وفجوز زي ما بيقولوا، انه انا بختار زول وزول ثاني لا أنا ما بختاره، إنه أنا في زول ممكن أساعده لكن زول تاني لا أنا ما بساعده، في زول أنا ممكن أغفر له لكن زول تاني لا، الأغفر له ده عشان هو قريبي، إحنا أهل، فاهمة. فده لازم أنا أحافظ على العلاقة،
0: لو لبن بتعوشر كبه في عيونك عادي،
1: فده زول في النهاية قريبي، زول إحنا أهل، العلاقة ما بتنقطع عمره، زي ما بيقولوا الدم ما بيبقى موية، فده لازم أنا أغفر له، لكن الزول التاني ده لا. فللأسف الشديد يا إيفا إنه إحنا اتعلمنا الرحمة بصورة غلط، اتزرعت فينا حاجات غلط شوهت قدامنا صورة العلاقات أصلا، وشوهت قدامنا صورة الغريب وصورة القريب، وصورة الحدود تكون بها تشكل وعدم الحدود يكون بها تشكل. فللأسف الحاجات دي كلها بتكون نتيجة لحاجات اتزرعت فينا من زمان، بس إحنا ما واعيين لها وما أدركناها من بدري، بس never too late، يعني ما في حاجة عدت وانسي انه الليلة انا سمعت الكلام ده، فانا هنا ده محتاج انه اقف وقفة واراجع نفسي في الحاجة دي. حابة نقرأ كومنتات لانه في كومنتات كثيرة جاتنا. في اخونا محمد يوسف بيقول صباح المحبة والبركة لجميع مستمعي راديو سمر والاخوات انجو ايفا، قد اشعر بالشفقة على شخص محتاج، لكن اذا لم اساعده تبقى الرحمة مجرد احساس، اما عندما اقرر ان اغفر لمن اساء الي أو أساعد المحتاج أو أساند المتألم حتى إن كانت مشاعري لا تدفعني إلى ذلك، فهنا تتحول الرحمة إلى فعل يشبه قلب الله. الله نفسه لم يكتفي بأن يشعر بالرحمة نحونا، بل أظهرها عمليا عندما أرسل ابنه لخلاصنا.

0: ولكن الله وهو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها أحيانا مع المسيح. أفسس 2 من 4 إلى 5. إذن الرحمة في المسيحية ليست عاطفة عابرة، بل قرار يومي ينبع من شخص اختبر رحمة الله. قد تبدأ الرحمة بإحساس، لكنها لا تكتمل إلا بالفعل. الرحمة ليست مجرد شعور يتغير مع الظروف، بل قرار ثابت، أنا أعامل الآخرين كما عاملني الله. فالمشاعر قد تضعف، لكن الرحمة الحقيقية تستمر، لأنها مبنية على محبة الله لا على استحقاق الإنسان. شكرا كثير يا محمد يوسف على الكلام الجميل ده، وكلام on point صراحة، كان كلام on point ومهدف جدا جدا، فشكرا كثير، يعني رسالتك قوية جدا. في جمال ويلسون، جمال ويلسون ده طبعا أخونا من سويسرا وزول صديقني شديد، طبعا أمي بتتكيف جدا من سويسرا، فلما عرفت أنه جمال من سويسرا فقامت قالت لا ده كلام جميل، يعني انبسطت من حاجة زي كده. صباح الخير، مشتاقين لكم يا الأخت إيفا وإنجي. وينك مختفية يا إيفا؟ عاوزينك في المنصة بصفة دائمة عشان نستفيد من خبراتك مع بقية أخوات جيلي الذهبي. شكرا كثير جدا يا جمال. بس كده دقيقة، إيفا تلاقي فترة قاعدة تطلع عموما صح؟
1: أنا صراحة يا إنجي لقيك الشهر
0: الشهر
1: بطلع مره
0: اوكي،
1: بس دي يعني
0: كويس هو صراحه يعني الامانه الاثنين احنا كنا مختفين فعلا يعني.
1: شكرا كثير يا جمال لسؤالك، وانا بجد انا ذاتي حابه انه اكون معاكم وعلى طول وكده، بس الفتره اللي فاتت دي طبعا يعني انا لقيت نفسي بمشي في يعني في حته تانية، زي ما قلت لك مرات كده احنا بنكون محتاجين اننا نهدي شويه عشان نقدر نهدي في صح.
0: صح.
1: التهديف كان في رادي سمر في المحتوى، يعني أنا موجودة في الرادي،
0: أي بس ما تطلع
1: موجودة. فأنا أنا بجد يعني شاكرة جدا سؤالك واهتمامك يعني، وكمان سلمنا على كل الناس في سويسرا. سويسرا طبعا بلد جميلة، ويعني من حقها يعني روز تحب البلد دي
0: أي لا لا
1: لأن سويسرا جداً بلد صراحة جميلة جدا. أنا بدي بتذكر يعني لما كنت أنا لما كنت صغيرة عفوا سويسرا ارتبطت عندي بالنظارات، النظارات الطبية.
0: أيوه ليه؟
1: لأنه زمان كان يعني أفخم
0: أيوه لك ده حاجة سويسرية
1: أحسن أنواع النظارات الطبية، ولا لما يجيبوا لك نظارة فاهمة كده يعني هدية وماركة بتكون من سويسرا، فكان عندي ارتبطت بالنظارات يعني. شفتي كل ما أشوف لي زول لابس نظارة كده سمحة بتخيل إنه زول ده جاي من سويسرا طوالي، وده وأنا طفلة.
0: لكن صراحة
1: لكن كبرت عرفت انه كل المنتجات السويسرية طبعا منتجات فخمة جدا، وهي البلد ذاتها بلد نظيفة جدا وحلوة جدا.
0: اي صراحة يعني هنيا لك يعني
1: انك سلمنا على كل السودانيين يعني هناك في
0: سويسرا، وسلم كمان على الاهل والاسرة كلهم، وسلم سلامنا يعني من راديو سمر. في حميتي ادم، طبعا حميتي ادم ده لسه احنا لغاية حسن بنقول له شنو العريس، طبعا هو لو فترة عرس لكن لغاية حسن أقول له العريس برضو، لأنه طبعا لغاية ما بعرف تتم 3 سنين كده، بعد كده أقول لك عادي يعني حبيبتي آدم عادي. لكن العريس بيقول لنا صباح النور والسرور، اليوم حضرت إنجي، الحمد لله على السلامة، شكرا كثير جدا يا آدم. وبيقول والأخت نسيت اسمها إيفا، زميلتي إيفا، بيقول الرحمة بالنسبة لي هي قيمة تقوم على فهم معاناة الآخرين والرغبة الصادقة في تخفيفها أو عدم زيادتها. إنها ليست مجرد شعور بالشفقة، بل تتجلى في الأفعال، العفو عندما يكون مناسبا، والمساعدة عند الحاجة، والرفق في الكلام، والعدل الذي يراعي ظروف الناس. الموضوع السمح اللي هو الرحمة. شكرا كثير يا حميتي آدم للكلام الجميل ده، ودي حقيقة يعني إنه الرحمة بتظهر في كذا حاجة، بتظهر في المساعدة، بتظهر في الكلام، بتظهر في العدل. فشكرا كثير جدا لك يا آدم للكلام الجميل. فيبي بتقول، فيبي زولتنا شديد طبعا، بتقول صباح الخير عليكم، تحياتي لكم. الرحمة جوهرة من صفات الله الدائمة، بتجمع بين القرار والإحساس، كل واحد بيكمل الآخر ليتحول إلى شعور وإلى فعل حقيقي. الرحمة كإحساس دافع عاطفي، الرحمة كقرار فعل. تحياتي لكم. شكرا كثير جدا يا فيبي، ومشتاقين لك جدا جدا جدا صراحة، وبنتفق معاك في كل كلمة قلتيها. أوكي جمال بيقول أنا بقصد أخواتي رشيدة وإيناس، يعني هو قاصد إنه تكون أنت ظهورك أكثر مع أخواته رشيدة وإيناس، وهي أخواتها برضو بالمناسبة.
1: وأنا برضو أخواتي
0: و... أيوة.
1: بس أنا اللي حبيت أسهر مع أنجي، مع مرة مع ال... مع ال...
0: مرة مع جيلي
1: ومرة مع جيل الصغير يعني. وده كمان بيخلينا إنه يكون في تواصل بين الأجيال يعني.
0: رأي تحير.
1: رأي أنجي مثلا، أنجي زولة في العشرينات، أنا عمري ضح في عمري أنجي، فكده بتكون أنت شفت الرحمة على امتداد العصور يا جمال
0: صراحة.
1: أنت رأيك شنو؟
0: في كمان أختنا ميساء علي بتقول يسعد صباحك أنجي وإيفا، وصباح مستمعي راديو سمر، وصباح وصباحي أنا الرحمة شعور، بس تنفيذ الرحمة هنا قرار. بتمنى كذا نكون رحيمين على بعض. لو فقدنا يعني لو فقدت أنت كإنسان إحساس الرحمة بتبقى هنا في مشكلة صراحة. يا ميساء بنتفق معاك جدا جدا، وشكرا كثير لكلامك. آدم بشير بيقول صباح النور وصباحكم رضا وعوافي، لكم التحية من كان، ورحمة الله عليكم جميعا. شكرا كثير جدا يا آدم لكلامك ولرسالتك، مبسوطين جدا بوجودك معنا. في يونس بيقول الرحمة الاثنين مع بعض، بس القرار هو اللي بيحكم، الإحساس البداية، الرحمة بتبدأ بإحساس، تحس بوجع زول، قلبك يحن، عينك تدمع، صدرك يضيق، ده ربنا جابوا فينا اسمها رقة القلب. بس المشكلة الإحساس بيجي وبيروح، اليوم متضاعف بكرة مشغول بعده متضايق، متعاطف أوكي، متعاطف بكرة مشغول بعده متضايق. القرار الثبات، هنا الفرق بين الزول الرحيم والزول العادي. الرحمة قرار، تكون متضايق من زول بس تختار ما تجرحه، تشوف مسكين وما عندك فايد بس تختار تقسم معاه اللقمة، زوجتك أو صاحبك غلطان بس تختار تعذره وتتكلم باللين، تقدر تنتقم بس تختار تعفو. تحياتي للجميع، أسرة راديو سمر الغاليين، دبوا من القاهرة. حقيقي يا يونس، يعني أول حاجة سلامنا لكل الأهل في القاهرة، وحقيقي مبسوطين جدا بكلامك ورسالتك قوية جدا جدا جدا، وفعلا يعني بنتفق معك في كل كلمة قلتها، فشكرا لك كثير لرسالتك يعني. أوكي، أحمد أسامة بيقول صباح الخير أسرة البرنامج، موضوع جميل جدا. كنيسة فيليبي ممكن تكون مثال كويس، إنهم أول من أعان بولس لما خرج لمقدونية وتسالونيكي، وللآن كل ما أقرأ فيليبي أتمنى إنه يكون عندي روح عطاء زي كنيسة فيليبي. شكرا لكم أنجي وإيفا، وأتمنى لكم والمستمعين يوم جميل. شكرا كثير يا أحمد عثمان لكلامك الجميل. محمد يوسف بيقول لنا يقول الله في سفر عاموس 5:24 وليجري الحكماء كالمياه والبر كنهر دائم. شكرا كثير جدا لمشاركتك يا محمد. أبو شامة بيقول صباح الخير راديو أسرة راديو سمر وكل المستمعين. شكرا لك جدا يا أبو شامة، ومنتظرين كمان رأيك في موضوع حلقة الليلة. تقوى بتقول لا تنزع الرحمة إلا من قلب شقى، وأرحم من في الأرض يرحمك من في السماء. شكرا جدا يا تقوى لرسالتك ولتعليقك، و حقيقي النقطة اللي احنا كنا واقفين فيها اوريدي نقطة حلوة شديد، الحتة بتاعت انه انا متين حاكون برحم الناس. في حاجة قالها يعني اخونا يونس، قال كلمة كلام حلو شديد، قال ممكن يكون صاحبك ده او زوجتك تكون غلطانة، لكن تختار انك تتكلم معاه بكلام لين. ممكن تقدر تنتقم، لكن تختار انك انت تعفو
1: تسامح.
0: وتسامح. وقال ممكن تكون انت متضايق ويعني في قمة الضيق، لكن ما تجرح زول، يعني تحافظ على مشاعرك دي لنفسك، لكن تقرر انك انت ما تجرح زول الزول قدامك ده. ممكن تكون انت في ضائقة مادية اصلا، لكن برضو تختار انك تقسم اللقمة مع الزول. فالامانة دي حاجة بتورينا الكثير والكثير والكثير عن الرحمة. فتحب تقولي شنو في الكلام ده يا إيفا؟
1: صديقيني هو قال كلام يعني حلو شديد، مفروض احنا ما نضيف فيه ولا حاجة،
0: ولا
1: لكن الكلام حلو يعني. قال انك انت تتعامل مع زوجتك، لانه يا انجي اكتر ناس نحن بنكون قدامهم بشخصيتنا الحقيقيه اللي هي شخصيه النيرفز ديك اللي
0: صح،
1: اكتر ناس صحبتي شديد ولا زوجي دي، لان انا بكون قدامهم ايفا، يعني ايفا الحقيقيه
0: صح.
1: لانه المجتمع اللي نحن بنطلع عليه وبره تاني بنقوم نتجمل ودارين نعمل فيها انه نحن الناس الودعاء طبعا اللذيذين الناس الكيوت.
0: أيوة
1: بالزبط. لكن ديل بيتصهر يعني لأنه صاحبتي
0: صح حقيقة
1: ما بقدر أعيش الدور ده طويل. والأزواج طبعا دائما ولا الزوجات دائما تلقيها هي الزول اللي بيطلعوا عليه السلوك السلبي أو بيسقط عليها حالته النفسية أو هي بتسقط على زوجها حالتها النفسية مضايقة في الشغل ما عارف العيال الشنو بس تنتظر أول ما جاء من برا وتقول كده أقل يعني أقل غلط ما
0: أنت ما حاسبي وأنا شايل بتاع
1: أقل غلط ما بتعجبه
0: في حياة كده ده مكرر دائما بتتقالي يعني.
1: أيوة دي الشخصية الحقيقية
0: صح.
1: فنحن ده يعني لو قدرنا الاثنين ديل صاحبتي وزوجي لو قدرت أتعامل معهم بيلين كده معناته أنا بعدل في سلوك إيفا من جوا يعني أنا بعدل في سلوك إيفا لأنه ديل الناس أنا صح. أصلا ما بضبط نفسي في التعامل معهم بتعامل معهم على طول فبتعمل أنا قدرت أقول لزوجي الكلام أو الخلاف ده أديره بأسلوب راغي بطريقة مهذبة ده ما معناه يا إنجي أنا الزول اللي بيغلط في حقي أي زول بيغلط في حقي أقوم أقول له خلاص بس إن شاء الله يسامحك خلاص لا أنا كمان لازم أكون يعني
0: حدود.
1: أنا مرن في التعاملات لكن برضو عندي حدود أو بعرف أحسم الغلط بعرف أحسم الغلط يعني أنا الزول اللي بيغلط في حقي ما حرفع صوتي عليه ولا يعني حعلي المود بتاع الغضب في إنه الناس كلها تسمع وإنه في مشكلة بين الليلة وبين إنجي وإنجي أنت صفتك وإنت أيفا لا وما في اتهامات متبادلة لكن أنا أجي أقعد مع بالراحة صاحبتي دي ولا أقعد مع زوجي ولا يعني الزول اللي أنا أي زول اتناقشت معه أجي أقعد معه بالراحة يا أخي الحتة الكذا كذا كذا كذا أنت يمكن تكون ما قاصد التصرف ده لكن أنا الإحساس وصلني إنه في إساءة التصرف اللي أنت عملته أو الكلمة اللي أنت قلتها دي فرجاء يعني وضح لي يعني وجهة نظرك أكيد الزول حتى لو كان قاصد صدقيني حتى لو كان قاصد الموقف ده طوالي بيقوم بيقول لك لا لا لا أنا ما كنت قاصد طبعا بيخجل الزول فكده بيكون شنو لمين المشكلة وأنا ببقى شنو اتعاملت معه كويس لكن برضو ده ما بيحفي إنه أنا لو الزول ده قام قال لي هاي أنا يا هي فقاصد إنه أسئلك خلاص يلا قاصد إنه أسئلك يلا دايرة تعمل شنو أنا كمان ما أتعامل معه بنفس المعامل الأسلوب بتاعه أقوم أقول له يا أخي اسمع هاي أساسا أنا الحاجة يعني أنا مسامحاك خلاص أنا مسامحاك لكن أنا مسامحاك دي هل أنا حأكمل في العلاقة دي حواصل فيها زول بيسيء لي وهندهسي بيسيء لي فهل أنا المسامحة دي أو الرحمة الجواي دي بتلزمني أني أنا أكمل مع زول ده أكمل معه وأنا سامحته ما بتمنى له حاجة شينة ما حأقول له ربنا ياخدك ولا حأقول له ربنا يخلص لي حقي لأنه أصلا ربنا ما مختبر بالشرور ما تنتظر من ربنا إنه يعمل لك حاجة كعبة مع زول هو ضايقك ما تنتظر خلاص ربنا ما بيجرب بالشرور ما بيعمل للناس شر يعني لو منتظر مثلا واحد سرق منك قروش يحصل له حادث يده تتقطع ما
0: تقول ربنا ما حيعمل لك في يوم ربنا ما حيوريك
1: اصلا ما حتشوف في وجه يوم بالزبط. لانه ممكن الشرير يستخدم عباراتك دي ويقوم يقطع له يده عشان انت تفتكر انه ده ربنا اللي بيقطع يدين الناس لا لا لا ما ربنا ما حيصرف
0: وغير كده يعني هي الفكره بتاعت انه اللي بتزرعه بتحصده دي حاجه تلقائيه بتحصل ما بيعني إنه ربنا كده وراني في يوم ما ممكن مثلا في يوم من الأيام الزول ده مثلا يمر بضائقة ما أو يحصل له موقف سيء في وقت من الأوقات هل ده معناته عشان ربنا هو الاستجاب للحاجة دي لكن في الحقيقة إنه هي ده فعل وده يعني أي فعل بيحصل عنده نتيجة عموما أي فعل بيحصل لكن ما أنا الأكون منتظر النتيجة متين أنت بس شنو
1: أتشفى فيك
0: يحصل فيك حاجة فيك. عشان أنا أشمت فيك عشان أيوه. أنت قبل كده ضوقتني المر فأنا أكون
1: دير
0: ضوقك المر في الحقيقة يا إيفا إنه الحدود عمرها ما كانت ضد الرحمة الحدود عمرها ما كانت ضد الرحمة وبالعكس أنا لما أي أسأل أخويا القدامي ده أو أسأل أختي القدامي دي مثلا ليه مثلا أنت عملت كده ده جزء اصلا اوريدي من الفعل بتاع الرحمه عشان يتحقق الرحمه ان انا محتاجه فعلا اواجه اصلا اختي محتاجه اواجهها اتكلم معاها وبكل الصراحه وبكل الشفافيه في الدنيا انه ليه مثلا ده حصل منك انا ما كنت مثلا متوقع الحاجه دي منك مثلا فنفترض طيب مثلا يا اخي انا كنت فوق داك مره بيه كده او انا حاسه بيه كده مثلا انا شفت منك مثلا الحاجه الفلانيه دي فزعلتني منك مثلا فانا قمت عملت الحاجه الفلانيه وهكذا دي هنا في الحته دي بتكشف لي انا مثلا انا ممكن تكشف لي انه انا شخصيا ممكن عندي افعال بعملها اوريدي محتاج فيها انا اتغير تمام وهي بهناك مثلا في افعال معينه مثلا هي محتاجه تعملها مثلا، فهي بتكتشف فيها انه هي عاوزه تتغير. فهنا ده جزء انه احنا فعلا نعرف نحقق اصلا اوريدي الرحمه لبعض، في انه احنا اوريدي نتحاور ونعاتب عتاب المحبه طبعا لبعض. لكن لو انا قعدت اقول انه يا اخي يا زلمه ما بتكلم مع زول ده، هنا في الوقت ده اتاكد ان الرحمه عمره ما حتتحقق. انه انا ما بتكلم مع زول ده، انا زول ده اصلا لساني ما يخاطب لسانه اصلا، وهو اصلا ما بيستحق ذاته انه انا اجي اعاتبه. للاسف احنا بنعمل كده يا ايفا. انه احنا ما بنقول
1: انت اقل مما انه الومك،
0: انه انا الومك اصلا او اجي اتكلم معاك. فللاسف هنا في الوقت ده عمر الرحمه مستحيل انه هي تتحقق في حاله زي كده، مستحيل انه هي تتحقق في انه انا محتفظ بالكلام لنفسي، انه انا محتفظ للعتاب لنفسي، وانا شايف نفسي انه انا اعلى من الشخص ده، انا مستواي ما بجيب انه انا اتكلم معاك اصلا في حاجه زي كده. فهنا في الموقف ده عمر الرحمه مستحيل ان هي تتحقق، مستحيل انه هي تحصل اصلا. ف انا محتاج ذاته اراعي لعباراتي، اراعي لانه انا بعاين للزول اللي قدامي ده، بعاين له بيعطي صوره. فعشان كده زي ما احنا قلنا سؤال بتاع جبالك، عشان كده انا محتاج فعلا احدد المبدا بتاعي هو شنو. ونقطه حلوه شديد، يعني ما متذكره قالها يا اخونا منو، بس قال حاجة حلوة
1: يا انجي لو سمحت لي، بس انا عندي سؤال برضو. انا عندي سؤال زي ما بيقول المثل. احنا دايما في نظرتنا للرحمة، احنا يعني دايما في نظرتنا للرحمة انه الزول القوي او الزول في مكانة اجتماعية مرموقة هو الزول اللي بيرحم الناس في المكانة الاجتماعية الاقل. ده احنا من منظورنا احنا كبشر للرحمة كده،
0: دي حقيقة.
1: لكن لو قلنا اصلا الرحمة دي ما بس الزول في مكان اجتماعي أعلى هو اللي بيرحم الناس الأقل، ممكن الزول الأقل هو يكون بيرحم الزول في مكان اجتماعي أعلى. وأكتر حاجة توضح لنا القصة دي قصة السامري الصالح. صح. السامري الصالح كان سامري واليهودي اللي ضربوه اللصوص كان أول حاجة تاجر، أو كان زول يعني مقتدر، لأنه اللصوص لما دقوش قالوا منه قروشه وحاجاته، وهو كان يهودي. فيهودي ده كان في مرتبة اجتماعية أعلى من السامري، لأنه اليهود ذاتهم كان الواحد فيهم بيجي يصلي يقول يا رب شكرا لأنه أنا ما تعمري،
0: إنه أنا يهودي أصلا،
1: إنه أنا يهودي أصلا. فاليهودي كان في مرتبة أعلى من السامري، وكان عنده قروش، يعني كان راجل ما كان محتاج يعني،
0: وغير كده كان في عداوة أصلا ذاته، يعني كان في عداوة بينهم.
1: هو الراجل اليهودي ده جاي مسافر بقروشه يعني وبحاجاته، وجاي مسافر، وفي ناس بيقولوا احتمال كان تاجر. المهم هو الراجل ده عنده قروش اليهودي ده، وهو يهودي. دي مكانة اجتماعية مرموقة جدا. اتبدل الحال بين يوم وليلة، أو في لحظات اتبدل الحال. اتبدل الحال كيف؟ في إنه اللصوص ضربوه وشالوا منه قروشه، بيجا هو بدون القروش دي وبالجروح اللي عنده وعوقوه في جسمه ما قادر يمشي. هو لسه يهودي، الراجل ده لسه يهودي، ضربه شيء لأن القروش ده ما بينفي إنه هو يهودي بعد كده، لسه يهودي. السامري لما جاء كاهن وشافه لقى إنه هو ما قادر يقدم له حاجة، ما القروش المعاينة الكاهن دي ما حد تكفيك إنت، تكفيك إنت يا إنت وأنا ضربوك اللصوص، فأنا هحتفظ بيها لي. السامري لما جاء رغم إنه هو سامري أقل في المكان الاجتماعي خلاص، ورغم إنه هو ممكن يكون السامري ده قروشه ما كتيرة كده يعني، لأنهم كان وضعهم في البلد ما أحسن حاجة،
0: غير كده إن هما كان في عداوة بيناتهم،
1: وفي عداوة بيناتهم. لا خليك حتى لو كان ما في عداوة بيناتهم، أنا زول أصلاً أقل منه في المكان الاجتماعي، وزول أصلاً قروشي ذاته ما قدر قروشه، والعداوة البيناتنا دي خليه أنا هستي. هو مش في عداوة، في اضطهاد.
0: صح،
1: ما في عداوة. السامريين ممكن يكون ما كان لكن في اضطهاد من اليهود للسامريين، ده واضح. فزول ده هو بيضطهدني أصلاً، مش بيضطهدني في ما عندي قروش، بيضطهدني في أصلي أنا ذاته كبني آدم. انا كانسان هو شايف انه انا اقل منه في المرتبه يعني الانسان، انه هو اكثر قربا الى الله، وانه هو اصلا في مرتبه فوق مني، فما شايفني انا اقل منه. فانا كيف يعني لو قمت انا حسبت حسابات انه اصلا الزول اللي بيرحم مفروض هو الزول الاعلى في المرتبه الاجتماعيه والمرتبه الماديه وكده، مفروض السامري ما يرحم اليهودي، يقوم يقول يا اخي عيب انه انا ذاته ارحم اليهودي ده، خليه يهودي زي يرحمه، لأنه أصلاً أنا أقل منه اجتماعياً وأقل منه مادياً وأقل منه في كل حاجة. لكن خليني أقول إنه لأنه أصلاً ربنا خدت المبدأ بتاع الرحمة عند الناس الفقراء برضو، الفقير ده الكلام اللي قالته اخوتنا انه انت ممكن يكون ما عندك حاجه في يدك لكن القدره اللي عندك ده بتقسمه للزول الثاني. ربنا خط مبدا يعني ربنا خط احساس الرحمه ده في كل قلوب البشر مع اختلاف يعني المرتبات الاجتماعيه بتاعتنا. في ناس مستواهم الاجتماعي عالي ومستواهم المعيشي عالي ومستواهم اقل, ده معناه انه المستوى المعيشي اقل ده ما بيعرف يرحم بس طوال محتاج انه يرحمه يرحمه يرحمه, لا ده برضو بيعرف يرحم زي السامري ما عرف يرحم اليهودي او عرف يقوم بعمل الرحمه لانه هو ما هو اللي بيرحمه لكن بينفذ وصيه الرب انه بانه هو يرحم. عشان كده ربنا ذاته قال عنه سامري صالح وقال كلمه سامري, ربنا قال كلمه سامري ده يلفت نظرنا لانه ما كان ممكن يقول فيه انسان جو رحمه لكن قال لنا لا سامري الزول الرحم اليهودي ده سامري عشان بيعلمنا انه انت لو في مكانة اجتماعية اقل ده ما معناه انك انت ما حترحم الزول في مكانة اجتماعية او الزول اللي بيضطهدك او الزول اللي اللي بيزلك يعني بافعاله.
0: في الحقيقة يعني انا بنظر برضو للموضوع ده من ناحية انه انا لما وده ممكن نقول جزء من الحل اللي احنا محتاجين اصلا نوصل له من الحلقة دي انه انا اول حاجة انظر لانه القروش دي ما بفضلي انا ولا بمجهودي أنا ولا بشطارتي, بس في الحقيقة أنه أنا أي بركة عندي لها هي بسبب أنه ربنا باركني لها. لو أنا فهمت الحتة دي كويس وأنا نظرت لها بالصورة دي أنه ربنا باركني بكرمني إذا كان بقروش, بكرمني إذا كان بوضع, بكرمني حتى إذا كان بالعلم أو إذا كان أنه أنا مثلا زول عندي صوت بيتسمع ربنا بكرمني بيدا, لو أنا عرفت أوظف ده في انه اجي اجيب المجد لنفسي انا في النهايه, في الحقيقه انه اقول لك انه البركه دي ممكن تتشال منك عادي لانه في النهايه ما في حاجه بتجي مني انا, لانه انا الامانه انا دايما بقول الحاجه دي عن نفسي صراحه, بقول الانسان ده عموما كيسه فاضي لو ما ربنا ادانا المعنى وادانا البركات وادانا الاكرام بتاعه تمام, احنا ما حيكون عندنا حاجه, احنا ما عندنا شيء بدون الحاجه اللي ربنا بيديها لنا. فلما انا ادرك ده ادرك انه انا نتيجة لانه ربنا اكرمني, نتيجة لانه ربنا باركني في الوقت داك, انا نظرتي للرحمة نفسها انه انا اساعد زول او اكون بتعامل مع زول عموما هتختلف تماما من النظرة الاولى. وتاني حاجة انه ربنا رحمني زي ما ربنا رحمني انا كمان اكون برحم زول تاني. انا كان في وقت من الاوقات كان مفروض اكون بدفع دين لكن ربنا رحمني من الدين ده, فانا مفروض برضو اكون برحم اخويا التاني اللي هو انا شايف انه هو مفروض يدفع دين حاجه او يدفع ثمن حاجه معينه, فانا محتاج زي ما انا اترحمت اعيش الرحمه دي. فدي حاجات حتغير مفهومنا بصوره كبيره جدا جدا عن الرحمه وعن اعمالنا وافعالنا ذاتها مع الناس وعلاقاتنا مع الناس وجوده العلاقه نفسها بيتشكل او بيتصوره. ومحتاج اتواضع, انا محتاج انزل كده ده واتواضع انه انا بغلط, أنا ممكن أضعف, أنا ممكن فوق من أوقات على فكرة أفتقر أبقى إنسان فقير وأحتاج لمساعدة زول. أفكر إنه أنا الهبة اللي عندي لو ربنا أداني حاجة إنه أي أطورها وأجتهد فيها, لكن برضو أرجع تاني وأقول إنه دي ما مني أنا لكن دي من ربنا عشان دي أمانة ربنا أداها لي أستثمر فيها. فحقيقي حابة إنه نشجع كل الناس اللي بيسمعونا, حابة إنه تكتبوا لنا الفرق معاكم شنو, والحقيقي باقي لكم حاجة جديدة لأول مرة تسمعوها مثلا من الحلقة, حابة جدا الناس تكون بتتفاعل في الحتة دي وتشاركني بالحاجة دي. والحلقة دي عجبتك رسلها لأخوانك ولأصحابك التانين, قول لهم يا أخي حلقة دي جميلة أحضروها وكمان هم يكتبوا لنا ويشاركونا بآرائهم. في كومنتات صراحة كثيرة جدا جدا ممكن يعني ما أعرف أقراها كلها بس هحاول أقرأ ولو بسيط منها. أوكي آدم بيعتذر وبيقول لك يا أخي السلام عليكم وإنه سوري إنه هو نسى اسمك يا إيفا. وكمان أوكي طيب هو بيقول إنه أنا ما زلت عريس زي ما أنت قلتي وشكرا لك كثير, وكمان بقيت قبل بنوتة. أوكي يا سلام يا أخي, ألف ألف ألف مبروك يا آدم, وحقيقي يعني مبسوطين بكم جدا, مبسوطين للبنية الجميلة العسولة دي, يعني ربنا يباركها ويحفظها وتتربى في عزكم إن شاء الله كده, وكمان من يعني تكونوا يعني حقيقي يعني أبو أم حلوين للبنوتة, وكمان يعني ممكن بعد سنة مثلا بعد سنة كده تكون مثلا ترسل لنا مثلا رسالة أو تسمعونا صوتها أو أي حاجة. فحقيقة مبسوطين جدا جدا للبنوتة الجميلة، ربنا يحفظها ويحميها يعني. وكمان علي أحمد بيقول الرحمة كفعل تطوري مع مراحل الحضارة البشرية نابع من مجتمع الأسرة والقبيلة الصغيرة وذلك قبل تكون المجتمعات الكبيرة. يعني الحاجة دي اتطورت جوانا كسلوك، الرحمة دائما من وراها هدف. أما محاولة الحصول على السكينة النفسية أو بناء صداقة أو علاقة إنسانية جيدة، الرحمة عربون الصداقة والعلاقات الإنسانية ومحباتي. شكرا لك كثير جدا يا علي أحمد. في عمر السنوسي بيقول صباح النور والسرور عليكم راديو سمرنا، الإحساس هو الضمير ومن لا ضمير له ليس له ذروة الرحمة. لما الكفة تميل كل حاجة بتتبدل، لذلك نتعلم أن نقول لا أحيانا إذا حسينا باستغلال من قبل الشخص المذنب. يا عمر شكرا كثير، وأعتقد أنك بتتكلم هنا في الحتة بتاعت الحدود، فشكرا لك جدا ولرسالتك. دانيال بيقول صباح الخير من جنوب السودان جوبا، الخلاصة الإحساس هو الشرارة والقرار هو البنزين اللي بيخلي الشرارة دي تنور نار بتنور الزول. شكرا كثير جدا يا دانيال. بدر محمد بيقول السلام عليكم ورحمة الله عليكم، وحشة وين يا ناس، اشتقنا لكم شديد، ربنا يحفظكم. ويا أنجي كمان طولنا منك شديد. شكرا كثير جدا يا بدر، وأنا كمان مشتاق لكم جدا، مشتاق لكل زول حاليا بحضرنا ولرسائلكم، حقيقي فرقت معي جدا. جمال بيقول أوكي، بيقول إنه تظهر عموما في الشاشة بدون انقطاع يا إيفا، وكمان أنا برضو من معجبين أنجي وترنيم لأنه مثال كويس للجيل الجديد وبنتعلم منهم الكثير، وبحب راديو سمر لأنه ممزوج بالجيل الجديد والجيل الذهبي بنتعلم من الكل. شكرا كثير جدا يا جمال لرسالتك الجميلة. كمان حابة قبل ما نقرأ الرسالة بتاعت سارة حابة أنه نسلم على الناس اللي بيحضرونا في الستلايت، شكرا لكم. بعد دقيقة حننقطع منكم، لكن حقيقة مبسوطين بكل زول كان بيسمعنا في الستلايت، راسلونا ورونا رأيكم في الحلقات في الرقم الظاهر قدامكم على الشاشة. أخوتنا سارة بتقول السلام عليكم راديو سمر، معاكم سارة دفع الله من الجزيرة. الإحساس هو البداية، لما تشوف زول موجوع قلبك بتوجع معه، لما تشوف طفل جاعان بتحس بوجعه، ده الإحساس وده ربنا خاتيه فينا بالفطرة. لكن لو وقفت هنا بس ما عملنا شيء، في ناس كثيرة بتبكي على المسلسل وبتكفي التلفزيون وتنسى. هنا بيجي القرار، قرار إنك تقوم تساعد، قرار إنك تعفو، قرار إنك تواسي، قرار إنك ما تأذي. ممكن أكون حاسب الرحمة لكن ما تحركتها، كده ما يستفاد مني الزول. عشان كده الرحمة الحقيقية هي إحساس بحركك زائد قرار بيخليك تنفس. وكمان بتقول الرحمة بدون قرار هو دموع ساي، وقرار بدون إحساس هو تمثيل ساي. ربنا يجعلنا من الرحماء اللي بتتحرك قلوبهم وبتمد أياديهم. شكرا راديو سمر، شكرا لك كثير يا سارة، مبسوطين جدا جدا برسالتك ومبسوطين جدا بمشاركتك، وحقيقي مبسوطين بكل زول كان حضرنا وكان معانا في الحلقة دي. حابة أرجع لك تاني الميكروفون يا إيفا، لو حابة تقولي رسالة ختامية للناس.
1: أنا بس حبيت شديد رسالة سارة، بقول ما تخلي إحساسك دموع ساي ولا تخلي الرحمة بتاعتك تمثيل ساي. يعني صح. أيوة، لما تحس إنك أنت عايز ترحم زول أو إنك أنت ربنا بيقول لك أرحم الزول ده، بغض النظر حتقدم له شنو أو حتحل له مشكلته كلها ولا جزء منها، أو أنت كنت فقير أو كنت غنيان أو كنت عندك ولا ما عندك، لكن باللي عندك ده حاول تنفذ وصية ربنا بإنك أنت تكون رحوم، حتى لو كان عندك ده مشاعر تقدمها للزول، لأنه ربنا بيقول كده فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. أظن دي من أعمال الرحمة برضو بصف. إنك أنت تكون بتبكي مع الناس اللي موجوعين ما عندك حاجة تقدمها له، غير إنك أنت يعني لا داير منك قروش، لا داير منك تديه وتطبطب عليه، ولكن داير منك مشاركة تشاركه بإنك أنت تبكي معه، تكون حاسب وجعه وتوصل له والإحساس ده، إنك كده تبكي معه وتطبطب عليه. والزول الفرحان برضو ما بكون عايز منك في الوقت ده هدية، لا عايز منك أي حاجة، عايز منك إنك أنت تفرح من قلبك له. فيعني خلونا دائما نكون رحومين، دائما نكون بننفذ وصية ربنا إن إحنا نكون بنعامل بعض بمحبة. ومتى ما أنت قدرت تحب ربنا، متى ما أنت قدرت تحب ربنا من كل قلبك بكل عقلك بكامل إرادتك أكيد هتقدر تحب أخوك وحتقدر تنفذ وصية ربنا بأنه أحبه بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا. ومتين ما قدرت تعمل دي بتقدر تعمل باقي الحياة كلها. وأنا بقول لهم مع السلامة يا أنجي بعد كده.
0: أي وحقيقة يا جماعة مبسوطين جدا وحلقة كانت جميلة جدا. بنذكركم طبعا أكيد إنه إحنا حلقاتنا اللايف كل يوم من الساعة 9:30 لغاية الساعة 11 بتوقيت السودان. وكمان عندنا ساعة سمر خلال اليوم من الساعة 4 للساعة 5 بتوقيت السودان. وكمان عندنا رقم الخاص براديو سمر, بنشجعكم جدا إنكم تراسلونا في رقمنا الخاص براديو سمر وتواصلوا معنا في كل مواقع التواصل الاجتماعي. لو عاوز تعرف أي حاجة أو عاوز تسأل من أي حاجة رسل لنا, إذا كان في الفيسبوك في إنستغرام في تيك توك تواصل معنا في أي مكان. وبنشجعك جدا كمان إنك تحضرنا, عندنا بودكاستين يا جماعة حاليا بتعرضوا. انتوا عارفين الكلام ده ولا ما عارفين؟ عندنا بودكاست الله البريدو لأختنا إيفا, وكمان عندنا بودكاست جرعة وعي مع صديقنا وزميلنا العزيز سمعان والأستاذ الباشمهندس رأفت سمير. حقيقي بودكاستين أكثر من رائعين, بنشجعكم جدا إنك تمشي تحضر جرعة وعي والله البريدو. الله البريدو كل يوم سبت وجرعة وعي كل يوم أربع, يعني الليلة حتنزل حلقة جديدة لجرعة وعي فأمشي أحضرها يعني بعدين ينتظر كده على الساعة 7 كده ينتظر وأحضر الحلقة. شكرا كثير لكل زول كان بيحضرنا وكل زول كان معانا, ومبسوطين جدا بوجودكم. ودائما بنتمنى لكم يوم جميل وبنتمنى لكم أوقات رائعة, وبنسلم عليكم ونقول لكم فتناكم بعافية.
2: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
3: بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح, مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.

الأخوات الحبيبات، تحية طيبة، عدنا نلتقيكم أنا هالة مجدي بصحبة الفريق العامل في حلقة جديدة من برنامجكم أختي السودانية إيكادولي. ومتذكرين إنه معنى كلمة إيكادولي شنو؟ زي ما قلنا إيكادولي هي كلمة نوبية قديمة من اللغات اللي كانت بتتكلمها مملكة كوش، وإنها معناها بحبك وبغدرك. في الحلقة السابقة اتكلمنا في حاجة سلبية وخصلة ما حلوة والنميمة والإدانة والكلام ده، والليلة حنتكلم عن الحاجة المعاكسة لها، والمعاكس لها هي شنو؟ هي المحبة. وعشان نعرف محبة، يمكن أحسن تعريف للمحبة هو من الكتاب المقدس بتاعنا، لأنه كل أعظم محبة وكل التعريفات بتاعت المحبة موجودة في كتابنا المقدس. قبل ما نخش في الموضوع ده، أحب أخذكم فاصل ونرجع نواصل. رجعنا لك يا أختي المستمعة بعد الفاصل، وزي ما قلنا إنه حلقتنا عنوانها المحبة، وقلنا إنه هي المعاكس للموضوع بتاع الحلقة الفاتت اللي هي كانت عن الإدانة، عن القطيعة، عن النميمة والحاجات دي. وهنا حنتكلم عن قيمة جميلة جدا، يمكن واحدة من القيم الأساسية اللي بيقوم على إيماننا نحن كمسيحيين، قيمة المحبة. لو دارين نعرف المحبة هي شنو، بنلقى كتابيا ممكن نقرأ في الكتاب المقدس: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك. برضو ممكن نقرأ كورنثوس الأولى 13 عدد من 4-5: المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها. وممكن نقرأ برضو: أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة، ولكن أعظمهن المحبة. ده من رسالة بولس الأولى لأهل كورنثوس إصحاح 13 عدد 13. وبعد كده ممكن نجي نشوف هل أن إحنا بنعيش الحب ده. عشان أحدد إن أنا فعلا بعيش المحبة دي ولا لأ، لازم أعرف بالضبط التعريف بتاع أنواع المحبة هي شنو. إحنا يعني في المسيحية ممكن نعرف 3 أنواع من الحب، اللي هو الحب الآيروس وحب الفيليا والحب الأجبي. لو عرفناهم، حب الأيروس هو الحب الطفولي أو الحب الأناني الشهواني، ده اللي احنا بنتولد به واحنا أطفال. وعشان كده احنا الطفل لما يكون صغير بنلاحظ انه عنده رغبة يمتلك كل شيء، وما عنده أي إحساس بأنه يشارك الآخرين أو يتنازل عن رغباته. والأيروس هو طبعا إله الحب عند الإغريق. بالنسبة لحب الفيليا، هو الحب الإنسان الطبيعي الممكن يكون في العلاقات بيننا نحن كأزواج، ناس بيتعاملوا مع بعض، بيحبوا بعض كأصدقاء، حب رومانسي متبادل بين الناس. وده الشكل، أكتر شكل يمكن عام نحن بنحسبه في حياتنا. أما الحب الأجبي، هو ده الحب الإلهي أو الحب المسيحي، وهو إحنا بنعتبره أعلى وأطهر وأنقى مستويات الحب، لأنه هو حب ربنا لنا وهو حب غير مشروط. يعني ربنا ما بحبنا لأسباب، بالعكس يمكن ربنا بدأ يحبنا ومارس محبته معانا ونحن لسه كنا ساقطين ولسه نحن في الخطيئة. والمحبة هي أساس إيمان المسيحي، لأنه هي خلت الرب يسوع بشخصه العظيم يقبل يموت بدل عني وعنك على الصليب، وبكده يرجع علاقتنا بربنا مرة تانية. فما في محبة أعظم من كده. في قصة جميلة عجبتني قريتها قبل كده وحابة أشاركها معاكي، بتحكي عن إنه في واحدة مرة طلعت من بيتها، ولما رجعت لقيت في 3 رجال واقفين قدام الباب. فلما سألتهم عن إنه هم منو، عرفوا نفسهم. الأول قال لي أنا المحبة، والثاني قال لي أنا الغنى، أما الثالث قال لي أنا النجاح. فقامت قالت لهم: طيب أنا بس للأسف ما حقدر أدخلكم لأن زوجي ما موجود. بعد ما جاء زوجها وحكت له عن القصة بتاعت 3 اللي واقفين برا، مشى وقال لهم اتفضلوا. فهم احترضوا وقالوا له: ما ينفع إنه إحنا 3 نخش مع بعض، أنت لازم تختار واحد فينا عشان ما يدخل بيتك. فقام دخل لزوجته وشاوره، قال لها: طيب هم ما حيقدروا يخشوا 3 مع بعض، ما ممكن، تفتكر إحنا نخلي منو يدخل بيتنا، المحبة ولا النجاح ولا الغنى؟ الزوجة قالت له: إيه رأيك ندعي النجاح، لأنه أهم حاجة
بالنسبة لنا النجاح. فهو قال لو ليه ما ندعي الغنى، لأنه أهم حاجة أنه يكون معانا قروش. فولدهم الكبير قال لهم إيه رأيكم تدعوا المحبة، لأن أهم من الغنى وأهم من النجاح. فطوالهم وافقوا على رأيه، وطلع الراجل برا وقال وين فيكم المحبة؟ فواحد فيهم قال له أيوة أنا المحبة. قال له تفضل أنت اللي حندعيك تخش بيتنا. فلما اندخل استغرب الراجل إنه شاف الغنى داخل وراه والنجاح داخل وراه برضه. فقام قال له أنت مش قلت إنه واحد بس اللي ينفع يخش وأنا اخترت المحبة؟ فقال له أيوة، لو كنت اخترت الغنى ما كنا حنخش معك إحنا الباقين، لو كنت اخترت النجاح ما كنا حنخش إحنا الباقين، لكن لأنه المحبة بس هي لما تخش لازم يخشوا معاه القنى والنجاح. ودخلوا الثلاثة البيت. وبكده القصة دي ممكن تدينا فهم إنه المحبة لو دخلت ممكن نعمل نجاح وممكن يجي وراء الغنى، لكن لو دخلنا الغنى بس أو النجاح بس ما ينفع تخش المحبة وراه. وكمان حصل مرة أنا وزوجي كنا ماشيين في الطريق وفي إعلان كبير بتاع منتج غذائي، منتج عادي يعني أنا ما متذكر إنه كان دقيقة أو حاجة، وقاموا كاتبين تحت المنتج صنع بحب. فزوجي بتذكر إنه علق على النقطة دي، قال يعني شو تصنع بحب؟ أنا طوالي بالذهنية بتاعت الأم يعني وبالتفكير بتاع المرأة مشيت لإنه الصنع بحب يعني أنت يا أم لما تستعمل الدقيق ده حتكون عندك يعني قناعة، حتكون مقتنعة بأنه هو آمن أول حاجة، ما حيضر طفلك، إنه إحنا صنعناه بطريقة آمنة، كل المكونات بتاعته ما ممكن تضر الطفل ده نهائيا. الحاجة الثانية إنه مدام هو بيحب معناه فيه حاجة مفيدة، يعني إحنا حنكون استخدمنا حاجات لتخلي طفلك ينمو سليم، تساعده على النمو، حاجات إيجابية. الحاجة الثالثة إنه معناه نحن راعين الجودة بتاعت المنتج ده، يعني ما حنقدم لك منتج ملوث أو فيه مشاكل أو صنعه لك بأي طريقة، لا نحن كنا مهتمين جدا أنتجناه بطريقة كويسة وصحية، قفلناه وعملناه في ظروف لحد ما يصلك يكون فعلا هو منتج نظيف ومنتج صحي ومنتج جميل ممكن يعني أنت تستعمله لطفلك وتكوني حاسة بالصغة فيه. لما قعدت أفكر في النقطة دي فكرت فعلا إنه المحبة هي أهم شيء، وإنه فعلا الناس الشركة اختاروا يعني فعلا عبارة سحرية، إنه لما أقول الحاجة دي معمولة بحب فده معناه إن أنا أديت قيمة غير عادية، لأنه في شنو أغلى من المحبة؟ ما في حاجة بتخليني أنا أثق في الإنسان الثاني مثلا قدامي أكتر من المحبة. فإحنا وإحنا بنتربى في عوائلنا أنا بسمع كلام أبوي لأني بحبه، بسمع كلام أمي لأني بحبها، بنشئ عائلة وبختار زوج، واحدة من الأسباب بتخليني أختاره من بين كل الرجال المحبة، وبعد كده بتحول لأم اللي بتخليني أحتمل الموضوع بتاع الأمومة والتعب وسهر الليل مع الطفل العيان والتلتلة بتاعتي إنه أنا يعني أشتغل شغل البيت وممكن أكون مرة عاملة. هل في دافع غير المحبة ممكن يخليني أحتمل كل ده؟ فعشان كده بنشوف إنه كل شيء في حياتي وأنا ماشية في سكة حياتي وفي المشقة اللي بواجهها في العالم أنا بتمكن إن أنا أعمله وأسير بحياتي الأمام بالمحبة. طيب للأسف إنه الفكرة الجميلة والمثالية عن المحبة دي مرات بتصطدم في الواقع بحاجات ممكن تعرضها لمخاطر. شنو الحاجات الممكن أن إحنا تهدد محبتنا للآخرين؟ شنو الحاجات الممكن تحول حبي لزوجي أو حبي لأولادي وأسرتي وعائلتي تدخلهم في اختبار بتاع محبة أو تهدد بأنه إحنا محبتي لهم دي تقل؟ كده قبل ما نشوف الحاجات دي ناخد فاصل ونرجع نواصل.

طيب رجعنا بعد الفاصل، وكنا بنتكلم قبل الفاصل عن المحبة. عرفنا المحبة من الكتاب المقدس إنه كلمة محبة بتعني شنو، وتكلمنا عن أهمية المحبة إن هي مفتاح النجاح لكل أسرة، وإنه حتى إيمان المسيحي بيقوم على فكرة المحبة، محبة الرب يسوع. واتكلمنا برضو إنه في عوامل ممكن تخلينا نحن تتحدى محبتنا أو تخلي محبتنا وثقتنا في قيمة المحبة تتعرض لخطر أو لهزة. طيب شنو قلنا الأسباب ممكن رد فعل الآخرين؟ يعني لما أنا بتعامل مع أي شخص سواء كان زوجي أو زميلي في العمل أو أي إنسان من المجتمع اللي أنا بتعامل معه، وحسيت إنه هو مثلا عمل رد فعل تجاه تصرف مني بحسن نية، وكان رد فعله مش اللي أنا متوقعه، أزعجني أو ضايقني مثلا رد فعله، ففي الحالة دي أنا ممكن مباشرة الناس لما تتعامل بعواطفها المجردة ممكن يعني أنا أحول محبتي للإنسان ده لعدم ارتياح، ممكن تتحول بتكرار المواقف كمان لكراهية، وتمشي من علاقة بتاعت محبة وعلاقة إيجابية لأنها تبقى علاقة سلبية، ممكن يعني ينجم عنها كراهية وتكون يعني مشاعر سلبية جدا جدا. الحاجة الثانية عدم الثقة بالآخرين. في ناس للأسف يمكن ظروف التربية، الأسرة، الظروف اللي بيمر بها الواحد في فترة الطفولة بتخليه زي ما يقول ما تقولوا كده يعني عنده عدم ثقة في الناس التانين، يعني حذر جدا جدا لدرجة إنه حذره ده بيصل مرحلة ما بخليه يعبر عن محبته بطريقة مباشرة. يعني في ناس كتير إحنا بنشوفهم منعزلين أو تعبيرهم عن المحبة ضعيف، ده بيكون راجع لأنه هما عندهم عدم ثقة. هل الإنسان ده أنا ممكن أتعامل معه، بالذات الناس اللي برا إطار الأسرة وبرا إطار المعرفة الكلوز القريبة مني جدا؟ يعني لو اتعاملت مع زميل جديد لي في العمل أو مشيت كنيسة جديدة وبديت أعرف الناس فيها، بيكون عندي عدم ثقة في أنه هل الآخرين حيبادلوا نفس المشاعر، هل الآخرين يعني حيكون رد فعلهم إيجابي تجاهي لو تصرفت معهم تصرف بتاع محبة، هل حيبادلوني؟ عدم الثقة في الآخرين ده حيخليني دايما بتصرف بتحفظ، بكون يعني عايزة الآخرين هم اللي ياخدوا الخطوة الأولى، خايفة من رد فعلهم، ما عندي ثقة في إنهم هم حيبادلوني محبة، ودايما يعني بتصرف كده بحذر شديد. الحاجة الثالثة الضغوط بتاعت المجتمع. يعني احنا في حاجات كتيرة بنقبلها نتيجة ضغوط المجتمع، مثلا انا بعمل عمل معين، وظيفة معينة اخدتها ما لاني بحبها. في ناس كتير جدا جدا منهم صغار قولبون، عارفين القولبة يعني انه انا مثلا اخد بنتي في قالب معين، اخد ولدي في قالب معين، اسمي ولدي المهندس واسمي بنتي الدكتورة او اديهم اي صفة، واتخيل انه هم لازم يقوموا ويعني ويكبروا وهم عندهم يعني ينفي يحققوا القالب اللي أنا خطيته فيهم ده. يعني مثلا زي إنه المجتمع بتاعي بيشوف إنه مثلا النجاح فيه إنه الواحد يتخرج دكتور، فأم الواحد أمه من هو صغير تكون هيئته الفكرة دي، أو هيئة بيتها لإنه أنت حتكوني مهندسة ناجحة، أنت حتكوني شاطرة وعندك شركة هندسية، فتحت الضغط بتاع المجتمع لتصنيف انه انت تطلع شنو عشان تكون ناجح، انت دكتور، انت مهندس، انت ما عارفة باحث، انت كذا انت كذا، بيبقى في زي استاندر كده بتاع نجاح انا مجبر اني انا اخش فيه. ده للأسف بيخليني انا ما بحب الحاجة اللي انا بعملها. يعني في ناس مثلا انا كتير شفت نماذج بتاعت ناس يكون عنده موهبة، الواحد فنان في الرسم، فنان مثلا في الموسيقى، لكن يشوف انه بعد كده لا، المجتمع حيضغطه في انه انت عشان تكون ناجح ما ممكن تكون مثلا رسام، دي حاجه ما دي حاجه فاشله، انت ما ممكن تكون ناجح وتكون مثلا تخصصك انك طباخ مثلا بتطبخ وتعمل اكل، لا مثلا احنا عايزينك تعمل كذا، تكون وظيفه الفلانيه. فنلقى انه الضغوط الاجتماعيه دي بتخلي الواحد بيعمل حاجات هو ما بيحبها، والنتيجه بتكون شنو، انا لما ما احب عمل ويكون ده عملي اللي أنا بعمله طول اليوم ودي حياتي بتدور حوالينه، بتقيل طاقتي على إعطاء المحبة لأي حاجة تانية. يعني عشان ما أنا أعبر بمحبة لزملائي أنا حكون عندي أخلاق ضيقة، زهجان منه على الشغل أنا بعمله، فبالتالي حتى تعبير عن المحبة للناس الآخرين حواليني أقل كتير. فإحنا عشان نكون إيجابيين
محتاجين إنه إحنا نختار خيارات صح من الأول. لا أنا يكون رد فعل الآخرين بالنسبة لي أزمة، إنه أنا ما أعطي محبة ما لم أتحصل على، لأنه لو كل واحد فينا فضل واقف ومنتظر إنه هم الطرف الآخر هو اللي يبدأ بإنه يقدم له محبة أو يقدم له تصرفات محبة، ولا واحد فينا حيتقدم خطوة مع الثاني. الحاجة الثانية إنه إحنا لازم يكون عندنا ثقة دائما بالآخرين، حتى لو بدرت منهم تصرفات إحنا شايفينها سلبية أو بتدل على عدم محبة، أن إحنا بطريقة بتاعتنا المحبة وبطريقتنا الإيجابية ممكن نولد المحبة دي. وزي ما عندنا مثل السوداني بيقولوا يعني المحنة بتدعم العمل، يعني أنت ممكن بتصرفاتك وبمحبتك تولد ود ما بينك وبين الآخر، من غير ما حتى الآخر ده يكون بذل مجهود. أنا باخد المبادرة، أنا بكون الطرف العايز إنه الناس تكون حنينة مع بعض، تكون في محبة في علاقتهم وكل حاجة الإيجابية دي. بنلقى بعد شوية إنه القدام تغير وبيجى فعلا إنسان أكثر محبة وأكثر إيجابية. برضو في واحدة من المشاكل اللي بتقابلنا إحنا كنساء، إنه إحنا لأنه زي ما قلنا بطبيعتنا إحنا عاطفيات، وسهل إنه نتجرح مشاعرنا، لو من زوج، لو من زميل، لو من زميلة، لو بغض النظر عن الطرف الثاني في المجتمع اللي أنا بعيش فيه، لكن بنتأثر كثير عاطفيا. ويمكن الأزمة لما يكون الطرف الثاني في الموضوع بتاع المشكلة الحاصلة هو مثلا الرجل، يمكن احتمال كبير انه هو ما يقدر موضوع مشاعري، وده يأثر على محبة الطرفين. ويمكن يكون كمان اكتر خطورة لما يكون المشكلة او الحاجة اللي فيها اختلاف بين زوجين، لانه كل ما خلافاتنا كترت وكل ما يعني عتابنا لبعض زاد، كل ما محبتنا قلت، ودي طبعا حاجة خطرة على حياتنا الزوجية. برضو في مشكلة ممكن بتواجهنا مع موضوع المحبة، اللي هو كيف انه لو الغفران، انه كيف لو واحد اخطأ في حقي ان انا كيف اغفر له وارجع تاني استأنف علاقة محبة معه. الكتاب المقدس يتعامل معاه بطريقة جميلة جدا جدا، انه احنا حتى الناس اللي بيكونوا بالنسبة لنا ممكن يتعدوا اعداء، احنا بنصلي لهم وبنبارك اللاعنين. فانت بالعكس، يمكن انت بتواجه موضوع العداوة، موضوع الكراهية بالمحبة، زي ده كأنه بيشفي، ده زي كأنه هو

الكلام ده ما يدي نتيجة في نفس اللحظة. يعني ما كل الناس في نفس اللحظة لما هو يتعامل معي بطريقة سيئة وأنا أتعامل معه بطريقة كويسة هو في نفس اللحظة هيحتزر وحيترجع محبته زي الأول. لكن بمرور الوقت وبإني أنا أظل يعني أصر على أنه أنا أواجه كل تعامل ما حلو كل تعامل مستفز بالمحبة، في النهاية بتكون النتيجة أنه الناس اللي اتعاملت بالطريقة ما حلوة بترجع وبتندم وبكون عندهم إحساس أنه أنت اللي خدت الموقف الصح. بس كيف أصمت في الموقف ده؟ كيف أنه أنا ما أسمع للآخرين وهم بيقولوا لي أنت بتزلي نفسك، يعني هي متكلمت معك بطريقة مستفزة، هي ما عملت، هي ما سوت، إيش معنى أنت تغفري لها؟ إيش معنى أنت كل مرة تزلي لها وتمشي تتكلمي معاه، أو كل مرة أنت تنهي المشكلة، أو أنت تمشي تحتزري حتى لو أنت ما غلطانة؟ كلام كتير ممكن وانتقادات كتيرة ممكن نتعرض لها، لكن هو الصح شنو؟ هو الصح أني أنا بجيف عند المحبة، بنحاز للمحبة، لأنه السيد المسيح لما وصانا واحد من الوصايا المهمة جدا قال لنا أحبوا بعضكم بعضا. ما خدت إنه ما قال شرط إنه أحبوا بعضكم بعضا دي معناها حب اللي بحبك أبدا، لأنه طبيعي إن أنا الإنسان بحبني بحبه، لكن الحاجة المميزة إن أنا أكون بحب الناس حتى اللي ما بحبوني. الحقيقة أنا وأنا حتى بقول الكلام ده هسي ليكم يا أخوات، عارفة إنه ده ما سهل. لما نخدت المحبة في اختبار حقيقي ممكن الواحد في الأول يضعف وممكن يكون الموقف ده ما سهل عليه، لكن نحن محتاجين نصلي لأنه إحنا نقوى وإنه نحن نقدر يا رب نغفر ونسامح، لأنه كثير لما يسئوا لنا الآخرين الموضوع ده بالنسبة لنا نحن لما يخش في دائرة الموضوع الكرامة وإنه زي ما بقولوا أنت يعني تقدير الذات بتاعك تحس به الدائرة دي في واحد تاني مثلا يتعدى عليك فيها ممكن تكون فعلا حاجة صعبة. لكن أنا متأكدة وزي تجارب ناس كثيرين شفتها أنه الصلاة وأنه يا رب أديني القدرة على أن أنا أشفى من الجرح ده وأنه أنا أقدر أعمل أنت بتوصيني به وأن أنا فعلا أحب العدو، دي ما حاجة سهلة ولا من طبيعتنا البشرية سهلة يعني، وإني كيف مش كمان أني أنا أسامحه وأنا أصلي له كمان، يعني أحبوا أعداءكم وباركوا لعينيكم، دي حاجة صعبة بطبيعتنا إحنا كبشر لأنه إحنا ما ميالين للمسامحة، إحنا بطبيعتنا الخاطئة ميالين لإنه ندين الآخرين لإنه إحنا اللي بيجي على كرامتنا وعلى ذاتنا ما بنسامحه بسهولة وما بنغفر، وعندنا ذاكرة بتحتفظ بالحاجات السيئة وبتحتفظ بالأخطاء تحت الآخرين أكتر من الذاكرة بتاعتنا إنه إحنا نتذكر إنه إحنا مفروض نحسن للآخرين. الحتة دي بتحصل فيها تجارب حقيقية وأنا حصلت لي تجربة، قعدت فترة طويلة جدا جدا كنت زعلانة يعني من مجموعة من الناس أخذوا موقف معين وما كنت قادرة أتسامح، يعني كنت قدر ما أحاول إنه أنا أصلي للناس دي وقدر ما يعني كنت محتاجة إنه أنا أتعامل معه بمحبة وبفكر إنه ده الصح لكن أنا ما كنت قادرة أعمله. المهم بعد فترة طويلة بقيت أسأل إنه يعني كيف أتعامل مع الناس دي، أنا ما قادر أتعامل معهم مع إنهم هم يعني ناس قريبين مني والشيء الطبيعي إنه حيكون في بيناتنا تعامل يومي، طب كيف أنا أقدر أتخطى الحكاية دي؟ فأنا بتذكر في واحد من الأخوة المؤمنين كان عنده رأي جميل جدا جدا قالوا لي صراحة ريحني كتير خالص، فقلت له ربنا بيطلب مني إن أنا أتسامح مع الناس وإن أحبهم حتى لو كانوا هم بيتعاملوا معاي تعامل سيء، حتى لو أنا حاسة منهم يعني في تعاملهم بكراهية أعمل شنو أنا في الموقف ده. فهو قام قال لي أنت يا نقطة صعبة عليك هسه إنك تتعاملي معهم، قلت له لا صدقني يعني يمكن ظاهريا كتعامل كده مادي أنا ممكن بتعامل معهم لسه، لكن إن أنا أحبهم يعني أفجر كده مشاعر بتاعت محبة إياهم أنا ما قادرة على الحتة دي عشان ما أصلي عشانه ما قادرة على الحتة دي. فقام قال كلام حلو وساعدني أنا أتخطى المشكلة دي. الرأي بتاعه كان شنو؟ إنه المحبة ما بالضرورة هي المشاعر والعواطف. طيب أنت ممكن تكوني قال لي هسي في الوقت الحالي ما قادرة تحبيهم عاطفيا، لكن لو أنت تمسكتي بإنك أنت تتمني لهم الخير وما تمنعي عنهم وتتصرف تصرفات مادية تجاههم كويسة، بمرور الوقت وبمواظبتك على ده هتلقي إنه
بعد شوي.

شوية أنت قدرت تكبري إنك تصلي اليوم، وبعد شوية قدرت تسامحيهم. والمفاجأة إنه أنا بعد ما عملت الوصية دي لقيت إنه حتى موقفهم في النهاية بعد سنين يتغير. صح فعلا الموضوع ده احتاج فترة طويلة وصبر طويل، ويمكن الحاجة الوحيدة اللي بتساعد الواحد عشان ما يمشي الرحلة دي أو إنه محتاج الواحدة فينا محتاجة تصلي وتطلب معونة من ربنا إنه يا رب أنا ما عارف أعمل كده وما عندي القدرة أنا براي أعمل كده، لكن أنت يا رب اديني المعونة منك، أنت قدرني على إن أنا أحب الآخرين رغم أخطائهم، رغم إنه كراهيتهم لي، رغم عداوتهم، رغم كل شيء سلبي بيعملوا معاي، لكن أنا يا رب عايزة يكون عندي روح المحبة بتاعتك أنت العظيمة، وإن أنا أقدر أبادلهم بدل الشر خير وبدل الكراهية محبة. زي ما قلت لكم الموضوع ده فعلا عايز صبر، لكن الثمر بتاعه حشوفوه في النهاية، وحتحسوا إنه فعلا الموضوع ده كان بيستحق الرحلة اللي أنتوا قطعتوها فيه. يعني الكلام عن المحبة لأنه هي حاجة جميلة وحاجة يعني ممتعة، ممتعة علينا روحيا كده لما نتكلم عن المحبة. لكن وقت حلقتنا أشرف على الانتهاء، حلقتنا الليلة كانت بعنوان المحبة، اتكلمنا فيها عن تعريف المحبة هي شنو، واتكلمنا عن أهميتها، واتكلمنا عن كمان التحديات اللي بتواجهنا والبتواجه محبتنا نحن، والحاجات اللي ممكن تخط محبتنا للآخرين في حتة خطرة يعني. وكمان تشاركنا آيات من الكتاب المقدس بتتكلم عن المحبة. وفي نهاية الحلقة بوصل لكم تحيات الفريق العامل، وتحية خاصة منها لمجدي، ولحد ما نتلاقي في الحلقة الجاية بستودعكم الله، واختي السودانية إيكادولي.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: الرسالة الأولى من يوحنا، يوحنا الأولى الأصحاح الأول. نكتب لكم في موضوع كلمة الحياة الذي هو موجود من البداية، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسناه بأيدينا. فإن الحياة ظهرت ونحن رأيناها ونشهد لها ونبشركم بها، أي حياة الخلود التي كانت عند الآب وظهرت لنا. فنحن إذن نبشركم بما رأيناه وسمعناه، لكي تكون لكم أنتم أيضا رابطة معنا، وإن رابطتنا هي مع الآب ومع ابنه عيسى المسيح. ونحن نكتب لكم هذا ليكون فرحنا كاملا، وهذه هي الرسالة التي سمعناها منه ونخبركم بها: الله نور وليس فيه ظلام أبدا. فإن كنا نقول إن لنا رابطة معه ومع ذلك نعيش في الظلام، فنحن نكذب ولا نعمل الحق. ولكن إن كنا نعيش في النور كما إنه هو موجود في النور، تكون لنا رابطة بعضنا مع بعض، ودم عيسى ابنه يطهرنا من كل ذنب. إن قلنا إننا بلا ذنب فنحن نخدع أنفسنا والحق ليس فينا. إن اعترفنا بذنوبنا فهو أمين ويمكننا أن نتكل عليه ليغفر لنا ذنوبنا ويطهرنا من كل شر. إن قلنا إننا لم نرتكب أي ذنب فمعنى ذلك إننا نتهمه بأنه يكذب وأن كلامه غير موجود في قلوبنا.

ما زلتم تستمعون لراديو سمرت، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

لما احترت في الحياة ملجي غير الدليل قلت بس أرجع عليك ما أنت ملجأ للتعابة أنت مسكن للحيارة قلبك محبة جيت

مشتاق لجداول المويه، جيت أنا مشتاق يا رب لصوتك، مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضراء، تحديني لمياه الراحة. جيت أقول مشتاق يا رب للمستك، جيت مشتاق تاني للمسة تغيرني، لبسمة تفرحني وارتاح أنا فرح.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم باعتبار أني شيخ مثلكم وشاهدت آلام المسيح ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين بل عن رضا، ولا لطمع في الربح بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب. ألقوا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا، إبليس عدوكم يجول كأسد يزأر ويبحث عن واحد يفترسه. فقاوموه الثابتين في الإيمان، واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام. وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي بانتمائكم للمسيح هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم. له القدرة إلى أبد الآبدين، آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخا أمينا، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابني مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أذهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك، إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبأان مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطر في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3 ونصف بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما، وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص.

0: بأس، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
1: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه فارتفعت أصوات في السماء تقول:
2: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ الأربعة والعشرون الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
3: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك. فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

تيموتاوس الأولى الأصحاح الرابع. ويقول الروح القدوس بصراحة إنه في الأزمنة الأخيرة ارتد البعض عن الإيمان ويتبعون أرواحا مضللة ومعتقدات من وحي الشياطين. يروجها منافقون كذابون، ضمائرهم ميتة، يمنعون الناس عن الزواج وعن أكل أنواع معينة من الطعام خلقها الله ليأكلها الذين آمنوا وعرفوا الحق وهم شاكرون، لأن كل ما خلقه الله جيد فيجب ألا نرفض شيئا بل نقبله بالشكر، لأنه يصير طاهرا بكلمة الله وبالصلاة. إن كنت تلفت انتباه الإخوة إلى هذه الأمور تكون خادما صالحا للمسيح عيسى، وتقزي نفسك على حقائق الإيمان والعقيدة السليمة التي تتبعها. ابتعد عن الخرافات الباطلة وحكايات العجائز، ودرب نفسك في التقوى. الرياضة البدنية نافعة بعض الشيء، أما التقوى فنافعة لكل شيء، لأن لها الوعد بالحياة في الدنيا والآخرة. هذا كلام حق ويستحق أن يقبل تماما، ونحن نتعب ونكافح لأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو منقذ جميع الناس وخاصة المؤمنين. أوصهم بهذه الأمور وعلمهم إياها. لا تسمح لأحد أن يستهين بحداثة سنك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف وفي المحبة والإيمان والطهارة. إلى أن أحضر عندك، واظب على تلاوة كلام الله للجماعة والوعظ والتعليم. لا تهمل موهبتك التي أعطيت لك بالنبوة لما وضع الشيوخ أيديهم عليك. اهتم بهذه الأمور وابذل كل جهدك فيها فيلاحظ الجميع تقدمك. انتبه إلى نفسك وإلى ما تعلمه للناس وداوم على ذلك، فإنك بهذا تنقذ نفسك والذين يسمعونك أيضاً.

0: يوحنا الأصحاح الثامن. أما عيسى فذهب إلى جبل الزيتون، ثم رجع إلى بيت الله عند الفجر، والتف حوله كل الناس، فجلس وأخذ يعلمهم. وأحضر الفقهاء والفريسيون امرأة ضبطوها وهي تزني، وأوقفوها قدام الجميع وقالوا له:
1: يا معلم، هذه المرأة ضبطت وهي ترتكب الزنا، وموسى أوصانا في الشريعة أن مثل هذه نقتلها بالرجم، فماذا تقول أنت؟
0: وضعوا له هذا السؤال كفخ لكي يجدوا شكوى ضده. أما عيسى فانحنى وكتب بإصبعه على الأرض، ولما استمروا يسألونه اعتذر في جلسته وقال لهم:
2: من كان منكم بلا خطيئة فليكن أول من يرميها بحجر.
0: وانحنى مرة أخرى وكتب على الأرض، فلما سمعوا هذا انصرفوا الواحد بعد الآخر ابتداء من الشيوخ، وبقي عيسى وحده والمرأة واقفة مكانها. فاعتدل عيسى في جلسته وقال لها:
2: يا امرأة، أين هم؟ ألم يحكم عليك أحد منهم؟
0: قالت:
3: لا يا سيد.
0: فقال لها عيسى:
2: ولا أنا أحكم عليك، اذهبي ولا ترجعي إلى الخطيئة.
0: وكلمهم عيسى أيضا وقال:
2: أنا هو نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلام، بل يكون له نور الحياة.
0: فقال له الفريسيون:
4: أنت الآن تشهد لنفسك، فشهادتك لا تصح.
0: أجابهم عيسى:
2: مع أني أشهد لنفسي فشهادتي تصح، لأني أعلم من أين جئت وإلى أين أذهب، أما أنتم فلا تعلمون من أين جئت ولا إلى أين أذهب. أنتم تحكمون بمقاييس البشر، وأنا لا أحكم على أحد، وإذا حكمت فحكمي صحيح، لأني لا أحكم وحدي، بل أنا والآب الذي أرسلني. ورد في شريعتكم أن شهادة شاهدين تصح، فأنا أشهد لنفسي، والشاهد الآخر الذي معي هو الآب الذي أرسلني.
0: قالوا له: أين أبوك؟ أجاب عيسى:
2: أنتم لا تعرفوني ولا تعرفون أبي، لو عرفتموني لعرفتم أبي أيضا.
0: قال عيسى هذا الكلام عند صندوق التبرعات وهو يعلم في بيت الله، ولم يقبض عليه أحد لأن وقته لم يكن حان بعد. وقال لهم ثانية:
2: أنا ذاهب وستبحثون عني، ولكنكم تموتون في خطيئتكم، ولا تقدرون أن تأتوا إلى المكان الذي أنا ذاهب إليه.
0: فقال قادة اليهود:
1: هل سيقتل نفسه لأنه يقول لا تقدرون أن تأتوا إلى المكان الذي أنا ذاهب إليه؟
0: فقال لهم:
2: أنتم من أسفل وأنا من فوق، أنتم من هذه الدنيا وأنا لست من هذه الدنيا، لذلك قلت لكم ستموتون في خطاياكم، إن كنتم لا تؤمنون أني أنا هو تموتون في خطاياكم.
0: فقالوا له:
4: من أنت؟
0: أجابهم عيسى:
2: أنا هو ما قلته لكم من الأول، عندي أشياء كثيرة أقولها عنكم، وأشياء كثيرة أحكم بها عليكم، لكن الذي أرسلني صادق، وما سمعته منه أخبر به العالم.
0: فلم يفهموا أنه كان يحدثهم عن الآب. وقال لهم عيسى:
2: متى رفعتم الذي صار بشرا تعرفون أني أنا هو، وأني لا أعمل شيئا من نفسي، بل أقول ما علمني الآب، إن الذي أرسلني هو معي، وهو لا يتركني وحدي، لأني أعمل دائما ما يرضيه.
0: وبينما هو يتكلم بهذا آمن به كثيرون. وقال عيسى للذين آمنوا به:
2: إن ثبتتم في كلامي تكونون حقا تلاميذي، فتعرفون الحق والحق يحرركم.
0: أجابوه:
5: نحن أولاد إبراهيم ولم نكن عبيدا لأحد أبدا، كيف تقول لنا تصيرون أحرارا؟
0: أجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، كل من يرتكب الخطيئة هو عبد للخطيئة، والعبد لا يقيم في الدار إلى الأبد، أما الإبن فيقيم فيها إلى الأبد. فإن حرركم الإبن تصيرون أحرارا حقا. أنا أعلم أنكم أولاد إبراهيم، لكنكم تريدون أن تقتلوني لأن كلمتي لا مكان لها في قلوبكم. أنا أكلمكم بما رأيت عند أبي، وأنتم تعملون بما سمعتم من أبيكم.
6: أجابوه: أبونا هو إبراهيم.
0: قال لهم عيسى:
2: لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم، لكنكم تريدون أن تقتلوني. أنا الذي قلت لكم الحق الذي سمعته من الله. إبراهيم لم يعمل هذا، أنتم تعملون أعمال أبيكم.
0: قالوا له:
1: نحن لم نولد من زنا، أبونا الوحيد هو الله.
0: قال لهم عيسى:
2: لو كان الله أباكم لكنتم تحبوني، لأني من الله خرجت وجئت، فلم أحضر من نفسي بل هو أرسلني. لماذا لا تفهمون ما أقول؟ لأنكم لا تقدرون أن تسمعوا كلامي. إبليس هو أبوكم وأنتم أبناؤه، لذلك تريدون أن تعملوا رغبات أبيكم. فهو من البدء كان قاتلا ولم يثبت على الحق، فليس فيه شيء من الحق. عندما يكذب فهذا أمر طبيعي بالنسبة له، لأنه كذاب وأبو الكذب. أما أنا فإني أقول الحق، ولهذا لا تؤمنون بي. من منكم يقدر أن يثبت أني ارتكبت خطيئة؟ إن كنت أقول الحق فلماذا لا تؤمنون بي؟ الذي من الله يسمع كلام الله، وأنتم لا تسمعون لأنكم لستم من الله.
0: قال الناس:
6: نحن على حق حين نقول إنك سامري وفيك شيطان.
0: أجابهم عيسى:
2: أنا ليس في شيطان، بل أكرم أبي وأنتم تحتقروني. أنا لا أطلب المجد لي، يوجد من يطلبه وهو الذي يحكم في هذا. أقول لكم الحق، من يعمل بكلامي لن يموت أبدا.
0: قال له الناس:
7: الآن تأكدنا أن فيك شيطانا. مات إبراهيم ومات الأنبياء، وأنت تقول من يعمل بكلامي لن يموت أبدا؟ هل أنت أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات؟ حتى الأنبياء ماتوا، من تحسب نفسك؟
0: أجابهم عيسى:
2: إن كنت أمجد نفسي فمجدي هو لا شيء، ولكن أبي هو الذي يمجدني، وهو الذي تقولون عنه هو إلهنا. أنتم لا تعرفونه وأنا أعرفه، وإن قلت أني لا أعرفه أكون كذابا مثلكم، لكني أعرفه وأعمل بكلامه. إبراهيم أبوكم اشتاق بفرح أن يرى يومي، فرآه وابتهج.
0: فقالوا له:
4: كيف رأيت إبراهيم وأنت لم تبلغ الخمسين بعد؟
0: قال لهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، قبل أن يكون إبراهيم أنا هو.
0: فتناولوا حجارة ليرجموه، لكنه اختفى وخرج من بيت الله.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الخميس. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا نخليكم مع برنامج بلغة التجرايد، أحلام يوسف، تكوين أصحاح 37. بتعرف شنو عن أحلام يوسف؟

انبوتت كفال 83 اتوقت لهي يهوذا من حو فانتا ومثل إناس عدلامي حدرة ومثل إناس عدلامي حيرة لبولو سكنة وكين ولد أوروت كنعاني شو للتبال رأى كهدايا كعمست وولدت وعير سميو وحقوه مدت حاريت عمست وحزان ولدت وأونان سميتو وحريمة والبعد ولدت وشيلة سميتو يهوذا ديب كذيب ننتو ويهوذا إقل ود بكرو عير السيت تامار تسمي هدا وعير بكر يهوذا ابنتات ربي سرات على كربي أموتيو كيهوذا إقل أونان بيليو السيت حوكا نساء وهدايا وإقل حوكا زري وأونان سبب لزريت إقلو إتقبي آمرا أكل لسيت حوهو ساكبا منيهو مدر لأغان نحنا برا إقل حوهو إقل إيلي زري وإلا وديت الله إبر أي ربي مكرهد علت كهتوما أموتيو كيهوزا إقل تامار السيت والدو بيليا مبلن انتي ديبدار أبوكي تاكي أسك شيلة وليه شنجل جل شيلة إليموت كما كلوت حو سقعة كتامار جيست وديب دار أبوها سكنت ووقت قربة وولد شوع السيت يهوذا توفيت وأياما حزن كم حلفت يهوذا أسكة لابعقو كأقر علو ديب تمنا هيررة وحيرة لما الهيو لعدلامي تاليو كقل تامار بيلاوا أبسكي أسك تمنا جيس هلا أباعقو إقلك أقر كالباس مبل كانتطت وقصة بمقلبب قلببت تماسلة إقل تستر ويتقف عينام لقيت قبي تمنا قسيت سبب شيلة شنقلة ويتهدووتا كيهوزا وان رايا شرموطت نسايا جلاب قصة تقلبب علت وكمسيت ولدوتا يا عمرة توتت عرفة قبي جيسايا وبيليا نعي إقل اسكب قوكي كتيلتو إقل تسكب قويه متهيبني كبيليا نقل من نعط عاليه اللي كتكي رهن تهيبني أسك تلكو كبيليا كم رهن مهبكي كبلست كاتمكا ومأسرو ولموراكا لتأيديك هالليت كهبايا وسكب قورا وعمست منو وكنسات وجيست وما قلبابا قلعت وإب حديث لباس مبل لبست ويهوذا مثل ملهيو لعدلامي لنقل ندا ورهن من ناسيت إقلب لس من ناتا حق ليا كسبا أكان سألة لشرموطت لإتا قبي إت عينام تتقس علت أيها الليت وهتوم انسر شرموطت إيها الليت بيلو كأسك يهوذا عقبلة وبيليو يركب كوا وسبا كان انسر شرموطات يتتركب بيلوني بيليو كيهوزا بيلا هتا ولا رهن للشتتو حنا هدق اقل اينقبا وانا لنقل لأكو وانتا سانكاها وحكو قروب سلس ورح اقل يهوزا بيلو تامار السيت والكا زنيت ومن زناها عمست كيهوزا بيلا أمسوا أجل تندد كدول أفكاروا أسك أبسا لأكت وتيلت أنا من بعل إلي سنع عامزتها ليكو جنح بعل إلي كاتم ولا مأسر ولا مورا من تأمرو كيهوزا لسنع أليلة وبيلة هتمن يسلح سوبق الولية شيلة يهديكوا وحقولها إيساك باباكا ووليدك مقاء اترحما منتيت سانحو وإن دا تولد أروهوم إديهو أفقره كلا مولد إتدهو قد كايح أسرت وتبه اللي إبسلف فقره لكن إديهو سحبه كحوهو فقره كبيلت انتسطتك وفارس سمو وحري لحوهو فقره دا قد التقل جمو إسورن انتو كزارح
سمو.

ਉਹਨਾਂ ਮਤਨ ਸੀ ਦੀ ਦਿਗਮ ਯੂਸਫ ਨਰਤ ਹਾਗੇ ਕਮਵਦੀ ਰੇਨਾ ਯੂਸਫ ਇਬ ਗੁਰਨਤ ਕਮਜ਼ੱਬਾ ਓ ਇਸਮਾਇਲੀਨ ਕਮਜ਼ਾਬੋ ਓ ਮਸਰ ਕਮਾਤਬੂ ਇਨਰੇ ਲਹਿਤੂ ਰੇਮਾ ਵਜ਼ੀਰ ਮਸਰੀ ਓ ਤਫਾਰ ਕਮਜ਼ਾਬਯੂ ਓ ਦੀ ਬੇਤੂ ਗਿਲਖ ਦਮੂ ਮਹਜ਼ਯੂ ਵੰਦ ਖਦਮੂ ਅਮਾਨਤੂ ਓ ਮਤਾਤਾਮ ਕੁਮਰਾ ਸ਼ੂਨ ਬੇਤਕੁਮ ਸਲਮਯੂ ਇਨਰੇ ਓ ਇਗਲੁੰਦ ਖਦਮ ਮੁਸ਼ਕਲਤ ਬੈਦਤ ਕਮਸਤ ਗੁਲਾ ਮੁਸ਼ਕਲਤ ਅੱਲਾ ਇਸੀਦ ਨਾਇ ਫੋਤਫਾਰ ਨਫਸਕੁਮ ਹਜ਼ੇਤੂ ਬਤੁਲਾਕੀਨ ਖਿਆਨਤ ਲੀ ਫਤੇ ورب لفري سبت على كم أبا كأنا من باي كين ورب لي فتياي ودي لبيلا وبسبب أمانته اتمشكلتكم كرة وهتو ربي أجل فرها كم سلومة كيانت من باهو لابا لكن أول لا أدفعت له كأجل مصر ربي بطرة ورب فرها يبكربتكم كرة وكم سجنا انريو فتي ربي ومن باهو أول أدفعياه لكن اتو من نجبي لرعتات ومن نحك نديل علوت يبسجن كم كرة دي باما سجن مسؤولية وخدمة نائب إعدام دي باكم تتعتم على إنريه.

أموتت كفار سلاسة وسع يوسف لاتا الإسماعيليين أسك مصر نسأو ومصري فوطفال للتبهل زاب يوم النوم وهتو أوروت سيدية فرعون وقايد دحرس على وربي مثل يوسف على وديبا دارة منباهو لمصري بسرقل قدمة ولا منباهو ربي كمهلا غورو راء وربي اتكل لوقعيو سرقل هبيو كيوسف رد منباهو ركبة كوكيلو لفنتوي وديو واتمقارحوت غارات دارو شفلاتو وكل لملكو أمنيو ومن وقت لي تدبير شؤون دارو حمليو ولبوت كله ربي دار مصري باركة بسبب يوسف كبركة حضرة إتناي فوطفار لقا كله دي بيت لقبا ويتقرهت كلبوت كله حنت يوسف وديو ويتحتى يتهلقا أمبلا بلعو ويوسف دمت رديد وقص قروم عليلو وحق وقت السيد فوطفار ان رقبو مسأت وإجلس كبا طلبته لكن أبايلا وبيلا منباي دي ببيت إبحتة إشاكلا وكلو لملكو أمنيني ودي بقل دار منية للتوكل يهلا ومنباي سيما يطمع منية إمباليكي سبب السيتو قاكي كقفو اللي شهر لطلفح إباشر وإتربي أجير وعملك جرب علت مناتا أبا فرشا ويقلق بق مسلامة وعمل حتى يوسف وراتو إقليدي لبيت أتا وديب بيت منا كدم روي على كأبلايو نسأتو وقل لفرشا حزيتو كلابلاي اتأديها حدقا وجهت من قوف كدن سكا وبلايو تدها عند حدقا وأسك كدن كم هربا ريتو لكيد ما تأدهيت وبيلتوم اللي عبراني لبشي أمس أيونا قنحو الشرفية تعدى ودكياتا وقلس عمني وطنا واندي وقالكو صرحكو ودولة صرحكو باللايو انسر حدقا وقاس كدن هربا ولا باللايو باكا أكبتو أسك منباهو بيت مزقا ونفس لدقم دقمت إلو وبيلت لقبر لعبراني لامس أكاهو إنا ودكياتا وتشرفية عدا كدولة وعيكو باللايو التلا تركا وأسك كدن هربا كلمان باهو دقما سيتو وان سمعا ولا قبرو كفو كم كار حيا سن حركا وزبطي وديب سجن لمحبوسينا ملك سجونام ديب علو سجنيو ولكن يوسف ديب حبس ننتو رب غور على وكلاس فتيه او حزاتو وقايدة سجن أرداتو وقايدة سجن كلهم له محبوسين أمنيو ومسؤول كله لكين جر على وديو ومسؤول لسجن من اتحنت يوسف لعلى السيمة يتهلقا جل ربي مثل يوسف على وتا وديو كله سرقليو.

بنمت سياد دي بحلفة حو يوسف من حوهم كم قيرو ويوسف كم أبو وسوف في تي أبو هجلو كم سلهما للباس لك علي لعراق للزاب يقول اللون العلا ولا حلامات للا تحلما إلا كلها يقولون كم تهديد كم علت أو كم تهديد كم نسعوى وكم أبو رينا ودي بقبرنات كم أزبو حقود قبرنات زبا الإسماعيليين ما مصر كمس أو مزعوبو ودي فوطفار للقبالي ناس ديبو أزبو والناس اللي دي بيتو لا شقي على وفوطفار ناس وزير نايا حرس ونا كانت باخت وفوطفار وزير فرعون على وكان وكل على تقلو لعلي ناس تو ويوسف سرقول وناجحكم رايو ورب الحفظكم رأى مسؤولية هبيو ومسؤول لبيتو لوديو ومنكم رأيو ورب مسلكم علامة كم رأى وأمين نبيتكم وديو إن ريه وبسبب يوسف دي بيت فوطفار لمصري بركتكم كريت وبركتكم ركبة بركتكم ركبة ولبركة الله اتبيتكم أتيت وبرضو دي بحرسو ودي بقرهو يوسف دي بدي يوسف مالو وأمانة لكرا وبيتو كل أقلل لأمانيا إن ريو لو لبوتو ولا من أولا لبلع ولا رقف لبلو أمانة دي بدي يوسفكم على إن ريه وحقول ليوسف دي بتجربتكم كرا ويوسف عزان قروم كما على نمر ثلاث سيتا منباهو سيت فوطفار نفس الحزيد ديبو وقل لسكب مثلا لرم قطو ان ريه وتكم عبا وانا امانة كي يكين لمنباية دي بيتو لأمنيني وكم امين للريني يكينو انا يكين اند بيلايا كم لابن ريو وتا اوري لريكا سكب مثلي لبيلتو لكن هتكم عبا وبالله تو امانتكم عقبا وربكم فرهاما ان ريه أنا ننفر لأمنيني أمانة لحبيني تايخين اللي يودي بيلايا كتربي وتمن باي يأزنب أنا تل زنب اللي يتكره أنا كي أمانة كي يكين لمن باي لحبيني تأمانة يكين اتبيتو كفا كينو اللي يودي أنا ربي يكين ومن باي يكين أمانة كي عقب إيفالية لبلا وتا أوري لريكا نعتب اللعلة اتلاكين كم أبا وربكم تكلبا وربكم فرها كم سلوما أمانتكم عقبا وأمين لعلا تنريو وعمل حتى لبيت كولاتا وتبيت أوري على لسي تمن باهو أبع الراقيه زبطتو وبيلتو نعا سكب مسلي قبل لايو أو العراقيه حدقة وفقرة العراقيه تيديها حدقيو وحربة منها سكدا كدولت لعراقيه حدقة ريتو ولا كدن فقرة وعيد ديبو ولا عدا كل جمعوتو وبيلت رو اللي ناس لعبراني مكم وده الله نفس شحزيني نفس شحزيني كويكو وكم ويكو كرن وكل حربة ولا عراقي وحدقة وسكة در حربة بينت ولا عراقي ومسلا كريتو ولا حكاية الله أو اللي دقمل الله انقل ناسا دقمت ولا منباهو لدو السماء أركا كيوسف دي بسجن لكفة سجانين ندا وسجن كرو ورب دي بسجن مثل يوسف على وحفز يو عقبي أبدأ والتسجن ما يوسف جهكم ركبة قدم ما سجانا لبعدام كل شؤونهم قل دبرو قلوم مسؤولية ليوب العلو كم سلهما لقائد دسيجن هتو كم ناجح وكم عوود وناس رب لنجحو العلا والعودتو العلا دي بكل وديو را يحبونا ما تنسيت دي بلا ديكم الله دي بكفال سلاسة وسع من ري تل كفال اللي يوسف دي مصر كم زبا وديبا وزير نافرون كم زابيو ولا وزير أمين كم وديو دي بيتو كم سلهما ربي مصركم على كم را وصوبو اتبيتو ودقراهو بركتكم مزد ولا بركة الله كل سنحوكم رأيا أمين كل لدارو ولا مالكم وديو وحبنكم ركبة وفتي ربي العلت مسلو وربي قدامكم أفتيو رئينا كل ناس لو كون لوزير العلا فوطفار كم فتيو وكم أمنيو يبدارو إنره كل فتي للا تحمرق سنعة مزد وتالي السيت لناي فوطفار نفس الحزيتو وقلسكب مثلا لتحزي العلت وكم أباقلا إقل تأثر وقل تفدح كم حزيت وتلي ودايا لو وديت ديبكم قال لو وديت لنايا ديبكم قلبتا ولكيت لتلا وديتا ولنويتا بتكم مساتا إن ريه وكم هربا منا عند أباقلا العراق يونسات ونفش حزيني وكم ويكو حربا والعراق يوحدقا عند بيلت هاقيت كلا كيت لتلا نويتا ديبلا مساتا وويت والعدد جمعو وحرلا دكم الله إقلا بصدق متى وحركة ويوسف السجن لك كذي بسجن ما رب مسلعلا كفتي لمساجين ولا قايدون تسجن هبيو ولا شؤون لنا يوم لدي دير قلوم لعلا ومنو بزوح لتنافقكم علو نري كم سلوما أمين نايا سنعهم وديام العلو كم سلوما لقايد السجن كم رداد تنري كربي دي بسجن ما مسلعلا كفتي هقلو
وفتيهو يقل قدام وفتي ربي يقلو قدامكم فتو وديت كأمين انتو دي دار فوطفار بعدت كربت لتكرن ريو ولا كربت الله أبايا مزقتو لسيت لنفسو لحزيتو وقل لسكب مثلا لحزيتو وكم عباقلة لكيت لنايدي لنايل حتى لنويتا لزنب لتلنويت دي بكم مستو وبسبب اللي السجن كم تكرى ان ريو السجن ما من لتكرر رب مسلو كم على ان ريو كرب مسلو كم على التعيلة لكوف ننتو كم سلومات قبر نتكم زبا مثل الله اسماعيليين وحقوقهم فطفاركم زابيو دب بيتو أمين لو ديو إذا رب مسلكم على توفتيو والعقبكم على من كل شر إنري كربي حقو لسيت ما نفسه حزيتو ربي من شر ومن زنبكم حفزيون ري دبا مسجن لمساجين كم فتو ولا تسجن ليكبايل على مسولة يوسفكم فتا وكم أمنيو وديب شؤونهم أمينكم ودو وإذا رب مسلكم رو وعوتي هو نجاحكم رو إنري قنام التنسيتنا ديب دقم يوسف دي ولا دقم اللامرينة يوسف ربكم على مسلو وكم حفزيو إن ريه دي بعلن انتو حفزيو ومن نشر الحول نووقل نجيو وتقبرنات من انتو وانبل زنب لتكبرا ولا الزبا والإسماعيلين قل فوطفاركم أزبو وفوطفاركم فتيو وأمينكم وديو وتل كل ربكم مسلكم على إن ريه كالحووق لكيت لنواواني ويت ربك لسنيت لوديا ودي بدار راب وزير لمصري أمين ناي كل سنعه ومالو لوديو إن ريو كم سلوما إلا لتحمر قوديت لسيت لنايو نفسو تحزيو كم رأى وكم أباقلا لشر لنايدي بكم مستو وزنب لودا التمسلتو وإلا لمن باهو حاركت وديب سجن لكفيو كبسلف حوكم زلموو وبسبب قيرة إن ري وحريما لسيتكم زلمتو ولي ودا جريمة ودا كم بيلت وكم أسرتو وديب كلتو أمينكم على ولي تي ودا جريمة أمبل زنب دي بكرب لتكرن ري بكرب اندى الحلف لكن رب مسلعنا كتخل وقت اتو بكرب لتكرري ولا كرب اللي ربي يقل سنكم وديا كدي باما سجن انتو لمساجين كم فتو كم سلوما لريسا لقايد نايا سجن لعلا ريسا سجن كم فتيو انري كتا لقيسا فتوي وعووت وربي مسلكم على وديغو مسلكم على انري كتخل وقت ربي آدمي يقل كيت لنويا فار هاي رب قدول قبل آدمي كم سل يوسف لرب فرر العلا كلاسيت لزنب لنايزنا ديب العزمتو وتل الأباقلا ويفاليه منباي يكين وتربي يزنب وتمنباي دبيل الأبا وسجين التلاث كرة بسبب مي بسبب أمانته وسبب ربي باتا ورب فرها فقلمي التلاث كرة ديب لسجين عولنا أمانته قل منباه وقل ربي وتوفير هاي ربكم على كم سلوما عاك باي أمانتكم على وأمينكم على إنري كعول نايل أمانة اللامة انت دافع من ريه لكن اللي كله لك رب ليوسف لبارين انت لتكرر ديبو حتى زنب انت يودي وحتى كيت انت يودي بسلف بقيرة وحري اجل شهوة ديب سيكن لتلكفة زنب لي ودا وبراءته او اللي دفع والسجن لتلكفة لكن ديبا ما سجن انتو رب مسلكم على وفي التيلة مساجين ولا قاعدة مساجين كم حبيو ان ريه

موتت كفار سلاسة وسع يوسف لاتا الإسماعيلين أسك مصر نسأو ومصري فوطفال للتبهل زاب يوم النوم وهتو أوروت سيدية فرعون وقايد دحرس على وربي مثل يوسف على وديبا دارة منباهو لمصري بسرقل قدمة ولا منباهو ربي كمهلا غورو راء وربي اتكل لوقعيو سرقل هبيو كيوسف رد منباهو ركبة كوكيلو لفنتوي وديو واتمق عرحوت غارات دارو شفلاتو وكل لملكو أمنيو ومنا وقت لهي تدبير شؤون دارو حمليو ولبوتو كله ربي دار مصري باركة بسبب يوسف كبركة حضرة إتناي فوطفار لقا كله دي بيت لقبا وإتقرهت كلبوتو كله حنت يوسف وديو ويتحتى يتهلقا أمبلا بلو ويوسف دمت رديت وقت قروم عليلو وحق وقت السيد فوطفار إن رقبو مسأت وإقلس كبا طلبتو لكن أبايلا وبيلا منباي دي بابيت إبحتة إشاكلا وكل لملكو أمنيني ودي بقل دار مني للتوقل يهلا ومنباي سيمي طمع مني إمباليكي سبب السيتو قاكي كقفو اللي شهر لطلفح إباشر وإتربي أجير وعملك جرب علت مناتا أبا فرشا وإقلقبا مسلامة وعمل حتى يوسف وراتو إقليدي لبيت أتا وديبا بيت منا كدم روي على كأبلايو نسأتو وإقل لفرشا حزيتو كلابلاي اتديها حدقا وجهت من قوف كدن سكا وبلايو تدها عند حدقا وأسك كدن كم هربا ريتو لكيدمت أدهيت وبيلتوم اللي عبراني لبشي أمز أيونا قنحو الشرفية تعدى ودكياتا وقلس عمني واتنا واندي وقالكو صرحكو ودولة صرحكو بلايو انسر حدقا وقاز كدن هربا ولا بلايو باكا أكبتو أسك منباهو بيت مزا ونفس لدقم دقمت إلو وبيلت لقبر لعبراني لامس أكاهو إنا ودكياتا وتشرفية تعدى كدولة وعيكو بلايو التلا تركا وأسك كدن هربا كلمان باهو دقم سيتو وان سمعا ولا قبرو كفو كم كارحيا سن حركا وزبطي وديب سجن لمحبوسينا ملك سجونام ديب علو سجنيو ولكن يوسف ديب حبس ننتو رب غور على وكلاس فتيو او حزاتو وقايدة سجن ارداتو وقايدة سجن كلهم له محبوسين امنيو ومسؤول كله لكين جر على وديو ومسؤول سجن من اتحنت يوسف لعلى السيمة يتهلقا جل ربي مثل يوسف على واتا وديو كله سرقليو

unamatan siyat et makallasi fal salasa wasi min re rabbi musul yusuf kam ala tagisa takulla wa fit taddam kum lahibba ala kum saluma hitu kaid mai a umun kam ala in re kamay min fakir min alkitab li aw min alkafal li معلش بدل الكفال دي الأولى دي من الكفال اللي منفجر ربي مسل يوسفكم على يوسف الأمون ربي مسلكم على تكرب لحلفابك كلها ربكم يتفنتيو وهتو كد ما إيمونكم على وقر ربي أمون لقبي أو المامن دفع واتجرب مامن لتكره ربي كم نقفو وكم رفعو وكم لحبنو وربي لا كان لتلاك عصدق لعلى كم لعباسحو ومن كل كيت كم ديرنو إنري كحبونا ما تنسيتنا أسكب دقم بعدتنا قبلكم تعال عدقناتكم.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون 0-35-79-56-35-39، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ميل @radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، دعوة ليك تختم معانا موضوع الهجرة وقدر شنو الملخص ده حيكون مهم ورسالة قوية لك.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-55-359، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسنخليكم مع برنامج باللغة العربية وعد الله لنوح، تكوين أصحاح 8 من 15 لغاية 9.

0: يا سرب.
1: اهلا،
0: اخبارك يا اخي؟
1: تمام
0: الصحه والامور؟
1: والله تمام.
0: شنو المحاضره كانت كيف؟
1: المحاضره كان جميل شديد
0: يا زول. انت شكلك الليله رايق، قاعدين محاضرتك ما زي محاضرتنا الليلة.
1: كان كيف حقتكم
0: يا زول؟ انت بس محاضره طويله، وين الشباب دل؟
1: الشباب دل هناك قدام
0: راتب.
2: اوه شباب كيفكم؟
0: ايمن طبعا انت الليله شكلك.
2: الله انا الليله بس اسكت، كان عندي رسم هندسي، اي حاجه في راسنا طار.
0: مبروك.
2: تعبان زهجان بس جعان جعان بس دار اكل.
3: لا لا لا، انت قاعد تتهرب الليل عشان ما تعمل الفته.
2: الله
0: لا لا، الليله الفته مع اخونا سرب، ولا رايكم شنو؟
2: هذا دي فكره كويسه،
0: الناس دي مش تفطر، واثناء الفطار احنا نخش في موضوعنا.
1: تمام انا جاي تراهم
0: اراكم. طيب يلا يا شباب. يا اخوان الزيت ده كترته في ولا الجبنه ده ناقصه ولا شنو يا اخوان؟ في شنو الحاصل بالضبط كده؟
3: اهم حاجه الحاجات مظبوطه. يلا يا جماعه
2: حاجه نشكر ربنا عشانها، كل مرات كثيره بنسى. شنو حاجه ان احنا نشكر ربنا عشانها؟
3: على النعمه دي اللي هسه بناكل فيها.
0: هذه واحده من الحاجات الجميله، النعمه الحلوه دي، وغير كده كمان المويه اللي الواحد بيجي طالع من جوه بس نفسه انه يشربها. دي الحياه ذات يعني، نشكر الله غايه. الحمد لله
3: الحمد لله.
0: ها اخوانا، بعد اخر موضوع احنا تكلمنا فيه، لكن الذي عندنا موضوع جميل، موضوع شيخ حنكمل فيه الليله وكلام جديد ولا شنو هذه؟
3: تمام اكيد طبعا.
2: ظاهر عليك انت مذاكر كويس يا هيثم.
0: تقني يا اخي ما ذاكرت، لكن شنو يا هو غايه. الحمد لله.

0: تمام، ورينا عسى وقول لنا شنو الليلة.
1: الدنيا هادية ونشوف. احنا هنقرأ من تكوين 8 من عدد 15 ونشوف الحاصل شنو.
0: تمام.
1: وكلم الله نوح قائلا: أخرج من الفلك أنت وامرأتك وبنوك والنساء بنيك معك وكل الحيوانات التي معك من كل ذي جسد، الطيور والبهائم وكل الدبابات التي تدوب على الأرض، أخرجها معك ولتتوالد في الأرض وتثمر وتكثر على الأرض. فخرج نوح وبنوه وامرأته ونساء بنيه معه وكل الحيوانات، كل الدبابات وكل الطيور، كل ما يدب على الأرض كانوا كأنواعها خرجت من الفلك. وبنى نوح مذبحا للرب وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة وأصعد محرقة على المذبح. فتنسم الرب رائحة الرضا وقال الرب في قلبه: لا أعود ألعن الأرض أيضا من أجل الإنسان، لأن تصور قلب الإنسان شرير منذ حداثته، ولا أعود أيضا أميت كل حي كما فعلت. مدة كل أيام الأرض ذرع وحصاد وبرد وحر وصيف والشتاء ونهار وليل لا تزال. ها هيكمل لنا أيمن؟
2: أنا بكمل لكم أيه. وبارك الله نوحا وبنيه وقال لهم: أثمروا وأكثروا وأملوا الأرض، ولتكن خشيتكم ورهبتكم على كل حيوانات الأرض وكل طيور السماء مع كل ما يدب على الأرض وكل أسماك البحر. قد دفعت إلى أيديكم كل دابة حية تكون لكم طعاما كالعشب الأخضر، دفعت إليكم الجميع، غير إن لحما بحياته دمه لا تأكلوا، وأطلب أنا دمكم لأنفسكم فقط. من يد كل حيوان أطلبه، من يد الإنسان أطلب نفس الإنسان، ومن يد الإنسان أخيه. سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه، لأن الله على صورته عمل الإنسان. فأثمروا أنتم وأكثروا وتوالدوا في الأرض وتكاثروا فيها. وكلم الله نوحا وبنيه معه قائلا: وها أنا مقيم ميثاقي معكم ومع نسلكم من بعدكم ومع كل ذوات الأنفس الحية التي معكم، الطيور والبهائم وكل وحوش الأرض التي معكم، من جميع الخارجين من الفلك حتى كل حيوان الأرض. أقيم ميثاقي معكم، فلا ينغرد كل ذي جسد أيضا بمياه الطوفان، ولا يكون أيضا طوفان ليخرب الأرض. وقال الله: هذه علامة الميثاق الذي وضعها بيني وبينكم وبين كل ذوات الأنفس الحية التي معكم إلى أجيال الدهر. وضعت غوصي في السحاب فتكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض، فيكون متى أنشر سحابا على الأرض وتصهر القوس في السحاب حتى أذكر ميثاقي الذي بيني وبينكم وبين كل نفسة حية كل جسد، فلا تكون أيضا مياه طوفانا لتهلك كل ذي جسد. فمتى كانت الغوص في السحاب أبصرها لأسكن ميثاقا أبديا بين الله وبين كل نفس حية في كل جسد على الأرض. وقال الله لنوح: هذه علامة الميثاق الذي أنا أقمته بيني وبين كل ذي جسد على الأرض.
1: يا سلام، كلام كلام جميل جدا. ودي أخوانا بنسميها شنو يعني، لأنه يعني كثير فيها بتلقى نقطة ميثاق، يعني زي كأنه في عنوان هنا بتاع عهد، صح؟ يعني زي القصة دي النقطة بتاعت العهد بتاع الله ونوح بعد الخراب، بعد الحياة اللي حصلت دي كلها، الله بيقطع عهد مع نوح. إنه وأجمل حاجة فيها يعني دي لمستني أكتر حاجة، قال الوقت اللي بيلقى فيه يعني قوس قزح، قال أنا بتذكر. تخيل اللحظة اللي بتكون فيها خريف تقيل ومطر صابة تقيلة، قال الله بيتذكر اليوم اللي قطعت فيه عهد مع نوح. يعني الوقت اللي انت بتشوف فيها العلامة بتحس انه الله شعر انه انا قطعت عهد مع نوح انه انا ما اخرب الارض. دي واحدة من الحاجات اللي جميلة جدا، يعني زي خلاص يعني الارض نشفت والله بيسمح لنوح انه طلع الحيوانات الموجودة كلها والبهائم وكل الموجودة في الارض. وفي القصة دي كمان بنشوف الله هنا بيدي الصلاحية للإنسان وللحيوانات إنه تتكاثر وتتوالد في الأرض وتكون موجودة. يعني قصة كلها كده جميلة وزي بسيطة كده الليلة اللي احنا بنتكلم فيها، ولا رأيكم شنو؟
2: بالضبط.
1: أنا ما كنت أقول كمان الحتة بتاعتي أنه في عدد 22 قال مدة كل أيام الأرض زرع وحصاد وبرد وحر وصيف وشتاء ونهار والليل لا تزال. يعني الترتيب زي ما هو الآن بديت به ترتيب الآن أديته لآدم في البداية.
2: زيادة على الكلام اللي أنت قلته هيثم أنه نوح طلع وتاني هذه الشخصية يعني اللي أتمنى أنا عن نفسي أتمنى أنه أبقى زي نوح. أول حاجة فكر فوق أنا عشان أنه بنى مسبح لله. يعني هو نزل من الفلك ما أول حاجة الكتاب المقدس ذكر أنه نوح بناها زي جاب وبنى مسبح لله زي دار أنه يشكر الله أو زي دار أنه يعبد الله. دي برضو يعني في القصة مذكورة.
0: طبعا من أخطر الحاجات اللي ممكن نعملها أنه ما نوفي بالوعد بتاعنا. ظاهر هنا في وعد إلهي ما يعني وعد أي كلام لأي زول. يعني ممكن هو يمشي مع الله زي ما أنت قلت أنه حتى لما انطلع من الفلك بنى مسبح لله. يعني بدل على أنه قدر شنو عايز أمشي معاك يا الله. والله كمان بيأكد له وبديه تاني وعد أنه حيحصل شنو وحيعمل له شنو وحيكون الحاصل شنو. يعني الله في وعده ثابت ما بتغير.
1: كمان إضافة هذه لنفس النقطة بتاعت المسبح. يعني كثيرين يعني بيشوفوا العجائب اللي بيعملها ربنا معاهم وبينقذوا الله من حاجات كثيرة. ممكن الشكر بتاعه لله يكون أقل من ممكن يقدم شكر لإنسان تاني. لكن تخيل إنه مجرد ما طلع من هناك الشيء العجيب السنين اللي قاعد فيها نوح طول عمره ده جوا السفينة كم سنة أو كم وقت قاعد فيها نوح جوا في السفينة الوقت ده كله. يعني تخيل الله كان بيرعى وكان بيهتم طوال على طول يقدم له شكر أول حاجة. ودي المفترض اللي نتعلمها كبشر إنه نقدم لله الشكر قبل كل حاجة في بيعمله معانا في حياتنا وكده.
0: كثير من الأحيان قاعدين ننسى نشكر.
1: بننسى بصراحة. ولا شنو يا سرب؟
3: هاي طبعاً في الإنسان يعني بعد النونة من ترى هو تولى الأمر شنو يعني المحل بتاع العبادة. عشان الناس بعد ده يعني برضو عشان ما يرجعوا الأشياء اللي كان ناس التانيين بيفعلوا عشان هم يبدوا بالعبادة للرب.
0: طب الله هنا وين بيصهر لنا؟
2: ما أقول ندم لكن إنه وضع خلاص بعد تاني ما حيبيد الأرض. يعني قال إنه بعد تاني هو الإنسان كل شر لكن أنا تاني ما حعمل حاجة زي دي ما حبيد الأرض ولا حبيد الإنسان ولا حبيد البهائم.
1: اللعنة كمان قال حاجة.
2: والحاجة كان برضو عجبتني الله برضو وضع ميثاق وضع عهد وضع علامة إنه كل ما يشوف العلامة دي يتذكر إنه تاني ما حيكون.
1: حاجة تاني بيصير فيها الله هنا بيقول يا أخي الوقت الجاي هيكون وقت خير وقت زراعة
2: بالضبط.
1: وقت بتاع صيف وشتاء. يعني كأنه خلاص للإنسان إنه أنا بديك مساحة كمان لنفسك وللحيوانات اللي فيه بيكون في ولادة بتكون في تكاثر بتكون في خير على الأرض.
0: ده يعني بدل على إنه الله الآمر.
1: لا بالضبط كده.
0: أخرج أثمر أكثر
1: أزرع
0: كده.
1: وفي عهد يعني أنا قاعد يعني كمان بيستمر بيقول لي يا أخي أنا معاك في العهد. يعني أنا بستمر معك في العهد زي ما قال أخونا أيمن. وبيصير في الحتة بتاعت إنه الميثاق على هذا اللي قال لي يا أخي أنا حتذكر.
0: وكمان لو وصلنا في إصحاح 9 في المقطع ده بيقول لهم في آية 2 بيقول لهم دفعت يعني أديتكم أديت كل الحاجات إنه يقدر يأكل من كده ويشرب من كده ويعمل كده. فده بيدل برضو على إنه عنده الأمر السلطة إنه ممكن يملك له للإنسان يديه يعمل يديه يحصد يديه يزرع يديه يعمل كل عمل الخير. يعني يفتح له درب تاني معه من أول جديد.
1: بدي هنا في عدد 6 هنا بيصهر الله سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه لأن الله على صورة عمل الإنسان. يعني هنا كمان بنص بيصهر هنا في عدالة بتاعت الله هنا
2: أو زي شريعة جديدة شريعة أو قانون جديد الله وضعه. يعني حتى نقلم ذات الحيوان تأكل حيوان شنو ما تأكل شنو تأكل كيف وما لو زول سفك دم زول.
1: في عدد
2: يعني زي
1: 4
2: الله زي بدأ يضع لنوح شريعة وأولاده
1: قوانين
2: إنه ممكن كيف إنه يمشوا بها في حياتهم في الأيام الجاية.
3: بالضبط. برضو أقول له عشان يعني يتكاثروا
2: بالضبط
3: وبكون ناس مثمرين وبكون بالثمار يعني تقدم كده.
1: كمان في 11 هنا بقول له أقيم ميثاقي معكم فلا ينقرض كل ذا جسد أيضا بمياه الطوفان ولا يكون أيضا طوفان ليخرب الأرض. يعني أنا تاني ما حرجع أو ما حك ما يعني كأنه أنا ما أكسر العهد أو الكلام اللي أنا الوعد اللي أنا قلت بأكد فيه الله إنه هو صادق في حتة بتاعتي إنه أنا ما بكسر القانون اللي أنا قلت.
0: والدليل على كده إنه مهما كانت عواصف وبنسمعها أشد الأرض كلها ما بتغرق، ممكن حتة معينة بس لكن مش يعني كل
1: كأنه هذا داري ورينا إنه بين ديك وبين دي ما في مقارنة. يعني إحنا بنشوف الكوارث الموجودة والحياة اللي بتحصل
0: ولا حاجة
1: ولا بالنسبة للي حصل في زمن نوح ده ولا شيء. يعني تخيل ديك أعلى قيمة ممكن تكون القيمة الموجودة بنسمع عنها في في في دول مختلفة، بنسمع عن أعلى القيمة الليلة يعني ما بتصل مرحلة بتاعت الموية ولا العواصف والحاجات دي للمستوى اللي بنتكلم فيه.
2: أوكي يلا شنو مثلا عرفنا ده الله في المقطع ده، وين الإنسان في المقطع ده؟ يعني بيذكر لنا شنو عن الإنسان في المقطع ده؟
1: المسبح
2: نوح والمسبح صح؟
1: نوح والمسبح،
0: خلينا نقول الإنسان الصالح البار. تاني كمان لو اتعمقنا في الكلام ده إنه ظهر الوضعية الجديدة للإنسان. إنه الإنسان اللي بيحصد اللي بيزرع اللي يكون ماشي في طريق الله.
2: المرة فاتت كنت كنا نحن نناقش مع بعض إنه الله قال الإنسان خلاص صنع الشر. أنا ديت ضد السلطة يعني زي ربنا داري رغم إنه صنع الشر لكن تاني ربنا أدى فرصة للإنسان سيطر على كل شيء، سيطر على السمك، سيطر على الحيوانات، أنا اللي يديك السلطة.
0: ما تنسى في الأول لما بدينا الدراسة أنه هو تاج الخليقة.
2: بالضبط.
0: الإنسان تاج الخليقة.
3: وبرضو الإنسان يعني عنده العهد يعني ما ربنا بعد ده ممكن يعمل يعني من خلال العهد ده بكون ترك بدا وعده وكيف بيعبد الله.
2: بالضبط. تمام جدا. يعني حسنا يعني شفنا الله في المقطع وشفنا الإنسان في المقطع، وخلينا نشوف مع بعض المقطع ده شنو يعلمنا شيء جديد عن الله أو نظرتي عن الله كيف ممكن تتخيل تتغير من خلال المقطع ده.
3: يعني من خلال المقطع دي أنا ممكن أقول بأنه الله يعني مسامح.
1: الله مسامح. جميل.
3: مسامح يعني ما أنه البشر ده يعني عمل أشياء كثيرة لكن ربنا سامحه ووعده بأنه عشان تاني ما يرسل له الطوفان وده الرحيم يعني ربنا عنده رحمة.
0: برضو بوريني أنه يدرسون أنه الله عميق في تفكيره يعني ما محدود. يعني لو كنت أنا البشر حصل لي موقف زي ده لا تاني خلاص أنا ما برجع لا لهيثم ولا لسرة ولا خلاص مهما كان، لكن تعلمت أنه الله وياريت أنا أقدر أشيل الحاجة دي برضو منه، إنه في حاجات أنا ممكن أسقطها يعني ممكن بالحب اللي أنا أتبادله مع الناس ديل أو أنا أقدمه للناس ديل أو يكون في جواي ليهم بيخليني إنه في حاجات أنا ما أشوفها أو حتى لو توضعت عقابات أو أعرف أعمل حدود وأقدر أتحرك بعد كده كيف. يعني نظرتي تتغير حتى لأنه أنا صنعة الله والله قال لي في بداية التكوين إنه أنا شبهه فأنا لازم أسعى إنه أنا أكون زيه أسامح وأغفر وحتى أضع قوانين، بس القوانين دي ما معناتها أنا ما عايزك، لا معناتها أنا برضو بحبك وعايز أواصل معاك.
2: صديقة هذه نقطتك دي جميلة جدا. يعني يعني في كلامك أنت قلت ولا عجبني إنه زي محبة الله ضغط. يعني رغم يعني انا اخوي لو غلط لي مره واحده
0: خلاص
2: مدى الحياه بخسر، لكن الله رغم ده كله شوف محبته تاني رجع للانسان وتاني اداه السلطه وتاني وتاني وتاني. يعني فعلا نتمنى انه يكون في محبه زي دي في قلوبنا. يعني الله قدر كيف جواه في هو اله محب واله قافر فعلا بيغفر.
1: دي الحقيقه اله بتاع فرص، اله الفرصه الثانيه برضو رغم انه حصل لكن بيرجع وبيتأنى على الإنسان بيرحمه زي ما قلت بيدي فرصة تانية كمان.
0: يعني خلينا نقول يعني زمنه وقته أفكاره ما زي أفكارنا
1: بالضبط
0: كده. إحنا محدودين بس هو مطلق يعني ويعرف يتعامل معانا يعني مهما الجبروت اللي إحنا والأفكار الشريرة اللي بنصنعها لنفسنا ونضرب بها كمان باقي الخليقة يعني طبيعة والحيوانات الحاجات دي كلها.
2: كويس. شنو الإنسان شنو الحاجة اللي نستفيدها أو شنو الحاجة اللي ممكن يتعلمناها من المقطع ده عن الإنسان؟
0: ممكن نقول الإنسان الطائع يعني
2: ده في نوع
0: يعني في عز الفساد اللي حاصل من حواليه كان عبارة عن شمعة أو حاجة كده قاعدة براها يعني قدر يطلع من الجودة وقدر يطلع معاه ناس وفي نفس الوقت بعد ما شاف الطوفان وشاف كل الناس اللي حصل لها إبادة بسبب بعدهم من الله يعني ابتدى يشكر الله إنه أنا ما كنت معاهم والدليل على كده المسبح اللي بناه.
2: أنا برضو برجع للنقطة بتاعت المسبح هادية يعني أنا قاعد حسي كنت وانت بتتكلم بسرح لو أنا محل نوح مارق من الفلوق الوقت كلها مدمرة الفيضان ما أعرف كم مغطى شنو الفكرة اللي يجي في بالي
0: أول فكرة
2: ترجع أنا حسي أقعد يا أخ مزبح
0: أنا أقعد وين
2: أجيب طورية من وين أجيب شنو من وين أعمل شنو. لكن نوح الكتاب ورد لحظة ما نزل من الفلوق طوالي ذكر عنه بنى مسبح لله وطبعا المسبح ده يعني كأنه عبادة وتسبيح زي أنه داري يقول الله أنت مكانتك الأولى حتى لو كل شيء مدمر أنا بشكرك أنا دار أعبدك. يعني أنا نيتي أنه زي ما قلت لكم أنا من مثال بقول لكم أنه الشخصية دي بكل صراحة في دراستنا دي يعني أثرت فوق شديد جدا شخصية نوح. أنا دار أدى الله المكانة الأولى في حياتي أنا دار أعبد الله حتى لو كانت الظروف سيئة حتى لو كان كل شيء أنا دار أكون زي نوح. يعني اليوم الفات كان إنه كل الناس ضده لكن هو برضو دار يخضع لله حس كل الدنيا مدمرة برضو هو دار جه عشان يبني المسبح أول شيء ويعبد الله.
1: تقريبا كل الملخص الشخصية بس يعني الإنسان بيصير هنا نوح يعني ما في نقطة تانية لكن كلهم يعني زي ما انتوا قلتوا بيتفقوا فيها ان الشكر الانسان هنا برضو في طبعه وحياته لابد يكون في شكر لربنا في حاجات كثيره مش بس لما مجرد تكون الحاجات كلها كويسه نشكر الله فيها لكن زي ما قال ايمن انه كله كان يعني ما في شيء في يده يعمله غير انه اول حاجه فكر فيها في حياته انه اقدم شكر لاجل كل ما الله صنعه معي في الرحله الطويله.
3: أنا برضه داير أقول بأنه الإنسان بيكون العمل يعني بيكون زول بيشتغل يعني بدأ يعني بعد ما انطلوا في حياة جديدة أنه بدأ بالعمل والإنسان يعني ما يقعد يعني مثلا ساقط لازم الإنسان يشتغل يعني ده بورينا بأنه هم لما انطلوا لازم يبدأوا بالعمل لإعمار الأرض ده لنا يعني
1: حقيقة يدل قالها في 22
0: في نفس الوقت يعني ما أنسى وعود الله بالنسبة لي أنا خد يعني كان في حاجة حصلت وفي وعد حصل يعني يتقال أو يتخطد عليه علامات ده كذا كذا كذا يعني بعد كذا أنا طالما خلصت وضعت لي العلامات دي مفروض أنا أنتبه لها مفروض أنا أواصل لها زي ما حصل إنه الله لما خدت علامة قوس قزح يعني دي بتذكرني العهد الوعد اللي يتعمل
1: بالضبط كده. حلو جدا يعني نقاط جميلة
2: بالضبط كده. معلش هيثم أنا دار أنت قلت دي قال زي ذكرها في الآية 22 ذكر شنو هو في الآية 22
1: مدة كل الأيام أرض يعني زرع حصاد وورد وحرف
2: الفصول
1: يعني هما كان بيقول الزراعة وما زراعة الإنسان حيعمل بعدنا لأنه من هناك زي الإنسان ظهر لأنه حتوكل له الزراعة
0: بترجعنا للعهد والميثاق لأنه في بداية الخليقة قال للإنسان أنه يعمل يزرع يحصد وقال أنه حيكون في تعاقب بتاع أيام وفصول وشهور وسنين وبالفعل هو العهد رجع نفسه هو ده بديني أنه الله صادق في عهده
1: ما بتغير
2: شنو الحاجة كويسة أنا حعملها يعني أنا عرفت الله كده وعرفت ده الإنسان كده، أنا كيف الكلام ده أطبقه في حياتي؟ أو شنو الشيء أنا أعمل فعلا أبين النقاط اللي قلناها عن الله والنقاط اللي قلناها عن الإنسان؟
0: أولا أنا أعلم نفسي أنه أنا أسمع أنه ده الله
2: بالضبط كده،
0: ده كلامه، ده وصيته، أتعلم أنه أنا أمشي بيها زي ما قال جبريل هيثم، في أحلك الظروف أو في أحسنها أنا أكون ماشي معه، أتعلم أشكره، أتعلم دايما يعني ألجأ ليه، أتعلم دايما أنه هو نظري في الأول وفي الأخير، وأكيد حياتي بعد كده هتمشي أحسن، وحعرف من هنا أتعامل حتى مع الناس اللي حولي، وأنا بطلب مش بتمنى، بطلب من الله أنه يساعدني عشان أنه أقدر أتحرك نحو الهدف ده. يعني
1: جميلة هذه الحاجة الثانية، نتذكر الميثاق العهد اللي دائما كثير مرات بنقطع مع الله في حاجات، لكن بيرجع الله في نفسه بيأكد لنا انه الوعد بتاعه ما قاعد يتغير. عندي الان اتعلمت الليله في نقطه من النقاط مهمه جدا في حياه نوح والله، لما الله يقطع معنا عهد، العهد بتاعه ما بيتغير، الكلام بتاعه بيفضل زي ما هو.
3: حجر انا بسبب انه يعني الله هو المعرفة، يعني كل ما يعني عقد ممكن أذكر الله، وبرضو يعني زي ما قال هيثم العهد، لأن الرب هنا عملنا عهد، فالإنسان يعني يطيع الله بكل الأشياء اللي هو عمل له يعني، وهذا اللي أنا داير أقوله يعني.
1: جميل جدا يا
0: سرى.
2: أنا الشيء دار أقوله برضو تاني، برجع أقول لك قريب لكلامك أنت في نقطة جميلة جدا كان قلتها هذه، إنه أنا أطيع الله. ما بس أطيع الله يعني الحاجة دار أزيدها، ما بس في الظروف الكويسة، لكن حتى لو الناس كلها ضدك، لو أنت واثق إنه ده كلام من عند الله، أنا لازم أطيعه، ما حاول إنه انشغل بالظروف من حولي عشان إنه تبعدني عن الله. الشيء التاني فعلا فعلا أنا متمناه بكل صراحة، إنه أنا دهر أدى الله المكانة الأولى في حياتي، إنه زي ما نوح عمل وزي ما تعلمنا من نوح، إنه أنا فعلا أدى الله المكانة الأولى في حياتي، إنه الله هو مكون السيطرة على كل شيء. الشيء الثاني برضو أنا عجبني جدا، إنه الله محب لكن في نفس الوقت الله عادل، يعني أنا ما بس أمسك الله محب لكن أعرف إنه أنا لو عملت خطيئة هيحصل لي شنو في عقاب. مرات كثيرة جدا احنا يمكن الناس بس يقول لك الله محب ربنا بيحبك، لكن ما بيتكلموا لك في النقطة انه ربنا بيعاقب. يعني الطوفان ده ليه حصل؟ ربنا عاقب الناس دين أبادم لأنه هم عملوا الشر. انه انا برضو محتاج ان اذكر نفسي طول الوقت انا ما اعمل الشر، انا بحاول انه دائما هاي الله محب استمتع بالمحبة بتاعته، لكن برضو اخاف الله ما احاول اعمل الخطيئة. يعني دي النقطة اللي انا
0: هيا سرب. ما عندك لنا ترنيمة الليلة؟
3: عندي ترنيمة.
0: طب سمعنا يلا.

0: ترنيمة جميلة يا سرب. أخي أنت الليلة عملت موضوع أنسس، جبت لنا ترنيمة كده ولا شنيا؟
1: أكيد طبعا أكيد،
0: موضوع مهم جدا يا أخي.
1: شكلك ما عجبتك.
2: لا لا لا، الترنيمة رهيبة جدا جدا جدا، شكرا لك كثير أخونا السرب. والدراسة بكل صراحة الليلة أنا استمتعت بها فعلا. وزي ما كل مرة نحب بنردد ونقول خلونا نعمل شيء يا جماعة،
0: شارك الناس
1: الثانيين،
2: يعني أي زود تلقاه شارك معه من النقاط اللي أنت الليلة تعلمتها، ونشجع الناس التانين كمان يمشي يشارك. وقبل ما نرجع تاني لمحاضراتنا يا جماعة، يا ريت لو تصلي لنا، وأنت الليلة عليك يا هادي إنه لو ممكن تصلي لنا، وإنه عشان نقدر نعيش الكلام ده فعلا.
1: خلونا نتوحد كده بقلوبنا في الصلاة. بشكرك يا الله لكل نعمة صالحة وجيدة يا رب، بنشكرك من أجل اليوم، بنشكرك من أجل الكلمات، بنشكرك من أجل التعميق فيها، بنشكرك من أجل المعاني اللي انت اديتنا لها، بنشكرك من أجل عمق كمان العلاقة اللي انت عايزنا نتشارك بها يا رب. باركنا زي ما باركت نوح يا رب، زي ما انك ناديته وتكلمت معاه، زي ما انك انت شفته صالح يا رب. تعال احنا بنطلب يا رب عشان انك انت تكون في وسطنا، وانك تغير نفوسنا يا رب رغم ضعفها يا رب، رغم الهزال بتاعها، لكن يا الله انت اكيد زي ما وعدت وقلت انه ده الوعد بتاعك وده الميثاق بتاعك، احنا متأكدين ومتمسكين بوعدك انك حتكيف معانا، وحتكون بتشاركنا دايما يا رب في اختياراتنا وفي قراراتنا، ان نكون دايما مقدمين لك نفسنا يا رب ذبيحة بتاعة شكر، نشكرك على كل شيء اللي بيحصل في حياتنا لو كان سيء أو كان جيد. يا الله تعال علمنا كمان نقدر نعلم ناس تانية كلمتك، ونعلمهم كمان كيف يتغيروا لأفضل حال، في اسم يسوع.
2: آمين
0: آمين.
2: أوكي يا شباب، الليلة ما في الدك، انتهينا بدري،
0: نستمتع المحاضرة،
2: أيوة المحاضرة بتاعته،
0: نتلاقى بكرة يا أخونا إن شاء الله كده.
2: إن شاء الله
1: تمام. شكرا، مع السلامة.
2: مع السلامة.

0: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535976565539. الرقم مرة تانية 0535976565539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
1: نرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.

أقبلك ملك على حياتك بدون روحك. أقبلك بدون الطعن لجنبك.

انت صاحب التاج الحقيقي يا رب. كل ملك مزيف حتى لو كان بتاج من ذهب.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسه على راديو سمر.

سلامات ومساء الخير على كل الأحباب، على كل المتابعين اللي دايما بيكونوا موجودين معانا من الساعة 5 للساعة 6 مساء، أكيد في حوشنا الكبير نتونس وكمان نستمع للترانيم الروحية. حباب كل زول فتح الراديو هسه ومستنينا، بقول لكم أهلا مرحب بكم في أمسيات جديدة متجددة بترانيم جديدة وكمان موضوع جديد. أهلا بكل زول كمان بتابعنا عبر الساتلايت، بنقول لكم أهلا ومرحب بكم ومساء جميل عليكم، والبتابعنا على الأبليكيشن وعايز ننزل قناتنا فتشنا باسم راديو سمر سودان، وأكيد حتلاقينا بعلامتنا المعروفة ويعني المحببة جدا جدا لنا علامة الجبنة. إذا مستمعين الأعزاء يعني ساعة جديدة ورحلة جديدة حناخدها مع بعض فيها بركة وكمان فيها أكيد إدراك ومعرفة جديدة. تعالوا مع بعض كده، نسيت أرحب بكم، أنا إيناس إسماعيل بكون معكم دائما عبر الميكروفون في ساعة سمر. إذن أعزائنا وكمان أكثر التحايا وأجملها من الفريق العامل، بتمنى لكم أمسية جميلة وطيبة. تعالوا مع بعض مستمعينا نستمع لأولى ترانيمنا ونرجع لبرنامجنا، خليكم قريبين، وإذا عندك أي ترنيمة عايز تطلبها راسلني على رقم الواتساب 00357976563 59، وأكيد حكون ممتنة لكل زول بواصلنا لكل زول بتفاعل معنا. تعالوا نستمع لأولى ترانيمنا.

0: يا سلام فريق ابن أكوش، زي ما بنقول دائما بتحفنا بالترانيم الروحية الجميلة، وترنيمة بلاقيك في الضياع مرسى ترنيمة يعني بتخلي كل الأبواب المتقفلة كده تتفتح، لأنه حضور ربنا هو المفتاح الوحيد اللي بيفتح كل الأبواب المغلقة. عشان كده ربنا ما بينسانا حتى في أصعب الأوقات، هو بلاقينا وبيضمنا بحبه وبسلامه، وهو يا هو خيارنا الوحيد وملاذنا في الزمن الغدار ده. إذا تعالوا مع بعض برضو نستمع لواحدة من الترانيم الروحية الجميلة مع المرنم ماركو كوش أو ماركو حسين. تعالوا مع بعض نستمع للمرنم.
1: يلا نتلمنا ونسرح الحسود

0: انت قالوا عدتك
1: الجاي اجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لانه ايده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، انت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي والجايات اكثر من الرايحات. الفات مات، قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، اكيد حتنجح.

ماركو ربنا يبارك حياتك دائما ويزيدك أكثر يعني بجد ويعوضك أضعاف وأضعاف بكل يعني خدمة أنت بتقدمها، بكل كلمة أنت بتكتبها، بكل لحن أنت بتعمله عشان الترنيمة السودانية. عشان كده لما قال ماركو تلمينا بالفرح جيناك، دارين نقدم لك أجمل ما عندنا. دائما لمة الأفراح هي لمات جميلة ومفرحة، يعني الزول بينسى كل همومه وينشغل بالناس الفرحانة، وحتى بحسنا بنفسه إنه هو ذاته فرح معاهم حتى إذا كان ما بعرفهم. عشان كده يعني بجد ربنا يملى دائما قلوبنا بالفرح وبالسعادة وبالمرح محل ما كنا ومشينا. مساءات جميلة عليكم مرة تانية أعزائنا المستمعين، وأكيد موضوعنا الليلة موضوع خفيف وجميل جدا جدا، لكن طبعا يمكن يكون تقيل على ناس المروا باختبارات ممكن تكون صعبة. الليلة موضوعنا يعني اقتبسته كده من زملائي اللي بيقدموا برنامج صباح بلدنا، وعايزين كده نتحاور فيه شوية وكمان نشوف يعني هل الموضوع ده يعني بياخدنا لأبعاد بعيدة جدا جدا لحد ما يسبب لنا أمراض ممكن إحنا ما قادرين نشفى منها، لأنه هو ما مرض جسدي هو مرض نفسي. منو البقود حياتنا؟ يمكن أول رد حيكون أنا، طبعا أنا البقود حياتي. أنا عارفة عزيزي المستمع عزيزتي المستمع إنك أنت ممكن تكون بتقود حياتك، لكن لو وقفنا كده مع نفسنا شوية حنلقى إنه مرات كثيرة قراراتنا ما بتكون طالعة من قناعاتنا، وإنما من خوفنا من كلام الناس أو من رغباتنا يعني إنها تترفض.

عاش سنين ممكن تكون طويلة وهو بيحاول يرضي كل الناس، وفي النهاية اكتشف إنه تعب والناس برضو ما رضت عنه. يعني بجد مفارقة صعبة شديد، يعني انت بتكون شغال عشان ترضي الناس لكن انت بتتعب والناس برضو لسه بتكون ما رضت عنك. والحقيقة اللي بنعرفها كلنا انه الناس آراء ممكن بتتغير، الحاجة اللي بيمدحوها الليلة ممكن ينتقدوها بكرة، والزول اللي بيشجعك الليلة ممكن يكون أول واحد يحبطك بكرة. عشان كده السؤال يعني الماشيين نتناقش فيه الليلة يعني هو مهم جدا جدا، هل الناس هي هل بتقود حياتنا ولا نحن اللي بنسلمهم يعني المقود بإرادتنا؟ نحن ما معنى يعني إننا نتجاهل الناس أو ما نسمع النصيحة، يعني ما قصدنا كده، لأن النصيحة الصادقة نعمة والاستفادة من خبرات الآخرين برضو حكمة، لكن في فرق كبير بين إنك تستفيد من رأي الناس وبين إنك تخليهم هم اللي بيرسموا لك طريق حياتك. عشان كده في لقاءنا الليلة حنحاول كده نفتش عن الإجابات ونشوف كيف ممكن الإنسان يسمع للناس بعقل ويستفيد من نصايحهم، لكن يظل السؤال هو عن يعني منو المسؤول عن قراراتنا، لأنه في النهاية أنت اللي بتعيش نتائج القرار من الناس. عشان كده أعزائنا المستمعين مع الافتتاحية دي يعني حبينا كده نفتح موضوع يمكن يكون بقى يعني شائع جدا جدا، الواحد ذاته مرات بقى ما يكون عنده قرار، يقول لك يا أخي كده أنت شوف لي أنا أعمل شنو. فعشان كده إذا أنت عندك تجربة عن الموضوع ده أو عايز تضيف أي نقطة راسلني على رقم الواتساب 00 35 79 76 56 35 39 9، ده رقمنا على الواتساب وأنا مستنية مشاركاتكم.

أكيد تعالوا ندعو ونصلي على فضاءات المحبة على راديو سمر. إذا عندك أي طلبة صلاة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، إحنا مستعدين وعندنا فريق من المتابعة ممكن حيكون بتابع ويصلي معك. إذن رسل لنا طلبتك على رقم الواتساب 00-35-79-76-56-35-9، وحيسعدنا جدا إننا نكون بنتشارك معك. شكرا للمرنم جورج الجرافي على الترنيمة 200 يا زمن يسوعنا يجي ويحين، يعني بيقول يد الأمان وسط الظلام نور في دروبنا يا زمن يا سلام، أكيد لأنه هو النور الحقيقي اللي بينور لنا الظلمة بتاعت حياتنا. وكنا بنتكلم قبل الفاصل في موضوع مهم جدا عن منو بيقود حياتك، وده السؤال يعني اللي حنتكلم فيه هسا، منو فعلا اللي قاعد يقود حياتك؟ والسؤال ده عزة يعني نفكر فيه كلنا كده بأمانة. لما نصحى يعني من الصباح ونقرر نلبس شنو أو نشتغل وين أو ندرس شنو أو حتى نتكلم كيف ومع منو، هل القرارات دي طالعة من قناعاتنا؟ ولا مرات كتير بتكون يعني بنفكر في سؤال واحد بس، الناس هتقول شنو؟ الحقيقة إنه تأثير الناس علينا أكبر مما نتخيل. ممكن الزول يكون مقتنع بحاجة لكن أول ما يسمع تعليق سلبي يتراجع ويعني يتنازل عن التصرف أو الكلام أو أي حاجة كان هو عايز يعني يعملها. وممكن كمان يكون عنده يعني حلم كبير لكن الناس ضحكت على حلمه، طوال شنو يدفنه قبل حتى ما يجرب. المشكلة ما في إنه الناس بتتكلم، لكن دي طبيعة البشر، الناس حتعلق وحتنتقد وحتشجع وحتعارض. المشكلة الحقيقية بتبدأ لما كلامهم يبقى هو اللي بحدد اتجاه حياتنا. خلونا أديكم مثال. تخيل إنك يعني كده راكب لك عربية وإنت سايق يعني والطبيعي إنك إنت طبعاً الماسك الدركسون وإنت اللي بتحدد الطريق، لكن لو راكب في العربية يعني كل زول مثلا يقول لك أمشي يمين، لا أمشي شمال، ما تسرع يا أخي، أقف شوية، وكل مرة تسمع لي زول وده عايز يغير اتجاهك وده عايزك تمشي بسرعة اللي هو عايزة وده دايرك تمشي يمين وده دايرك تمشي شمال، في النهاية يعني حتتوصل لشنو أو حتوصلوا لشنو كلكم أنتوا الناس القاعدين دين؟ غالباً ما حتوصلوا طبعاً أكيد لأي مكان. ليه؟ لأنه السواق في النهاية يعني حيكون اتلخبط أموره كلها، حتكون جاطط مع الجاطة الكثير الحوله دي، وده الحاصل عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة في حياة ناس كتار. كل شخص يعني يقابلهم ممكن يديهم رأي وهو يقعد يغير اتجاههم أو يغير اتجاه نفسه شوية شوية، وكده يعني المجتمع بيكون السيطر علينا، الناس بتكون السيطرت علينا، وفي النهاية يعني الناس دي بتلقى نفسها تايها زي سواقنا الجبال ده لأنهم نسوا يسمعوا لصوتهم هم. وبرضو لازم نعترف بحاجة مهمة، الإنسان بطبيعته بيحب القبول، كلنا بنفرح بالكلمة الطيبة وبنزعل من الانتقاد، لكن المشكلة لما تتحول حب القبول إلى حاجة بتسيطر على حياتنا ونبقى مستعدين نتنازل عن مبادئنا أو أحلامنا عشان نكسب رضا الناس، دي ياها هنا دي المشكلة. وهنا بيبقى السؤال، هل ممكن يعني في زول في الدنيا ممكن يرضي كل الناس دي؟ الإجابة طبعا أكيد أكيد أكيد لا، مهما عملنا حنلقى زول يعني معانا وزول ضدنا. لو نجحت في زول حيقول يا سلام تستاهل النجاح، وفي زول تاني بيقول يعني هو النجاح ده ذاته جابه كيف. فبتلقى الناس ما مبسوطة، في ناس بتكون معاك فعلا مبسوطة ويقول الزول ده محظوظ وما شاء الله عليه ويتهد وشنو، لكن ده، وفي ناس تانية في المقابل النجاح ده جاوب الصدفة، هو أصلا بيكون بتاع بخرات وتشفى والامتحان أصلا كان مكشوف. فتخيلوا يعني الانتقاد ده، يعني الناس ما حتسكت كده ما حتسكت سواء عملت أو ما عملت. عشان كده لو خليت حياتك مربوطة بكلام الناس حتعيش طول عمرك بتجري ورا رضام، ما حتقدر توصل لأي حاجة. لكن عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، الإنسان الحكيم ما بيلغي أراء الناس لكن بيعرف يخدها في مكان الصحيح،
يسمع 200 ويفكر يوازن الأمور وبعد ذاك يتخذ القرار اللي بيناسب قناعاته وقيمته، لأنه في النهاية القرار قرارك والنتيجة نتيجتك والمسؤولية مسؤوليتك. أها رأيكم شنو في الكلام ده؟ لو عجبكم وعايزين تزيدوا عليه أي نقاط تانية قولوا لي وراسلوني، وأكيد أنا حكون طبعا مبسوطة جدا جدا بكل إضافة أنتوا بتضيفوها لنا. عشان كده حابة أطلع معكم فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني. تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

تحية ود وتقدير لكل المرنمين في دولة جنوب السودان، يعني بجد بروعاتكم وترانيمكم وكمان ألحانكم الجميلة الرائعة، ولا يمكن يخلو حفل التسبيح من الترانيم الروحية بعربي جوبا أو الترانيم التسبيحية. إذا مستمعينا حبابكم وحباب جيتكم وطلتكم وحباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي، بعد ما عرفنا أنه مرات كثيرة الناس بتأثر في قراراتنا، يجي سؤال مهم جدا جدا، ليه أصلا بنخلي الناس تقود حياتنا؟ أكيد في زول يعني بصحى من الصباح ويقول أنا داير يعني كده أسلم حياتي لفلان، لكن الموضوع اللي بيحصل بالتدريج ده ومن غير ما نحس ده أكيد قاعد يحصل. ليه؟ لأنك أصلا أنت خطيت في راسك كده وقمت، أنا الليلة ماشي بس لفلان ده أناقشه في الموضوع ده والبقوله لي أنا حعمله. يعني أول سبب مرات بيكون الخوف من الرفض. الإنسان بطبيعته يعني هو اجتماعي، بيحب يكون مقبول، وبيحب كمان إنه الناس يعني تحترمه وتقدره. عشان كده مرات بنعمل حاجات ما مقتنعين بها بس عشان ما نكون يعني مختلفين عن باقي الناس بنعملها. كم واحد يعني بجد، خاصة خلونا كده نجي في الحاجات الطبيعية، اللبس العادي ده، كم واحد يعني لبس لبسة ما عجباه عشان أصحابه لكن لبسه، وكم واحد واقف يعني على حاجة ما كان مرتاح ليها بس عشان ما يقولوا عنه إنه هو زول معقد فعشان كده قرر إنه يعمل ده. كم يعني زول سكت عن الحق لأنه خاف الناس تزعل منه. الخوف من الرفض مرات بيكون أقوى من قناعاتنا. تاني حاجة التربية. من صغرنا مرات بنسمع عبارات قاعد تكون صعبة جدا جدا، الناس حتقول شنو؟ أعمل حساب يعني كلام الناس، ما تخليك يعني كده يعني زول بالطريقة دي قدام الناس، كل حاجة قدام الناس والناس والناس والناس. طبعا المقصود بالعبارات دي كلها إنه يعني مرات بيكون المحافظة على السمعة أو الأدب، ودي يعني قيم مهمة جدا، لكن المشكلة بتحصل لما الإنسان يكبر ويبقى كل قرار في حياته مبني على إرضاء الناس وما على الصح والغلط، ومع الزمن يعني بدل ما يسأل هل القرار ده صح بيبقى يسأل الناس هيعجبهم القرار ده ولا لا، هيعجبهم أنا عملته ده ولا لا. ليه؟ لأنه هو من صغير اتأثرت فيه العبارات اللي كان بيقولها له، خلي بالك من الناس وأعمل حساب الناس وما تخجلنا قدام الناس، كل الحاجات دي، وده فرق كبير جدا جدا. ثالث حاجة يعني أو يعني واحدة من الأسباب إنه مقارنة نفسنا بالآخرين. اليوم مع وسائل التواصل الاجتماعي بيجينا كل يوم بنشوف يعني حياة الناس، فلان اشترى عربية، فلانة اتخرجت، واحد سافر، واحدة اتزوجت، حياة الناس يعني العادية الطبيعية اللي بنشوفها دي، وبدون ما نحس بنبدأ نقارن نفسنا بهم، وفجأة قراراتنا ما بتكون عشان نحن دايرنا لكن عشان نلحق الناس أو نثبت يعني حاجة ليهم للناس ديل إنه إحنا ذاتنا بنقدر نعمل كده. لكن الحقيقة إنك ما بتعرف ظروف الناس ديل ممكن تكون شنو، ولا تعبهم، ولا حتى الصورة الكاملة من حياتهم. ورابع حاجة كمان، لما نكون ما عندنا ثقة في حياتنا، لما الإنسان ما يكون واثق في نفسه بيحتاج كل مرة يعني زول يأكد له إنه ماشي صح، ولو كل الناس دي يعني وافقوا هو بحس بالأمان، ولو واحد بس انتقدوا الزول ده بينهار تماما. لكن الإنسان الواثق من نفسه بيسمع النقد ويستفيد منه لو كان صحيح، ولا لو كان هو نظرته تانية للموضوع ده، وما بيخلي كل كلمة يعني تهز ثقته أو توقفه يعني وقفة مع نفسه عشان ما يشوف مردود الناس على الموضوع ده ممكن يكون شنو. إذن أعزائنا المستمعين، عرفنا يعني عن منو بقود حياتنا ولين إحنا بندي أساسا فرص للناس إنهم يقودوها. خلوك موجود معانا، وأكيد حنتابع مع بعض في فقرتنا الجاية الكتاب المقدس بقول شنو عن الموضوع ده، وحابة جدا جدا أسمعكم وحابة أسمع تجاربكم، وكمان يعني الحاجات الممكن كانت بتمر عليكم من خلال حياتكم اليومية. راسلوني وقولوا لي، وأنا أكيد حابة أسمع ومستنية مشاركاتكم طبعا بكل شوق. راسلنا على رقم الواتساب
0576563559. إذن تعالوا مع بعض نطلع فاصل ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

0: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.
1: رجعنا مستمعينا وبجدد التحايا والترحاب بكم مرة تانية، وإحنا لسه مواصلين برنامجنا. وقبل الفاصل زي ما قلنا إحنا كنا بنتكلم في موضوع مهم وفي نفس الوقت صعب جدا جدا، لكن كنت عنا نشوف الكتاب المقدس بيقول شنو عن الموضوع ده. بعد ما تكلمنا عن تأثير الناس على حياتنا، خلونا كمان يعني كده نفتح الكتاب المقدس ونشوف الكتاب المقدس عايز يعلمنا شنو في الأمسية دي، في خاصة موضوع يعني الخوف من الناس وقيادة الناس بالنسبة لنا. الكتاب المقدس ما بيدعونا إننا يعني نعيش ضد الناس أو نتجاهل النصيحة، لكن يعني شجعنا إنه يكون الله هو القائد الأول لحياتنا، وما يكون خوفنا من الناس أكبر من ثقتنا في الله. الخوف من الناس بيعمل فخ، زي ما بيقول في سفر الأمثال: خوف الإنسان يضع فخا والمتكل على الرب يرفع. الآية دي عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة عميقة جدا. لما أخاف من رأي الناس ممكن أتنازل عن الحق، ولما أخاف من انتقاداتهم كمان ممكن أدفن المواهب يعني الأداني لها ربنا، ولما يكون يعني همي إرضاء الناس ممكن أبتعد عن الطريق الدائر لي ربنا. عشان كده الكتاب يعني سماه فخ، لأنه بيمسك الإنسان من غير ما يحس. ثانيا يعني منو داير أنا أرضيه؟ داير أرضي منه؟ الرسول بولس بيقول: أفاستعطف الناس أم الله؟ أم أطلب أن أرضي الناس؟ فلو كنت بعد أرضي الناس لم أكن عبدا للمسيح. بولس ما كان قاصد إننا يعني نعامل الناس بقسوة، لكن كان بيقول إنه الأولوية تكون لإرضاء ربنا، لأنه لو بقيت كل يوم يعني أنا أغير موقفي عشان الناس، عمري ما حزبت عن الحق أو ما أزبت على الحق، كمان ما يعني نتشبه بالعالم زي ما برضو قال الرسول بولس في رسالة روميا: ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. العالم مرات يعني بيضغطنا عشان يعني نمشي مع التيار، لكن المؤمن مدعو بأنه يسأل: هل الحاجة دي ترضي ربنا، ولا أنا بعملها بس عشان أمشي مع الناس؟ كمان يعني أسمع للمشورة، يعني أسمعها كمان بحكمة. والكتاب المقدس بيقول برضو: حيث لا تدبير يسقط الشعب، أما الخلاص فبكثرة المشيرين. وده بيعلمنا إنه في فرق كبير بين المشورة والخضوع. المشورة بتساعد يعني إنك تشوف الصورة أوضح، لكن القرار النهائي يكون بعد الصلاة والحكمة وطلب إرادة ربنا. أتمنى إنكم تكونوا كنتم متابعين معاي، وكمان أخذتوا الآيات دي وترجعوا ليها. وإذا أنت بتتابعنا وما قدرت يعني تفهم حاجة من الآيات دي، قدر أسني وقول لي يعني، وعندنا فريق من المتابعة ممكن يشرح معاك كل آية أنت بتسمعه. إذا عندك أي سؤال أو استفسار حول أي موضوع برضو هم مستعدين عشان ما يسعدوك. عشان كده بنقول لك دائما راسلنا على رقم الواتساب 00 35 79 76 56 35 9. إذن ده رقمنا على الواتساب ومستنين مشاركاتك وكمان أسئلتك واستفساراتك. تعالوا مع بعض نطلع فاصل ونرجع نواصل.

شكرا يا نفتالي، لأنه ترنيمتك الليلة يعني توافقت تماما مع موضوعنا اللي احنا قاعدين نتكلم فيه. نفتالي بيقول في ترنيمته أو الكلمات المكتوبة: بنفرح بالخلاص عنده نسير في خطى، يكون هو الملك ونكون حياة وتكون حياتنا رضا، ونحن عياله بينورنا نضيء للناس، ما هو الكرمة الحقيقية ونحن فيه أغراس. أكيد لما هو يكون ماشي معانا في الطريق ويضيق لنا الطريق ما حنقدر نحيد كده ولا كده، لأنه بنعرف هو القائد بتاع حياتنا وليس الناس. لكن ونحن بيقول نحن عيال إحنا ونحن عياله بينورنا نضيء للناس، نحن اللي ممكن نضيء بالناس نأثر فيهم وليس هم يكونوا المؤثرين علينا. عشان كده في رسالتنا الختامية عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، الناس حتتغير وآرائهم حتتغير، وناس الليلة اللي بيمدحوك بكرة ممكن ينتقدوك، لكن الله ما بيتغير ومحبته ما بتتغير ووعده ثابت للأبد. ولحد ما نتلاقى أعزائنا المستمعين في موضوع جديد وحلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وكمان تحيات الفريق العامل، وبقول لكم إلى جديد اللقاء، وربنا معكم.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: الشيطان وقيده مدة 1000 سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تنتهي 1000 سنة، وبعد ذلك لا بد من أن يطلق فترة قصيرة. ثم رأيت عروشا والذين جلسوا عليها أعطيت لهم سلطة الغضاء، ورأيت نفوس الذين قطعت رؤوسهم لأنهم شهدوا لعيسى وبشروا بكلمة الله، فهم لم يعبدوا الوحش ولا تمثاله ولم يقبلوا العلامة على جباههم ولا على أيديهم. هؤلاء عادوا إلى الحياة وملكوا مع المسيح 1000 سنة.
1: هذه هي القيامة الأولى، أما باقي الموتى فلم يعودوا إلى الحياة حتى تنتهي 1000 سنة. كل من لهم نصيب في القيامة الأولى هم مباركون وصالحون، لن يكون للموت الثاني سلطان عليهم، بل يكونون أحبارا لله والمسيح ويملكون معه 1000 سنة. ومتى انتهت 1000 سنة يطلق الشيطان من سجنه فيخرج ليضل الأمم التي في جميع أنحاء الأرض، جوج وماجوج، ويجمعهم إلى الحرب، وعددهم كثير جدا كرمل البحر. فزحفوا بعرض الأرض كلها وحاصروا معسكر المؤمنين المدينة المحبوبة، فنزلت نار من السماء وأكلتهم، وإبليس الذي أضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت التي فيها الوحش والنبي الدجال، هناك يتعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين.
0: ثم رأيت عرشا عظيما أبيضا، ورأيت الجالس عليه هو الذي هربت السماء والأرض من محضره ولم يوجد لهما أثر. ورأيت الموتى كبارا وصغارا واقفين قدام العرش، وانفتحت الكتب. ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة، وحكم على الموتى بما هو مسجل في تلك الكتب، كل واحد حسب أعماله.
1: وسلم البحر الموتى الذين فيه، وسلم الموت وعالم الأموات الموتى الذين فيهما، وحكم على كل واحد حسب أعماله. ثم طرح الموت وعالم الأموات في بحيرة النار، هذه البحيرة هي الموت الثاني، وكل من كان اسمه غير مكتوب في كتاب الحياة طرح في بحيرة النار.

0: الرؤيا الأصحاح الثامن عشر. بعد هذا رأيت ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطة عظيمة، وأضاء بهاؤه الأرض وصرخ بصوت عال:
1: سقطت بابل العظيمة وأصبحت وكرا للشياطين ومأوى لكل روح شرير ولكل طائر نجس مكروه، لأن الأمم كلها شربت من خمر فسقها وشرها، ملوك الأرض زنوا معها وتجار الأرض اغتنوا من كثرة نعيمها.
0: ثم سمعت صوتا آخر من السماء يقول:
2: اخرجوا منها يا شعبي لئلا تشتركوا في ذنوبها وتأتي عليكم مصائبها، فقد تراكمت ذنوبها حتى وصلت إلى السماء ولم ينس الله جرائمها. افعلوا بها كما فعلت بكم، بل ضاعفوا لها جزاء ما فعلت، والكأس التي مزجتها اسقوها منها نصيب اثنين، عذبوها واحزنوها بقدر ما عظمت نفسها وتنعمت، لأنها تقول في نفسها:
3: أنا جالسة ملكة ولست أرملة ولن أذوق الحزن أبدا.
2: لذلك تأتي عليها المصائب في يوم واحد، الموت والحزن والجوع، وتحترق بالنار، لأن الله الذي حكم عليها هو المولى القدير.
4: سيبكي عليها ويندبها ملوك الأرض الذين زنوا معها وتنعموا معها، حين يشاهدون دخان حريقها ويقفون بعيدا خوفا من عذابها ويقولون:
5: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة يا بابل القوية، في ساعة واحدة حل بك العقاب.
4: وسيبكي عليها ويندبها تجار الأرض، لأن بضاعتهم لن يشتريها أحد.
2: بضاعة من ذهب وفضة وحجر كريم ولؤلؤ وكتان وأرجوان وحرير وغرمز وعطور متنوعة ومصنوعات من العاج والخشب السمين ونحاس وحديد ورخام وغرفة وتوابل وبخور ومر ولبان وخمر وزيت ودقيق وغمح وبهائم وغنم وخيل وعربات وناس بأجسامهم ونفوسهم.
4: ويقولون:
6: ضاع منك الثمر الذي اجتهته نفسك، كل الغنى والنعيم راح عنك ولن تجديه.
4: والتجار الذين كانوا يبيعون هذه الأشياء واغتنوا من هذه المدينة سيقفون بعيدا خوفا من عذابها ويبكون ويندبون ويقولون:
6: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة، هي التي كانت تلبس الكتان والأرجوان والقرمزة وتتحلى بالذهب والحجر الكريم واللؤلؤ، في ساعة واحدة ضاع كل هذا الغنى.
4: وكل قادة السفن والركاب والبحارة وجميع الذين يرتزقون من البحر سيقفون بعيدا يشاهدون دخان حريقها ويصيحون:
7: أي مدينة كهذه المدينة العظيمة؟
4: ويرمون التراب على رؤوسهم ويبكون وينوحون ويصرخون:
7: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة، هي التي من ثروتها اغتنى أصحاب سفن البحر جميعا، في ساعة واحدة خربت.
6: اشمتي بها أيتها السماء وافرحوا أيها الصالحون والرسل والأنبياء، لأن الله عاقبها على ما فعلت بكم.
4: وتناول ملاك قوي حجرا كحجر طاحونة ضخمة ورماه في البحر وقال:
8: لهذا العنف ترمى مدينة بابل العظيمة ولن توجد فيما بعد، لن يسمع فيك قناء ولا موسيقى، لا قيصارة ولا مزمار ولا بوق، ولن يوجد فيك صانع أيا كانت حرفته، ولن يسمع فيك صوت الطاحونة، ولن يضيء فيك نور مصباح، ولن يسمع فيك صوت عريس أو عروس. كان تجارك هم عظماء الدنيا، وسحرك قاد كل الأمم إلى الضلال. في هذه المدينة يوجد دم الأنبياء والصالحين وكل من قتل على الأرض.

لما احترت في الحياة مالجي غير الدليل قلت بس ارجع عليك ما انت ملجا للتعابة انت مسكن للحيارة قلبك محبة جيت عشان ما اروي ليك قصة شقاي ولحظات عناي ورجعت تاني من جديد مشتاق انا لك زي ما القيل بيشتاق لجداول المويه جيت انا مشتاق يا رب لصوتك مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضراء تحديني لمياه الراحه جيت اقول مشتاق يا رب للمستك جيت مشتاق تاني للمسة تغيرني لبسمة تفرحني وارتاح

0: الرؤيا الأصحاح الثامن. ولما فتح حمل الفداء الختم السابع ساد سكوت في السماء حوالي نصف ساعة، ورأيت الملائكة السبعة الواقفين في محضر الله، وقد أعطيت لهم سبعة أبواق، وجاء ملاك آخر معه مبخرة من ذهب، ووقف عند منصة القربان، وأعطي بخورا كثيرا ليقدمه مع دعاء الصالحين على المنصة الذهبية قدام العرش. فتصاعد من يد الملاك دخان البخور ومعه دعاء الصالحين إلى محضر الله. ثم أخذ الملاك المبخرة وملأها من النار التي على المنصة ورماها إلى الأرض، فحدثت رعود وأصوات وبروق وزلزال. واستعد الملائكة السبعة الذين معهم الأبواق لأن ينفخوا فيها. فنفخ الملاك الأول في بوقه، فوقع على الأرض برد ونار مخلوطان بدم، فاحترق ثلث الأرض وثلث الشجر وكل عشب أخضر. ونفخ الملاك الثاني في بوقه، فوقع في البحر شيء كأنه جبل كبير مشتعل بالنار، وتحول ثلث البحر إلى دم، ومات ثلث الكائنات الحية التي في البحر، وهلك ثلث السفن. ونفخ الملاك الثالث في بوقه، فسقط من السماء نجم عظيم يتغد كأنه شعلة من نار، سقط على ثلث الأنهار وينابيع الماء، واسم هذا النجم هو العلقم، فصار ثلث الماء مرا كالعلقم، ومات كثير من الناس من الماء لأنه أصبح مرا. ونفخ الملاك الرابع في بوقه، فضرب ثلث الشمس وثلث القمر وثلث النجوم، فأظلم ثلثها وأصبح ثلث النهار بلا نور، وكذلك ثلث الليل. ورأيت في الرؤيا نسرا طائرا في السماء يصيح بصوت عال:
1: الويل الويل الويل لأهل الأرض عندما يدوي صوت الأبواق التي سينفخ فيها الملائكة الثلاثة.

0: يوحنا الأولى الأصحاح الثالث. انظروا ما أعظم المحبة التي أحبنا بها الآب حتى ندعى أبناء الله، ونحن فعلا أبناؤه. والسبب في أن أهل الدنيا لا يعرفوننا هو أنهم لا يعرفون الله. يا أحبائي، نحن فعلا أبناء الله، لكن حالتنا القادمة لم تكشف لنا بعد. إنما نعلم أنه عندما يأتي المسيح سنكون مثله، لأننا سنراه على حقيقته. وكل من عنده هذا الأمل في المسيح يطهر نفسه كما أن المسيح طاهر. من يذنب يكسر شريعة الله، لأن الذنب في الحقيقة هو كسر الشريعة. وأنتم تعلمون أن المسيح جاء لكي يرفع ذنوبنا، وهو نفسه بلا ذنب. كل من ينتمي له لا يذنب، كل من يذنب لم يشاهده ولم يعرفه أبدا. يا أولادي الأعزاء، لا تسمحوا لأحد أن يخدعكم. من يعمل الصلاح هو صالح كما أن المسيح صالح. من يرتكب الذنب ينتمي إلى إبليس، لأن إبليس يذنب من البداية. والسبب في أن ابن الله جاء هو لكي يهدم أعمال إبليس. أبناء الله لا يمارسون الخطيئة لأن فيهم طبيعة الله، بل هم لا يقدرون أن يذنبوا لأن الله هو أبوهم. بهذا نميز بين أبناء الله وأبناء إبليس. من لا يعمل الصلاح فهو ليس من الله، وكذلك من لا يحب أخاه. وهذه هي الرسالة التي سمعتموها من الأول، أن نحب بعضنا بعضا، ولا نكون مثل قابيل الذي كان ينتمي لإبليس الشرير فقتل أخاه. ولماذا قتله؟ لأن أعماله هو كانت شريرة وأعمال أخيه صالحة. يا إخوتي، لا تستغربوا إن كان أهل الدنيا يكرهونكم. نحن نعلم أننا انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. من لا يحب فهو ما زال ميتا. من يكره أخاه فهو قاتل، والقاتل كما تعلمون ليس له حياة الخلود. بهذا نعرف ما هي المحبة الحقيقية، إن عيسى المسيح ضحى بنفسه من أجلنا، فنحن أيضا يجب أن نضحي بأنفسنا من أجل الإخوة. إن كان واحد عنده من خيرات هذه الدنيا ويرى أن أخاه في احتياج ومع ذلك لا يشفق عليه، فكيف يمكن أن تكون محبة الله في قلبه؟ يا أولادي الأعزاء، يجب أن نحب محبة حقيقية بالأعمال لا بالكلام واللسان. وبهذا يمكننا أن نعرف أننا نسير في طريق الحق، وترتاح قلوبنا في محضره حتى إن كانت قلوبنا تلومنا على شيء، لأن الله أعظم من قلوبنا ويعرف كل شيء. يا أحبائي، إن كانت قلوبنا لا تلومنا فإننا نقدر أن نتقرب إلى الله بصيغة، وننال كل ما نطلبه منه، لأننا نطيع وصاياه ونعمل ما يرضيه. ووصيته هي أن نؤمن باسم ابنه عيسى المسيح، وأن نحب بعضنا بعضا كما أوصانا. فعندما نعمل بوصاياه نثبت فيه وهو فينا، ونحن نعرف أنه يثبت فينا بالروح الذي أعطاه لنا.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم، باعتبار أني شيخ مثلكم، وشاهدت آلام المسيح، ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم، واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين، بل عن رضا، ولا لطمع في الربح، بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب، ألقوا كل همكم عليه، لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا، إبليس عدوكم يجول كأسد يزأر ويبحث عن واحد يفترسه. فقاوموه الثابتين في الإيمان، واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام. وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي بانتمائكم للمسيح، هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم. له القدرة إلى أبد الآبدين، آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخا أمينا، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابني مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.
3: يلا نتكلم ونسبح يسوع.

0: Hello everyone, this is Delal.
1: برا برا برا برا الصندوق؟ كتيرة كتيرة عملوها كتير. طيب برا برا برا برا التراك؟
2: لا ولا التراك مستهلك.
1: طيب برا برا
3: برا الويف؟
2: خطيرين.
3: هذه ظابطة،
2: دي حتكون ظابطة هي.
3: على فكرة حتعجب الناس. أنا حاسة كده وايد.
2: برا الويف كله أوريجينال بدون زيف،
3: أفكار وصور مرسخة في وجداننا وحادية التعريف،
2: أمور كسرتنا وقوالب علبتنا، نمطت أفكارنا محتاجة فرمطة. كلين يعني تنظيف.
3: الأدنى والأقصى في المواقف بتخليك محنط بدون تغليف،
2: لكن بينهم مسافة ممكن تتمشي، تتحرك ما تجيف.
3: فكر وتعرف على أطر جديدة تلقى بها تصريف،
2: غير زاوية وعيك يمكن بعد وقعتك تاني تقيف،
3: ولما تقرر اتعامل مع الأمور بدون تسويف،
2: كده جرب يمكن تلقاها مقبولة وسهلة وحالك يكون لطيف.
3: وبنقولها تاني
1: برا الويف.
0: دلال توتو جنابو، خريجة مختبرات طبية جامعة UMST في السودان، 21 years old، 21 سنة، تخرجت يدوب السنة دي بيرلي مع كل حاجة حاصلة. فطلعت من السودان من شهر 10. حاليا maybe أكتر حاجة ممكن أكون بعملها أو hobbies يعني بقرأ. I love to read different things، ممكن literature. كنت برسم but somehow not now يعني ما كتير.
4: يعني ما شاء الله صديقة، يعني حاجة كويسة يا أستاذة دلال. يعني احنا حاب يعني مبسوطين بوجودك معنا، ومبسوطين بطلتك الجميلة والسكارف اللذيذ والحياة اللطيفة اللذيذة. منورة يا دلال.
0: يا.
4: منورة جدا جدا جدا جدا.
5: منورة كده وبنوتية كده شديد يعني.
4: صراحة.
5: يعني أنا مبسوطة شديد إن أنت معنا يا دلال في البودكاست، والموضوع طبعا يعني هو موضوع قمة في الأهمية يعني اللي هو move on. فكده يا دلال ممكن يعني ممكن تشرح لينا كده بطريقة كده واضحة يعني شنو هي الحياة ممكن فعلا تكون بتعلم علي، أو مواقف صعبة ذكريات صعبة ممكن تكون هي بتأثر علي وبتعلم علي وبتوجعني.
0: أي موقف في حياة أي زول بيختلف. من أي موقف أي زول ممكن ياخده كأثر كبير في حياته. ممكن يتشاف لزول تاني دي حاجة مرة عادية أو نظام مشيها، بس لا، في بيعتمد على طبيعة الزول. للكايند بيبل بيكون مرات أقل شيء بالجد، لو like العكس تماما من طبيعة الموقف ذاته. أي موقف ممكن يأثر على الزول بطريقة مختلفة، بس الناس are good at hiding it. أي زول بتفاعل مع الموقف بطريقة مختلفة أو رياكشن تجاه الحاجة إذا بانت بيكون برضو مختلف من زول لزول. يعني أنا وإنجي ما ممكن يعني ممكن ما نكون في نفس الويف أو ما في نفس الحاجة اللي بتأثر علينا. أنا ممكن أكون يعني أقل حاجة يا أخي لو لقيت حاجتي ما في، مثلا لقيت كوبايتي المفضلة ما في،
4: ممكن تكون حاجة بتأثر.
0: حاجة بتأثر
4: طبعا. كمان عاوزين نعرف هي شنو ممكن تكون المواقف دي، يعني الحياة اللي هي ممكن تكون بجد يعني بتأثر علينا، فاهمة؟ يعني حاجة بتكون بتوجعنا، حاجة عشان نقدر أصلا نتخطاها، أو حاجة بتجرحنا، فاهمة؟ يعني جرح بتاعها ما سهل أصلا. كلمة move on دي معناتها أنك أنت بتعمل حركة ضخمة وصعبة جدا، فيها لخبطة من المشاعر، فيها حاجات كثيرة. بس زي ما انت قلت انه هي ممكن تكون مختلفة من زول لزول، يعني ممكن دي حاجة بتوجع الشخص ده لكن في زول تاني مثلا ما بتوجعه، لكن في حاجات ممكن تكون common، يعني حياتي مشتركة بيناتنا احنا كلنا، ممكن تكون فعلا بتأثر علينا كلنا يعني. فممكن تكون من ضمنها يعني حاجة مثلا common بالنسبة لي احنا كلنا، ممكن الحرب. يعني دي من ضمن حياتها ممكن تكون فعلا صعبة شديد يعني. وفي حيات تانية ممكن تكون غيرها كمان،
0: خسارة زول من الأهل، زول قريب.
4: أيوة طبعا.
0: حتى ولو كان يعني صاحب، يعني حتى ولو ما زول من العيلة، إنك تطلع مجبور زي ما قلتي في الحرب، تكون في مكان أول مرة تكون فيه.
5: أيوة.
0: خسارة زول في علاقاتك، إذا صحب ما بقصد موت، بس إن الزول ده ما بقى جزء تاني من حياتك، أو أنت يعني مضطر إنك تفصل نفسك منه عشان ما تتأذي أو تأذيه هو كمان.
5: كمان يعني من الحاجة اللي أنا فهمتها منك إنه ممكن يكون في أي زول عنده مواقف معينة بتأثر فيه، يعني ممكن زي ما أنت قلتي لو أنا الموقف ده ما بيأثر معي ممكن يكون بيأثر على أخويا الثاني أو أختي أو الناس اللي معي، لكن ممكن حتى في الحرب إحنا اتفقنا إنه دي ممكن تكون مؤثرة علينا كلنا، الأطفال الكبار الناس اللي قدرنا والناس الأكبر مننا، كل واحد فينا تأثر، لكن حتى التأثير ده ما حاجة يعني واحدة، يعني أنا ممكن تكون أثرت الحرب دي معي في موضوع معين مثلا، يعني أيوه طبعا خسرتني حاجات كتير شديد، لكن مثلا اتأثرت في مثلا أنا ما كملت تعليمي، وواحدة تانية معي في نفس الجامعة هي برضو ما كملت تعليمها، لكن دي ما الحاجة اللي هي مؤثرة معها هسي، هي مؤثر معها موضوع تاني. فحتى لو بقينا يعني إحنا مثلا نفس العمر ومرينا بنفس التجربة الصعبة، لكن ما بيعني إنه كلنا هسي عادي إحنا ديل في نفس المستوى بتاع الجرح أو يعني الكسرة، ما كلنا بنكون نفس المستوى، لو أنا فهمتك صح يعني. فيعني بياخد أي واحد بياخد يعني طريقته الخاصة أكيد، وأي واحد عنده موقفه اللي بيأثر معاه وعنده الحاجة اللي ممكن تكون بتطلعه حتى من الجرح ده، وممكن نكون بنعرف حياتي أكتر في من خلال الونس وكده يعني.
4: وكمان في حاجة يعني حاسة كنت بفكر فيها إنه الموف اون especially لما نيجي نتكلم في الموضوع بتاع الحرب، يعني بتحس زي كأنه أنت يعني بتعمل في حاجة يعني زي انك كده بتعمل في جريمه. كيف تقول انك كده قدرت تعمل موف اون من حرب؟ يعني دي حاجه انت كيف تعمل موف اون من بلدك يعني، او زي كانه انت بتعمل موف اون من اصعب حاجه ممكن تكون حصلت معاك، ويعني ممكن يعني دي بجد اصعب حاجه ممكن نكون بنمر بها احنا كسودانيين، يعني في شنو اصعب من كده انك كده تكون مركت من بيتك، يعني تم اصعب الحاجات من ناحيه تعذيب او يعني حياة صعبة شديدة يعني ممكن تكون حصلت. فكيف تقول إنه تطلع يعني تعمل موف اون من الحاجة دي؟ وممكن يكون ده سؤال في ناس كتار يعني حاسة تحضرنا وتسمع في موف اون وفي حرب وبلد كمان، كيف تتكلم في حياة زي كده؟ يعني مستحيل. ويعني على هذا الأساس ممكن تكون حياة كثيرة كمان، يعني ممكن حتى في علاقاتك، يعني أنت مثلا ممكن يكون زول شايف إنه مراقب حياتك، انك انت كيف كنت متعلق مثلا فلنفترض بالشخص الفلاني ده، اذا كان والد او الوالدة او اذا كان اخوك او اختك او صاحبك او قريبك او زول عزيز عليك شديد، وتكون بعد كذا يعني انت بتحاول تعيش حياتك وتستمر وبتاع، كيف انت بتعمل حياة زي كده؟ زي كانوا دي خيانة للحاجة دي، او زي كانوا دي خيانة لانت كيف تتخطى موضوع زي ده؟ ده موضوع مهم شديد، يعني ما ينفع انك تكون بتتخطاه او زي كان انت بلا انسانية او بلا شعور او بلا وطنية، ممكن بلا يعني بلا حياة كثيرة شديد. فيعني يعني دارين نتكلم في الحتة دي يا دلال، انت في رأيك يعني كيف انا ممكن اكون بوضح يعني لنفسي قبل الناس، يعني أنا بتكلم عن نفسي إنه أنا كيف أكون بوضح لنفسي، لأنه دي فكرة حتى جواي قبل ما تكون للناس اللي بتشوفني مثلا أو بتتعامل معي. فكيف أنا أكون بوضح لنفسي إنه أنا كون أن أكون بعمل move on ده ما معناه إنه أنا يعني بنسى الحاجة زي كأنه بتخطاها، زي كأنه هي ما كانت حاجة في حياتي أو زي كأنه هي ما حاجة ذات أهمية يعني في حياتي، فهماني؟
0: الكلام اللي قلتيه ده ذكرني بمقولة قريتها في كتاب ما من فترة بعيدة الصراحة، إنه في حاجة في الإنسان اسمها الولاء الخفي. يعني ما بقدر أحددها لك بس هحاول أديك مثال، إنه في ناس رغم مثلا العادات والتقاليد، أقرب مثال عادات والتقاليد للأهل أو للقبيلة أو حتى لبلدك، أنت يعني بتلقى الناس متمسكين بها. أقرب زول أمك أو أبوك، أنت متمسكة هي متمسكة بالحاجة دي، بتلاقي نفسك أنت ذاتك متمسك بالحاجة دي بس ما عارف ليه.
5: أيوة فعلا.
0: لأنه ده ولاء خفي، يعني اللي هو بس عشان ماما بتعمل كده أنا برضو حامل كده، ماما تزوجت عمرها 17 سنة أنا برضو مفروض أتزوج عمري 17 سنة. الفكرة بس إنه زي إنك يعني copy paste كده، يعني من من الأهل الحاجة دي تخطط فيك، فبتلقى نفسك عندك ولاء خفي لحاجات كثيرة. أبسط حاجة معتقداتك القديمة، الناس بتتغير، أنت جسمك فيزيكلي بيتغير حقيقة. فما عايزة عقلك يتغير هتفضل لسه عندك يعني الولاء الرهيب ده لمعتقدات أو لأفكار قديمة خاتيها في عقلك يعني ما أظن يعني ما ما ما حاجة يعني. فأنا أيوة برضو كنت من الناس دي النظام، هسا أنا مفروض أتجاوز مثلا إنه أنا طلعت من الحرب دي وكل حاجة أنا عشتها. أنا يعني شخصيا أنا اتحبست في الخرطوم 4 أيام، ما قادر أطلع، ما قادر أرجع لأهلي، ما قاعدة مع بنات جامعتي في داخلية. أنا بكل بساطة حانسى الحاجة دي عشان أنا لغاية هسه حية يعني، ولا حانسى الأصوات اللي سمعتها ولا الوضع اللي عشته لغاية ما قدرت أطلع حرفيا من السودان. بس في نفس الوقت في حاجات يعني ما بقول it doesn't deserve إنك أنت يعني تفضل قاعد هناك، بس it's better إنك تطلع من الـ environment، إنك تطلع تتحرك. بس يعني to stick in one place sometimes it's pointless. ما بيكون فيه كمية التغيير أو كمية الحاجة اللي أنت عايز تتملى بها الفراغ ده، ما حتكفيك.
4: أيوة.
0: You find yourself خلاص يعني أنا حقعد هنا لغاية 200 أو حأعمل شنو أنا قاعد هنا يعني.
5: كلامك ده يا دلال بصراحة أداني سؤال كده في راسي، بما إنك أنت بتقول يعني it's better إنه نعمل move on ونغير الحاجة دي، يعني ممكن تورينا إنه ليه مهم، يعني ليه الموضوع ده مهم، ليه مهم إن أنا أكون فعلا أي صح مرات بحياة كثيرة شديد صعبة، لكن الحاجة دي مهمة في شنو؟ يعني ليه أنا مهم إني أكون بتحرك من ال من ال من الحتة اللي أنا قاعد فيها دي، أو من ال يعني أنا كسرتها أو أي حاجة، لكن أنا محتاج إني خلاص أقول stop لحد هنا. يعني بكيت بما فيه كفاية، حرمت نفسي من حاجات كثيرة شديد، يعني كوني إنه أنا أساسا لحد الآن أنا يعني سيف وقاعد كده وبتكلم، معناته إنه أنا أساسا ربنا طلعني من الموت، يعني أنا كنت في الحرب، يعني كلنا ما كنا في الحرب يعني. فيعني ليه مهم إني أكون بعمل move on؟ مهم في شنو يعني؟
0: دي حاجة يعني ما بقول practical شديد، بس حاجة كلنا بنعرفها يعني. البيبي أول ما يتولد بيضطر إنه هو يبكي، هو بيبكي ليه؟ لو يعني لو فكرتوا فيها يعني.
4: غير الانفايرمنت بتاعه.
0: غير الانفايرمنت بتاعه، فهو مضطر إنه هو يستخدم رئتيه لأنه ما كان مستخدمهم
5: حقيقي
0: في الرحم. فهو مر هنا يعني مضطر إنه هو يستخدمهم عشان كده بيبكي، وبعد شوية يتعود. وهنا غير إنه مهم you find yourself already doing it. الإنسان بطبع هو بيتغير، يعني إذا هو عايز الحاجة دي أو لا. أنت مثلا إذا اتولدت في مثلا جزيرة، أنت وعيلتك ساكنين في الجزيرة دي، إذا لقيت إنه منسوب الماء بدأ يرتفع وإنه بقى ما في أرض، أنت بتلقى نفسك مضطر تشوف لك حتة تانية تقعد فيها. فالقصة ما بس هو ليه مهم أو هو مهم أو لا، أنت كده كده هتعمله رغم إنه أيوة mentally some people are still stuck. بس الموية ما بتقعد يعني، إذا لو نهر الموية ما بتكون قاعدة، ما بتكون راكدة في مكان واحد.
5: أيوة.
0: لازم الحاجة دي تحصل، بياخد فترة أيوة من زول لزول إنه يفكر أنا خلاص أنا كده أخدت زمني في الحزن فعايز أطلع من الحتة دي، أو المفروض أنا أطلع عشان أشوف حاجة تانية جديدة غير الحزن. في ناس بس عشان I don't know exactly what to do، والحاجة اللي أنا بعرفها حاليا إني أفضل حزين يعني. ف you find yourself
5: حقيقة في ناس كتار شديد يعني بيلقوا نفسهم خلاص تخطوا في الحتة دي. فأنا ما عارف أعمل شنو، وأنا يعني بلدي قاعد تتحرك فيها حرب، يعني بيتي يعني خلاص بقى ما بيتي، بيقوا في ناس تانين قاعدين فيه، جامعتي تكسرت، منو داك حصل له شنو، فقدت ناس. طب أنا هسي يعني هعيش كيف يعني؟ يعني فعلا عشنا كلنا، لكن يعني الزول بيجيه تساؤلات كثيرة شديد. وفعلا أنا واحدة برضو من الناس اللي كنت حاسة إنه يعني ما خلاص دي بلدي كلها قاعدة تنهار، يعني أنا هعمل شنو، حياتي انتهت خلاص، أساسا ما معروف هعيش بكرة ولا ما هعيش. وفي استسلام حصل، يعني قلت خلاص الزول بس شنو يعني يستسلم، لأنه في خطط كثيرة شديد كانت أساسا واحد مخطط لها، وفي حياة كثيرة شديد واحد كان نفسه يعملها ويجربها، ويعني خلاص يعني ما زول لما يكون عايش في حياة ستيبل ما بكون خاطي إنه في يوم زي كده ممكن يجيوا يعني، وكلنا ما كنا متوقعين حاجة زي كده. ف يعني هو فعلا مهم إنه أنا خلاص أخذ الفترة اللي هي بكى حزن وأعيش فعلا، لأنه كمان يعني لو ما عشت الفترة اللي هي صعبة دي حيكون يعني الموضوع حيكون سيء جدا،
4: حيكون أخطر لقدام.
5: أيوة يعني زي لما يقول لك الزول ده مات له زول، زول قريب منه وما بكى، في ناس بيقول لك الزول ده رهيب والزول ده صنديد وما عرف لك شنو، لكن بالعكس هو لو ما بكى اكيد يعني بعد ما الناس خلاص تكون بكت وانتهت وخلاص عملت موف اون اساسا من الموضوع ده، ويا دوب حيكون داير يعني شنو يقول يا جماعه وبس انا فعلا مثلا الزول ده مات فعلا، انا ما قادر اصدق الحياه دي، انا يا دوب عايز الله شنو ينهار وكده، لانه كتم على نفسه يعني. فبرضه الحته بتاعت الاستابيليتي دي تكون مهمه يعني، انه اكيد في موقف صعب خلاص انا ما كعب اني اكون غرقان فيه، وما كعب اني اكون يعني عايش فيه وكده، ده بكل مشاعري ابكي وازعل واحبس نفسي واعمل داير عامله. لكن في خطوه اللي هي احنا نتكلم فيها هسي اكبر، ودايره قرار ودايره مجهود ودايره معافره، اللي هي الموف اون دي. فحقيقي يعني الموازنه دي مهمه شديد.
4: وكمان يعني كنت افكر في انه بجد كيف الموف اون لو ما بقى موجود يعني الحياة دي حتكون بتأثر على مستقبلي بصورة كبيرة شديد. يعني ما احنا نتكلم كده يعني بجد، هو الحياة دي بتستمر، هي الحياة ما حتقف، وفعلا هي فعلا الدنيا ما بتقف يعني، حاليا هي فعلا مستمرة، وحيلقى اي واحد فينا بجد حياته فعلا مستمرة وماشية وكل حاجة، وين كنت ما قاعد في المنطقة اللي انت كنت اصلا فيها وبعد كده نزحت من منطقتك مشيت لمنطقة تانية او مشيت لبلد تانية تماما، لسه استيقظ حياة ماشية ومستمرة، وفي ناس برضو قاعد تعيش ومستمرة ومتحركة في الدنيا دي. فالموف اون حركة لازم تكون بتحصل في حياتنا كلنا. وكمان في حاجة ضروري شديد احنا نكون يعني بنكون بنركز فيها، انه الموف اون ما بس في امور اللي هي بتتعلق بس بالحريق. يعني حنلقى انه في ناس كتار حياتها متعطلة، ممكن ناس ما يتأثرت بالحرب لكن موجوعة لحياة كثيرة تانية، ممكن تكون ناس اصلا ما عاشت حرب قبل كده، يعني في ناس ممكن تكون فعلا حياتها كانت مستقرة جدا وما في حرب قبل كده حصلت في حياتها، لكن في حياة كثيرة مفروض انه هي تعمل عليها موف اون. يعني مثلا زي الفشل، يعني في زول قبل كده فشل فخلاص يعني انا دنيتي انتهت، يعني انا ده شنو ده انا جبتها سي انا حقابل ناس بيتنا كيف يعني، انا وغير ناس بيتنا انا حعمل شنو تاني بعد كده، انا دنيتي باظت يعني، انا
5: نظرتي حتى لنفسي ممكن تتغير عادي يعني، انا زول فاشل
4: بالضبط كده يعني خلاص انا حقيف كده وحياتي انتهت، يعني انا هتصرف كيف انا يا اخواني، يعني ناس دار قالوا دايرين مثلا اقل حاجه مثلا فنفترض ايه مهم، فانا حقابل المجتمع كيف وانا حعمل شنو، خلاص انا كده دنيتي انتهت، يعني الخطه اللي انا كنت خدتها خلاص انتهت، الدنيا باظت. فالاسوء شديد انه في حاجات كثيره شديد ما قادرين نعمل منها موف اون، ويعني للاسف الشديد ممكن نكون خاتين انه ده ولاء زي ما انت قلت الولاء الخفي، ممكن نكون خاتين انه يتعلق او يعني ممكن نكون تربطنا بالحاجات دي، تربطنا بها عادين يعني احنا خلاص مربوطين بانه هو ده المفروض يكون بيحصل، هو 1 2 3 كده خلاص دي هي كده، ما في طريقه انه هي تكون بطريقه غير الواحد 1 2 3 دي يعني خلاص. فالموضوع هو صعب، والمشاعر تجاه الموف اون
0: اصعب بكثير
4: بكثير شديد، وسبشلي انه يعني الموف اون كمان يعني ضروري نكون بنذكر الحاجه دي، انه الموف اون ما ينفع ما يكون خطوات، هو ستبس
0: ما دفعه واحده خالص،
4: ما دفعه واحده، لانه صعب انه يكون دفعه واحده، في النهايه احنا بشر، في النهايه احنا بنتعلق، في النهايه احنا بنحب، في النهايه احنا بنرتبط بحاجات كثيره، الموضوع صعب، احنا في النهايه بشر، فموضوع ما بسهل. لكن للأسف الشديد مرات كثير بنكون عاوزين انه يكون الموضوع كده
0: بس
4: يعني بس ننط خلاص احنا بس ننط كده ونلقى نفسنا ان احنا عملنا موف اون وخلاص احنا دنيتنا كده بقت باظت يعني. فالموضوع هو بروسس ورحله، لكن لازم تكون بتحصل، لانه الماضي هو في نهايه اي حاجه ممكن تكون حصلت هي ماضي وعندها حيكون تاثير كبير شديد جدا على مستقبلي. بس في الموف اون يعني كيف اكون انا بغير المسار بتاع الماضي بتاعي لمستقبل تاني يكون مختلف. دي هي البوينت التحدي يعني الأكبر.
5: طيب يعني أنا غايته بالكلام ده حسيت إنه الموف أون ده مكلف شديد, بيكلف حياة كثيرة شديد. يعني ممكن يكلفني إني مثلا أقول خلاص كفاية, يعني مشاعري أنا أدتك حقك خلاص, لكن هسه أنا خلاص ما عايز أبكي, ما عايز أتدردك, ما عايز يعني خلاص أنا عايز أكون زول بفكر بصورة جادة أنا عايز أعمل شنو الستيب الجاية. فما حيكون بالنسبة لي القرار ده حاجة سهلة, ما حيكون بالنسبة لي إنه أغير الموضوع أو أغير الإحساس أو المشاعر أنا عايش فيها دي زي ما قالت إنجي بستيب واحدة بس, هو ستيبس طويلة شديد. فرأيك شنو هذا في الحاجة دي؟
0: النفس الشبعانة بتدوس العسل. يعني الموفون ما بس في الحاجة الكعبة, انت لما تحس نفسك مبسوط شديد مثلا حفلة لكنه الفايب جامدة وانا مبسوط وشنو, بعد شوية بتحس روحك يا اخي انا خلاص دارمشي البيت. يعني الفكرة ما بس انه الوضع الكويس او الحلو او الباسطك انت بتكون عايزه يدوم. المشاعر المختلفة دي ما عشان في واحد منهم ما محتاجينه هسه, او لا انا ما عايز اكون حزين خالص في حياتي كلها, ما عايز اكون حزين. كل مشاعر عندها مكانها, عندها زمنها, عندها الاستعمال الطبيعي بتاعها. المشكلة انه احنا بنستخدم ياتو واحد بياتو كمية 200 لشنو رياكشن لشنو
5: بالضبط.
0: فما اظن انه كويس انت تفضل في حاجة واجعك. طيب اذا انا سألتكم يعني سؤال بديهي شوية كده, اذا لا سمح الله واحدة منكم يعني was bitten by a snake, لدغتك ثعبان, انت حتجري ورا الثعبان تقول له انت ليه لدغتني ولا انا عملت لك شنو, انا شايفك ماشي في الغابة وانا ماشي في اتجاه وانا ماشي في اتجاه انت جاي هنا,
4: انا بجري
0: عموما يعني ما غوزا حيستناه ويجي اصلا صح. ولا انت في الوقت ده حتعاني لنفسك وتقول يا الله انا تعديت, طيب انا اعمل شنو لغاية ما اصل المستشفى. حتفكري في اقرب اسعافات اولية مثلا, حتتصلي لزول تقول له طيب مسافة ما انت تجي انا اعمل شنو لغاية ما عشان السيم ده ما يبدا
5: تلحق الموقف يعني.
0: ايوه, فانت الفكره انه ايوه انت في وقت بتكون بتفكر يا اخي طيب هي عضتني هسه ليه, طيب لكن في نفس الوقت you start to do something. لانه انت لو في خساره الوقت اللي انت بتندب فيه حظك بتخسر حياتك. فنفس الفكره عملوا لها كوبي بيست بيجاي, اذا انت قعدت في الحزن بتاعك بتعين لو حيتفوتك حاجات كثيره كويسه
5: قيمة.
0: يعني مثلا اذا زول مع الحرب دي وقف دراسه تمام, انا ما عارفه هل ممكن انا القى فرصه تانية اقرا في جامعه تانية, طيب اغير مجالي, لقيت جامعه هنا كويسه, لقيت سكولرشيب, لقيت, فانا ممكن اكون بفوت في الحاجات دي واكون قاعده لسه بندو في حظي. يا اخي طيب انا جامعتي هسه وقفت انا اعمل شنو, وما عارف اقعد ابكي ليل نهار وبتاع, والقى روحي تميت شهر شهرين في الموضوع ده.
5: وأكون فوتت فرصة يعني
0: فوتت حاجات كثيرة
5: يعني ستيب جاية بتنفعني في المستقبل. إذا كانت دراسة ممكن كان أكون ممكن كان ألحق يعني عادي أقرأ مع الناس اللي نزلت في جامعة مختلفة في أي حاجة يعني
0: أغير مجالي, أغير حقيقي. أخذ أستجيم أنا ذاتي, أقعد كده أروي كده. يمكن أنا من الناس كنت مضغوطة من الجامعة شديد شديد, كنت منتهية حرفيا. فمع الحرب دي لقيتها فرصه شنو اروي اول حاجه كده نهدى ونشوف الدنيا فيها شنو.
5: جاتني اجازه كده غيرت,
0: جاتني اجازه يلا
5: اجباريه
0: اجباريه ما معروف لمتين تمام. فما ما ما فكرت كثير في موضوع الجامعه لانه اصلا كنت شنو مستني اي فرصه شنو انفض الجامعه دي من دماغي. قعدت وروقت وما فكرت في الموضوع كثير. لقيت دفعتي بتمتحن, لقيت نفسي انا عيانه, ولقيت الموضوع ده في ولايه ثانيه وصعب اني اوصل وبتاع. قلت خلاص اوكي اتس اوكي, انا دام شايف انه ما في قدرتي في الوقت ده في الوضع ده اني اعمل حاجه اتس اوكي. وهم كمان ما قصروا, ادونا تشويس انه مثلا يا اما ما نمتحن هسه او يعني جست نقعد لغايه ما تتحل.
5: ايوه.
0: فبعد فتره بتقريبا 3 أو 4 شهور لقيت انه هم فتحوا فرصه تانية ان احنا نمتحن عشان نخلص and to graduate.
5: حلو.
0: فايوه انا في الوقت ده يعني كان ممكن اطربق السماء على الارض وامشي امتحن بعيايه بكل حاجه بس عشان انا شنو ما شايف انه في حاجه تانية حتتعمل او ما حكون عندي فرصه تانية. بس لا وقت لقيت انه في طاقتي في مقدوري اني انا اقعد و and just give it a chance يعني give myself that يعني وقت اني اعمل حاجة قعدت لقيت فرصة تانية اني اقدر امتحن بطريقة احسن بنفسية احسن وانا اكون على الاقل اوكي انا جاهزة اني اعمل الحاجة دي لقيت فرصتي في الحاجة دي لقيت فرصتي في حاجات تانية
4: غير استعجلت نفسك
0: خالص
4: اهم حاجة وحبي كمان يعني قبل ما نقول ختام يعني الحلقة دي معني حلقة يعني مليانة بحاجات كثيرة
5: عندنا لعبة يعني
4: كلام
5: صح اللعبة يعني ما دارين
4: في لعبة مهمة شديد شيل البتاع قدام دي ورقتين هنا يا
5: عشر عندي واحدة
4: تفضل يا أستاذة
0: عاملين ليه لعب انتوا في الحقيقة تعملوا ليه لعب ليه
4: ايه ايه

0: اصلا
1: انا صراحه هاي.
0: طيب دباره جايه من التدبير،
1: الدبارة.
0: تكون عارف يعني ما بقول عارف حتعمل شنو في الموقف الفلاني، بس
2: مدبر مجهز.
0: مدبر نفسك، مجهز نفسك، بتحاول. You do your best at this thing. شطارة عايزين لها.
2: لا لا دي عايزين
0: لها شطارة. أنا عارفة
2: لا درسونا هذي.
0: طيب دوارة دي شكلكم كده ما ناس مطبخ.
1: انت زوج مطبخ طبعا
0: اكيد.
1: لا لا يعني
0: اتفاخر نسمع
1: الحقيقة من هنا يا دلال.
2: اها يعني كده كل على بعضه يعني.
0: فالتوارة دي ده العجين او الخمارة بتاعت العجين اللي بيعملوها للكسرة. يعني بنجهزها قبل العجين. المفروض
2: تشرفنا
0: وانا حسيت ذاتها تشرفت بكم الكسرة بتسلم عليكم من منبرة. فالفكرة من المثل انه لازم انت تدبر. لو انت شاطر ومفتح كده وبتعرف تدبر، لازم يكون عندك يعني زي التوارد، يكون عندك حاجة شنو بتضبط لك دنيتك.
2: أيوة. اوكي لا عميق بصراحه.
1: لا شغل عارف صراحه.
0: يعني لازم
1: شغل عارف. صفق الناس الاعداد يا جماعه.
2: انا حصفق عشان ده صراحه بعدين ما حصفق في حاجه كده كبير حقيقي.
0: قدامك.
1: شنو المقصود بالقدح سله سله والقومه يا الله يا الله. اوكي
2: فهمتها.
1: انت فهمتيها؟ ها
2: لكن من دورك.
1: لا لا دورك
2: كده يجرب حظك.
1: شنو القدح شنو المقصود بالقدح سله سله والقومة يا الله يا الله وهي سلة سلة
2: سلة سلة يعني سلة سلة تقريبا يعني القدح الله أعلم. تعمليه يعني يعني ببراحة والقومة
1: القومة يا الله يا الله يعني الموضوع إن المهل يعني فيها المهلة.
2: أيوة
1: الموضوع على المهلة.
2: ما له علاقة بالمهلة.
1: ما له علاقة بالمهلة.
0: ما شاء الله.
1: خلاص يا جماعة ناس كده في الكومنتات. الناس فهمت شنو من من المقوله دي.
2: طبعا ما في لك الامي كتير كده، لكن غايته كاتبين فوق اشرح المثل ده. نوم الزيف يعني دقيقه. اربع خاف منهن خيف. اربع حاجات خاف منها يعني تقريبا شديد. كويس صوته يعني عارفه اقول شنو لك الحمد لله. نوم الزيف. الركوبه في الخريف. النسيب الخفيف. اكل التلافيف. اكل التلافيف يا جماعه انتوا معي ولا لا؟ هنحلها مع بعض.
1: لا دي لازم نحلها مع بعض. اول جمله شنو عشان
0: كده اول جمله.
2: نوم الزيف. نوم الزيف
1: نوم الزيف ده اللي هو في نص اليوم كده.
0: نوم الزيف ولا ده الزول اللي بيعمل نفسه نايم
1: ولا عامل نفسه نايم. اي حركه الضيوف دي الضيوف بس صوت نايم في الصاله بس كده كنت عامل نفسك نايم.
0: لا لا
1: ممكن.
2: طيب الركوبه في الخريف ليه خاف من الركوبه في الخريف؟
0: لانها بتقع في الخريف. بس حاجه بتقع قل هوا.
2: اوكي
1: في اربع حاجات تخاف منها.
2: النسيب الخفيف.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الخميس. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهذا نخليكم مع برنامج بلغة التجريد، الأصحاح 40 من سفر التكوين، بيتكلم عن الساقي والخباز، ضمنه لشخصية يوسف الصديق.

حبونا ما تنسيت دي بكفة على أربعة من كتاب منبت من ريه دي بالكتاب اللي يوسف ربي إلهام نأحلامات وتفسيره كم هبيو وقل لك القوت لمصري لمسؤولين وخير.

خدمت نفرون لعلو وروهم مستياي كامرت لعلا ولورو مسنكتاي حالام اندل تحلمو وبالأحلام الله لمعناتها ميت اندبيلو اندل الشاقلو وشو قولانكم رأيوم يوسفكم سأل يوم ومقعكم ميت ولا سبب لكم كراتكم اندبيلو يومكم سأل يوم وهتوم وسلس جونام لعلو ولبيلو هنا ورونا مستياي كامرت على ولورونا مسنكتاي نايفرون اندبيلو لتهاقو كوروكا الحلم لتحلما السريو اقل يوسف وتو الحلامات فسر اقلوم كربي تفسيرنا حلامات والرؤيا كم رزقيو انري وسلومة يتو اقل اللوم التفسير لنا يوم لردوي لردو كم ما يتو لرأيوتا أرأيوم كلا لتقتل كم لتقتل وتاكان لا قبل تاكانو كم لا قبل كم رأيوم تو كم رأيا اقل ارديوم اندي يجرب ومرب لرأيوتا لفسر اقلوم كورو اوم تاكان اندلا قبل ولورو اوم اندلا تقتل كم فسر اقلوم انري كربي اقل يوسف فهم ويلهام كم هبيو وكم سلوما ابناي بعدام هم ومشاكلت كم للشكل على وناي بعدام هم وكم كم اكان على تقلوم سلو لنا عند ترسع اهتمامكم هبيو قل لهم لنا يوم انري

انبوتت كفال أربعة وقرمدت رئيسة مستيت فرعون ورئيسة مانجرتو التحكى منباهم شكفو كفرعون التلوم كلوت شكالاي حركة ودي بدارك عيد حرس حبس يوم دي بسجن ليوسف حبوس دي بعلى نوسو وقايدة حرس مسؤولوم يوسف ودا كقلك دموم استبدا ودي بحبس وكودام علو وكليتوم مستياي ملك مصر ولم انقرايو لحبوسام اتحت لالي حلم تحلمو وحلم كاهين تفسيرو عليلو ويوسف كمز ايوم فجر اتكم ركب يوم كيوسف لكل اوت لشك علي لحبوسام مسل علو سألة يوم اقزاتكم جلمي كبلة كبل سوتو أورونا كحلم تحلما وفسروا إنا يتوجد كيوسف بيليوم ربيتو لحلامات فسركم أسألونيتو كرئيسة مستيت حلمو إقل يوسف حاكا وبيلا اتحلمي إجت عنب قدمي ريكو سلس كشن با وقطفا حين بالغا لأن يبا حوزا ولا هردبا بشلا وكاسه فرعون اتيدي علت كالعنب نسقو وكممكو ديبا واجل فرعون لكاسه اتيديهو هبكو كيوسف بيلا تفسيرو الليتو لسلس لكشن سلس عملتوم وحقو سلس عمل فرعون لاكر مكه وتوزيفات كبل سكه وكاستو اتيدو تايبو كما بدير ودي علكا مستيايو اندهليكا كدولة اللي كير مزاكا اقل تفقدني اترجيكا ومعروف ديه اقل فرعون اقل تافقديه ومن اللي حبس اقل تديريني جلاب من ارد عبرانيين ابقسب عدقوني وانسر للأسجن يعملكو كال رئيسة مانجرت يوسف لحلم تفسير كير فسر كمرأة اقل يوسف بيليو أناما حلم تحلمكو اترأشي سلس جنبيل ابرقيفوم علو ولا جنبيل للعالياي كل الأصناف لما انقرت اقل فرعون لانقروا على الديبو لكن لسرير من جنبيل لترأشي على بل على كيوسف بيليو تفسير اللي كناتو لسلس لجنبيل سلس عملتوم وحاقو سلس عمل فرعون حنقل كبتك واتكشبت ساقلكا كلا سرير سقاكا تبلع وحاقو سلس عمل عيد ميلاد فرعون على ووليمة ودا اقل كلهم لمعونتو ورئيسة مستيت ورئيسة منقرت التمزة من نسجن ورئيسة مستيت التوزيفتو بلسة كفرعون كاستو اتديهو متقبا ورئيسة المانجرت عادما كما يوسف بيليوتا التتفسيرو رئيسة مستيت لاتا يوسف إيفاقدا ترسعيو ليتا

ربنا ما تنسيت يوم دي بكفال أربع من كتاب مانبت إجنت حاجيته الكتاب اللي دي ملت حاجة دي علامات نا يوسف وتفسيره إجلا نتحاجة عنا يوم يوسف علامات نا بعدام إن دفسر إجن رأيوته دي بلي علامات الله تلت حلمين دي تكبي بعدام لتحلموا علامات تبدير لرئيناه هتو كلوت حلم تحلمه لحلم لورو فريكو أو حزم نايو إزمو زم حوت تكلل إن درقا كم سلوما لا كواكب لا صحاي ولا ورح ولا كواكب نسجدقلو لا رادي بحلامات رينا أزهني علامات ندفسر إجن رأيوتو علامات نايق منكم تا إجن رأيتو يوسف عبوت حبسا والسجين حقوت كرة لما نباهو السيكك السبا ونفس حزايا ندبيلا لأسريو وهتا لسلبطة ديبو وهتو اندي حتى اندي ودي برين انتو اتا لنايا شكف لمسد ديبو والسجين لتلكفا انريو دي بسجين ننتو حبن كم ركبا وربكم على مسلو وكم ايديو والتام سجين مسؤوليات كم ركبا وحبن كم ركبا رينا وحرتو تسجين ننتو كلوت مسجون بعدام مزو اللوم لما كربايا كامرت نايفرعون كم سلهوما لما بشلايا نبراهو من نوم حركة والسجين وقريوم وهتوم التسجين ليوسف على ديبو حبسو ابو سام ننتوم علاماتكم تحلمو رينا العلامات لنا يوم كفوتا حتى لالي حلم تحلمو ليدي واللي حلم اللي ورو كلت فانتا رايرا كلمة كربايا كمرت مرأة أنا كل عنبة سلس فرق دي بعنبة ريكو وديبا زهر وعناقيد ريكو ولا عنبة تتقبي ريكو ولا كاس لنا فرعون دي بديين انتا ريكو والعنب يعممكو دي بكاسو وفرعون هبكو دي بديهو ناولكو لبل يوسف فسر قول التفسير اللي ميت بيليو لسلس لكشين أو لسلس لفرق سلس عملتو وحكو سلس عمل فرعون راس كرفع وتأكان شكل كبال سكا تمسوليتكا كما دير لحلكا مقرباي مستيق اللي ديكاتو وكاستو تعلق لنتا بيليو وكانو بيليو لكن حكو تمسوليتكا تقبل ومن سجن فقر يتترس عني يقول فرعون هاجيه السليه انا دي بالسجن لكوف الليكو انا من بلد عبرانيين مزاكو اندد كليكو ودي بسجن لكفكو ام بالزنب حتى شكف اندي يودي بيلي وحقوه لريسامة مبشلت لسنكتو لما سنكتت او لما بشلت حلم السلي وبيليو انا رغيف دي بديريكو وريسامة مبشلت حلم السلي انا دي برشي سلس قفت انا دي برشي سلس قفت رافع ريكو لسلس لقفت رغيف زعادة على ديبان وديبان اصناف من اصنام رغيف أصناف من رغيف علت إلا أصناف الله لتفناتا أنواعتا ولا سرير اندبالع من قفت لترشيه ريكو دي بحلم بيل كو يوسف اندفسر مبيلة لحلم اندفسر له لسلس لقفت سلس عملتا وحاقو سلس عمل رعون رأسكا قلبتكتو أو رأسكا من قروبكا قلفنتيتو انجل قربوتو ودي بيكت قلسكا لكا أو دي بكشبة ولا سرير سقاك قلبلات بيلي وحري أقول لحلم اللي فسرة دي بعمل لسال سيد عيد ميلاد نايف رعون لقبت رعون كانصا ووليمة ودا عزومة عباي ورئيسة مقربة تمستي لخمرة لقرب العلا ورئيسة مبشلت لنا رغيفو قدم مسؤولينو أبطري لمقرباية مستي مقرباية كمرة العلا توظيفتو تاكانو بلسي اقل فرعون كاساتو بالعقرب وقل استيو رئيسة كيبزت العلا لكن لما سنك رئيسة ما سنكتت العلا ديب خشبت سقليو بهلت قتليو بهلت أو شانقيو أما يوسف لبيليا تفسيره لكن للرئيسة مقرب رئيسة ما تقربت أمرت العلا والتراسة العقبلة أو تا مسؤولية العقبلة فرعون تا مسؤوليته بحديث لبلسيو يوسف يفقده ترسعي تدي بالله من رأي يوسف زنب لي على قلو لكن تيب قبرنك للزبا والحو عندك ينو كم قبر الأزبو وكم قبر ننتو تا مثل رئيسة حرس أمونكم رأي رئيسة حرس مسؤول دي بيتو كم وديو بيتو قلات مقارح مسؤوليتكم هبيو وربكم مسلكم را وبسببه تأيد وبركتكم ركبة رئينا اتكل إلا مشاكل واتكل لك رب ليت يوسف لتكريت يوسف رب مسلوت على ويودع له كم سلوما في التقدام وحبن لهيب على كالتقيسة كان كله يوسف التقيسة كله مسؤولية ثبت على ورب مسلو على كبك رب اند الحلف ربي يودع له ولا تأيد اللي من ريو قدام اند فتو اند الأمونو ريو كحومة من تلمو ودي حفرت من كروما وتقورنت من أزبوما ربي يهجريو مسلع له يودع له تفسير حلامات رزقيو قل فهمه وقل فسره ومعنته قل السي قل لي من عيرك بيو إلهام من ربي رب الله الهميو ودي بس جن ننتو دي بمس جن مسؤولية راكب على وأمانة ما قدام قدام أو لأمون ملو بحلت
كربلا اندفتيو قدام لفتي على وتو التجي ساتا كل قدام قدمن ريو وتوقت ليلة السجن انتو كلوت مسؤولين نايفران لفرعون دملاتهم ولا حركة منهم والتسجين لو أقرأ يوم مسؤول التسجين مزو تسجين انتم إلا حلامات تحلموا الحلامات للنبي ولا حلامات فسر يقلوا أوروكا معنى تحلموا السالي فقل لأوروت مسؤولية دل عقبل وتشكل بدير لشكيل على كم مقرباي كامرت نايفران كم شكي وفرعون التأكانكم بلسو التوزيفته لريو لوروت هين كم نتقتل لريو كربي لحلامات كشفوق العالى كم النوسو فهمها بيو ومسلكم على وكل تحدي وكل مشقة رب مسلو على ومسلو الحلف ببعلى ولا تفسير ليوسف بيلينا يا حلامات كم مهتو بيلايا قبع كفرعون التعم اللم يلادو وفرعون رئيس سمك ربطة كامرت التأكانو بلسي لوزيفته تبلسي كم بدي شكيال على قلشك لكن لرئيسة خبازين العلى لما سنكتت منه مسؤول العلى قتليو وديب كشبت سقليو قال تفسير ليوسف السريو كما هتبي لها قبع هديب كتاب ما انبت كفال أربعة من ري ديب اللي كفال اللي تأييد ربي اقل يوسف ان ري يوسف ربي كم عقبيو وكم أيديو وفهم وفطانت كم هبيو وتفسيرنا احرام كم رزقيو ان ري كلي سلاح رب لها بيوتو نايفهم وفهم نحلامات كل وقت آدمي لتحير وتفسيرها الأب يقولوا أتو من نوسو فهم لها بيو يقل فسرة انريو وبلا أمانتنا قدام وفتيهم ركبة قدام قل أمونهم وقل فتو سبب قبل كهتو أمبل زنب ديب سجن لتلقى فاما من قبي إلهم لمسل سجون عام لعلو ديب هم كرويام وطقم كمر أيوم ندرح ما يوم لسال لهم انري مقبقكم إقل ميتو دي تحمل ليكم إقل مي ديب كم تكريكم مقبقكم ندبي ليوم لتحاقيو وتوم لحلاماتهم للسؤول كمن رئيو دي بلا اندل الحموم واندل تأياس بهم ومن همتهم اندهم لسألو من ري وتوم لحلاماتهم للسؤول وتنوسو زلوم العلا والوقوف العلا ومبل زنب ومبل شكف دي بسجين لتلكفة لنايو مزلام ولنايو كم ولنايو هم اندي لرئي ام بعدام دي بلا تأياس ولسألو من ريو كدي بلا من ري يوسف اتناي مشكلة ليتا واتناي كربة اندي يركز تما شاكل ولا كربنا قدام لبعدام اندل تحسر واندل تأيس انريو كادو بعد من قبي قبل يموت آدمي ناينوسو كربت ديب كروين انتو ديب كرب بعدام يل تحسر هتو لكن ديبت بعدام لتكريت مشقت ومسيسات قبل تحسر واندل الحموم انريو كربي فهم رزقيو كمسلهما رحمة رزقيو وفي التيق الخدمة بعدام كبنوس ليتا اندي الهموم بعدام اندل الهموم انريو مسلهما لتفسير رحلامات ربي كم مسلها اللاق للريو كم سلهما من عدام إبليت أوزل من دي قبي في التيمة وأمين إقل ركب قدام إقل لفتو وقل إمونو صوب لقبات حلامات وعلامات قدام كم تحير ومعنى تميتو مبهلة التالة دول تحلمكو اندلبل لكن من يوسف مفتح وتفسير اندركبو انريو

انبوتت كفال 4 وجرمدت رئيسة مستيت فرعون ورئيسة مانجرتو التحكة منباهم شكفو كفرعون التلوم كلوت شكالاي حركة ودي بدارك عيد دحرس حبس يوم دي بسجن ليوسف حبوس دي بعلى نوسو وقايد حرس مسؤولوم يوسف ودا كقلك دموم استبدا ودي بحبس وكودام علو وكليتهم مستياي ملك مصر ولم أنقرايو لحبوسام اتحت لالي حلم تحلمو وحلم كاهين تفسيرو عليلو ويوسف كمز أيوم فجر اتكم ركب يوم كيوسف لكل قوت لشك علي لحبوسام مسل علو سألة يوم أجزاتكم جلمي كابلا كبل سوتو أورونا كحلم تحلمة وفسرنا يتوجد كيوسف بيليوم ربيتو لحلامات فسركم أسألونيتو كرئيسة مستيت حلمو إقل يوسف حاكا وبيلا اتحلمي إجت عنب قدمي ريكو سلس كشن با وقطفا حين بالغا لأن يبا حوزا ولا هردبا بشلا وكاست فرعون اتدي علت كالعنب نسقو وكممكو ديبا وإقل فرعون لكاست اتديهو هبكو كيوسف بيلا تفسيرو الليتو لسلس لكشن سلس عملتوم وحاكو سلس عمل فرعون لأكر مكة وتوزيفتك بالسكة وكاستو اتدهو تهيبو كما بدير ودي عالكا مستيايو اندها الليكا كدولة اللي كير مزاكا اقل تفقدني اترجيكا ومعروف ديه اقل فرعون اقل تافقديه ومن إلا حبس اقل تديريني جلاب من أرد عبرانيين بقصب عدقوني وانسر للأسجن يعملكو قال رئيسة مانجرت يوسف لحلم تفسير كير فسر كمرأة يقول يوسف بيليو أناما حلم تحلمكو اترأشي سلس جنبيل ابرقيفوم علو ولا جنبيل للعالياي كل الأصناف لمانجرت يقول فرعون لانجروا على الديبو لكن لسرير من جنبيل لترأشي على بلي على كيوسف بيليو تفسير اللي كناتو لسلس لجنبيل سلس عملتم وحاقو سلس عمل فرعون حنقل كبتك واتكشبت ساقلك كالسرير سقاك تبلع وحاقو سلس عمل عيد ميلاد فرعون على ووليمة ودا اقل كلهم لمعونته ورئيسة مستيت ورئيسة منقرت التمزة من نسجن ورئيسة مستيت التوزيفة بلسة كفرعون كاسة اتديه متقبة ورئيسة منقرت عادمة كما يوسف بيليوتا التتفسير رئيسة مستيت لاتا يوسف إيفاقدا ترسعيو ليتا

ونما تنسيت دي ما كان لسي كفال أربعة منفجر مسا مرة نركب دي بل كفال اللي ربي يقل آدمي فهم وموهبة وهيدت كم الهيب وقل يوسف تفسيرنا حلامات كم وحبيو ولا رب لا رزق يوتا رزق كم على وقل مسلو سجونام لعلو لقلوت لمسؤول أوروك حلمكم فسر أقلو إن رئيه وهتو الأحلامات كم حليت كم فسر أياما وربي فهم كم رزق وت وموهبتكم الهيب وإلهامكم الهيب انفهم وكم سلهما هتو ابناء بعدام جرب وكرب اهتمام عند الهيبة ولنايو كرب عند ترسع نايب عدام مشاكل بالحلل كم جرب علامة ان رئيه لكن كم ربي لرأيوتا كم هبا يومتا لحلامات كم فسر أقلوم ان رئيه كم سلهما هتو اقلتنا فعبا لموهبة الله عزا وقل وزير أو قل مستيايا كمرت يتترس عني دول تاكان كتقبل كم بيليو تكم ترس عيو لكن ان ري كا لامس اني تودايا فكا كم يركبا لكن ربي كم يترس عيو ان ري كعبونا ما تنسيتنا اسكب دقم بيدتنا قبلكم تحنزنو

Kambutat Kafal Arba. Wagramadat Reisa Mastiat Fron Wareisa Mangratu Ittahaka Mambahom Shakfo. Kafron Ittilom Kulot Shakalai Harka. Wadi Badarak Aid Daharas Habsayom. Dibasigin La Yusuf Hebus Dibala Nosu. Wakaida Haras Mosulom Yusuf Wada. Kagilik the Mom Astabda. Wadi Bahabis. وكودام علو وكليتهم مستياي ملك مصر ولم انغرايو لحبوسام اتحت لالي حلم تحلمو وحلم كاهين تفسيرو علايلو ويوسف كمز ايوم فجر اتكم ركب يوم كيوسف لكلوت دشقالاي لحبوسام مسل علو سالا يوم اغزاتكم جلمي كبلا كبل سوتو أورونا كحلم تحلما وفسرنا يتوجدا كيوسف بيليوم ربيتو لحلامات فسركم السلونيتو كرئيسة مستيت حلمو إقل يوسف حاكا وبيلا اتحلميه إجت عنب قدميه ريكو سلس كشن با وقطفا حين بالغا لأن يبا حوزا ولهردبا بشلا وكاست فرعون اتدي علت كالعنب نسأكو وكممكو ديبا وإقل فرعون لكاست اتديهو هبكو كيوسف بيلا تفسيرو الليتو لسلس لكشن سلس عملتوم وحاكو سلس عمل فرعون لأكرمكا وتوزيفتك بلسكا وكاستو اتدهو تهيبو كما بدير ودي عالكا مستيايو اندهليكا كدولة اللي كير مزاكا اقل تفكادني اترجيكا ومعروف ديه اقل فرعون اقل تافكاديه ومن اللي حبس اقل تديريني جلاب من ارد عبرانيين ابقسب عدقوني وانسر للأسجن يعملكو كال رئيسة مانقرات يوسف لحلم تفسير كير فسر كمرأة اقل يوسف بيليو أناما حلم تحلمكو اترأشي سلس جنبيل إبرقيفوم علو ولا جنبيل للعالياي كل الأصناف لما انقرت إقل فرعون لانقروا على الديبو لكن لسرير من جنبيل لترأشي على بلي على كيوسف بيليو تفسير اللي كناتو لسلس لجنبيل سلس عملتوم وحاقو سلس عمل فرعون حنقل كبتك واتكشبت ساقلكا كلا سرير سقاكا تبلع وحاقو سلس عمل عيد ميلاد فرعون على ووليمة ودا اقل كلهم لمعونته ورئيسة مستيت ورئيسة منقرت التمزة من نسجن ورئيسة مستيت التوزيفة بلسة كفرعون كاستو اتديهو متقبا ورئيسة مانقرت عادما كما يوسف بيليوتا التتفسيرو رئيسة مستيت لاتا يوسف إيفاقدا ترسعيو ليتا

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسنخليكم مع برنامج بلغة الفور، المشكلات التي تواجه الآباء العاطلين عن العمل. رأيك شنو في العنوان ده؟ العنوان ده مهم جدا جدا، وبالرغم أنه مستفز لكن دعوة لك تسمع، لأن الموضوع بهمك.
1: بلاكي متل بلاكي متل كواكيتيني أصفو ورقلنانا كرسينا بلاكي متل ورئيتي أدري أوتان سينا كي كواكيتسي أصف بلاكي متل كالكامي دوا كامي.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معانا وتراسلون على رقم التليفون 0-35-79-76-55-539، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسنخليكم مع برنامج باللغة العربية إبراهيم يقدم ابنه كتقدمة ذبيحة، تكوين الأصحاح 22 من عدد 1 لغاية 19. القصة دي فيها تعليم مهم جدا جدا، وكيف إبراهيم أطاع الله رغم أنه أداه ابنه في زمن صعب جدا جدا. شباب أخباركم؟
1: ألان كيف؟
2: أوه هيثم كيفك؟
0: إن شاء الله كويسين.
2: تمام الحمد لله.
3: كيف كان الامتحان؟ تمام نشكر ربنا.
1: جميل جدا.
2: ما بطال صدي الحمد لله.
0: يعني في بطال وما بطال والحمد لله. يا أخوانا هنعمل شنو؟
2: أنا في رأيي إن نحن ما نفوت الدراسة بتاعتنا مرة واحد حتى لو كان الامتحانات. خلونا نعمل دراستنا وبعد ذلك فعلا نمشي طوالي أي واحد يشوف دراسته.
3: وعلى ذكر كلمة امتحانات دي، الليلة احنا هناخد كلمة في الكتاب المقدس بتتكلم برضو عن الامتحان.
2: واو تمام جدا، ظهر عليها هادية جاهزة جدا يعني.
0: خليها هي تبدأ زي
3: تمام
0: الكلام ده قري لنا.
3: تمام، احنا هنقرأ الآيات في سفر التكوين إصحاح 22 بيبدأ من آية 1 لحد 19. وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال له يا إبراهيم، فقال ها أنا ذا، فقال خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المورية وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك. فبكر إبراهيم صباحا وشد على حماره وأخذ اثنين من غلمانه معه وإسحاق ابنه وشق حطبا لمحرقة وقام وذهب إلى الموضع الذي قال له الله. وفي اليوم الثالث رفع إبراهيم عينيه وأبصر الموضع من بعيد، فقال إبراهيم لغلاميه اجلسا أنتما ها هنا مع الحمار، وأما أنا والغلام فنذهب إلى هناك ونسجد ثم نرجع إليكما. فأخذ إبراهيم حطب المحرقة ووضعه على إسحاق ابنه، وأخذ بيده النار والسكين فذهبا كلاهما معا. وكلم إسحاق إبراهيم أباه وقال يا أبي، فقال ها أنا ذا يا ابني، فقال هو ذا النار والحطب، ولكن أين الخروف للمحرقة؟ فقال إبراهيم الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني. فذهبا كلاهما معا. فلما أتيا إلى الموضع الذي قال له الله بنى هناك إبراهيم المذبح ورتب الحطب وربط إسحاق ابنه ووضعه على المذبح فوق الحطب، ثم مد إبراهيم يده وأخذ السكين ليذبح ابنه. فناداه ملاك الرب من السماء وقال إبراهيم إبراهيم، فقال ها أنا ذا، فقال لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئا، لأني الآن علمت أنك خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عني. فرفع إبراهيم عينيه ونظر وإذا كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه. فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده محرقة عوضا عن ابنه. فدعا إبراهيم اسم ذلك الموضع يهوى يرى، حتى أنه يقال اليوم في جبل الرب يرى. ونادى ملاك الرب إبراهيم ثانية من السماء وقال بذاتي أقسمت يقول الرب إني من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر، ويرث نسلك باب أعدائه ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض من أجل أنك سمعت لي قولي. ثم رجع إبراهيم إلى غلاميه فقاموا وذهبوا معا إلى بئر سبأ، وسكن إبراهيم في بئر سبأ.

0: يا سلام، قصة جميلة وقراية جميلة.
1: وفعلا زي ما قالت هذه امتحان صعب، أصعب من امتحاننا يا شباب.
0: طيب ممكن أيمن تحكي لنا القصة عشان تكون البسطة كده الناس يسمع.
1: أوكي. فعلا زي ما قال أختنا هذه أنه كان امتحان صعب. قصة رهيبة أنه الله ظهر لإبراهيم، قال لي إبراهيم أنا عاوزك تقدم لي ابنك وحيدك محرقة وتمشي تقدم لي في جبل المورية. إبراهيم قام صحى الصباح بدري، شال ولده وشال الحمار وخط فوق الحطب وشال سكينة وشال معه 2 من القلمان بتاعينه ومشوا. وهم ماشيين وكت وصلوا مسافة محددة، بعد ذاك إبراهيم قام قال للغلمان، قال لهم يا أخي انتظروا هنا، أنا وولدي حنمشي ونقدم محرقة ونجي. قام شال الحطب من الحمار خطه على ولده وقام شال السكين، إبراهيم شال السكين والنار معه. وهم ماشيين كده قام ود إبراهيم قال لي أبويا أبويا، قال هاي، قال لي أخذ الحطب وتسكين، وين الخروف أنا حنقدمه؟ قام أبوه قال لي يا ولدي الله شايف الخروف الآن إحنا هنقدمه. مشوا مع بعض وكنت مشي هناك، فعلا إبراهيم عمل المذبح وخط الحطب وجي خط ولده وشال السكينة دار يطبح ولده. بعد شوية سمع في صوت بوراه اللي هو ملاك الله بيقول لي إبراهيم إبراهيم ما تطبح ولدك. قال أنا عرفت مدى محبتك لي، حتى ولدك أنت ما مسكته عني، قال عشان كده إنه ما تطبحه. إبراهيم قام يتلفت ورا عين في الغابة، لقى في خروف معلق يعني مثبت بقرنينه في واحد من الأشجار. إبراهيم مشى جاب الخروف وقدم الذبيحة لله، وبعد ذاك أطلق اسم على المذبح بتاعه ده يهوى يرأى، لأنه قال الله بيرى. وبعد ذاك قام مشى ورجع للقلمان بتاعينه ومعاه ولده، ومنه قاموا بعد ذاك سكنوا في المنطقة الاسمها بئر السبع.
0: في إضافتنا كمان للقصة في عدد 15 بنشوف الملاك ظهر له تاني من السماء وقال له يا أخي بذاتي أقسمت، يعني الله بيقول عن نفسه كده إنه أنا حبارك وباركيك وأكثر نسلك كنجوم السماء وكالرمل على شاطئ البحر، وكمان نسلك حيرث باب أعدائي. وقال له كمان إنه حيتبارك في نسلك جميع أمم الأرض عشان انت سمعت لقولي او سمعت لكلامي. بعد ذاك زي ما قال ايمن ابراهيم قام ورجع ومشى سكن في بئر سبع. دي قصة جميلة جدا واكيد بقت اوضح لما ايمن حكاها، وكمان قال له انا حازيد. في النقطة الثانية حنعرف وين الله في المقطع من 1 لغاية 19. اخونا سرب فرصة كويسة انك انت تدينا وين الله في المقطع ونتشارك فيه مع بعض.
2: طيب اول موقف انا شفته من الله يعني هو نادى ابراهيم عشان يقدم جناه، وده انا كان شفته في القطعة دي.
0: جميل، دي نقطة من النقاط اللي ظهر فيها الله. وكمان في العدد الاول الله نفسه بيمتحن إبراهيم فبيقول له إبراهيم أو بناديه، فبنسمع الرد بتاع إبراهيم نتيجة صوت الله اللي ناداه به.
3: ومكمل برضو لسه في عدد 11 منادات الملاك بتاع الرب تاني لإبراهيم، بيتكلم معاه وبيقول له إنك وقف الحاجة ظهرت في اللمحة دي. يعني وبعدين تاني جاء في حتة انه بيكلمه تاني من جديد للمرة الثالثة في المقطع انه يقول له انه انا حعمل لك وانا حعمل لك، يعني نتيجة للحاجة اللي حصلت. يعني
0: جميل.
1: انا بس دار ازود نقطة تانية، يمكن ما الله يعني كظهر لكن ابراهيم ذكر عنه في الآية 8 وكت اول ولد وكسأله قال لي ابوي ضل حطب وضل النار وين الخروف، قال لي يا ولدي الله هو شايف الخروف بيقدم، يعني ظهر اسم الله هنا انه هو شايف، الله شايف الخروف ان حنقدم محرقة له.
0: يعني اذا احنا شفنا الله في 3 مقاطع في الاصحاح وفي العدد اللي احنا قريناه. يعني احنا شفنا في النقاط اللي احنا ذكرناها ظهور الله هنا في اربع نقاط مع بعض اللي احنا ذكرناها. طيب تعالوا نشوف الانسان في المقطع اللي احنا قريناه. وين الانسان هنا؟
1: انا اول حاجه انا حابب احسي بكل مره سرب انا المره دي حابب اليوم. الشخصيه الاساسيه في المقطع طبعا من بين الشخصيات الاساسيه ابراهيم طبعا. في كل المقطع ده ان ابراهيم الله تكلم معه، ابراهيم شار ولده يعني دي الشخصيات الواضحه ان ابراهيم وينفذ الحاجات الطلبه منه الله، دي من بين الشخصيات.
0: عظيم.
3: زائد برضو الإنسان ظهر بالإضافة لإبراهيم إسحاق والغلمان الاثنين يعني اللي كانوا أمروا منه يقعدوا وإنهم بسمح كلامه له إسحاق إنه يمشي يتقدم معه، وده شكل الإنسان اللي كان ظاهر في المقطع برضو زيادة على إبراهيم.
0: عظيم. يعني إحنا عندنا إبراهيم وعندنا ابنه وبعدك عندنا الغلامين اللي كانوا ماشي مع إبراهيم وكانوا قاعدين منتظرين رجعة إبراهيم. طيب خلونا بعد حسب المقطع إحنا قرينا نشوف تعاملات الله ونظرتنا لله في المقطع اللي إحنا قريناه وحكينا مع بعض، شنو النقاط اللي ممكن نشوفها مع بعض في نظرتنا لله؟
2: أنا ممكن أرجع بالهدة دي أقول بأنه الله طبعا هو عمل امتحان يعني إبراهيم، و يعني برضو الله عنده المحبة يعني لأن بعد الامتحان إبراهيم حتى إبراهيم استجاب، و يعني لما هو بدأ عشان يذبح ولده الله وقفه ويبرك كرمنا، الله هنا برضو بيحب يعني محبة، فده الحاجتين اللي أنا شفت به المقطع بالنسبة لي نظريتي لله.
0: عظيم.
1: أنا بس دار أواصل في كلمة الامتحان بتاع قال أخوي سرب، أنا محتار بكل صراحة مرات يعني حتى ربنا ذاته كطلب منه الطلب، لو شفنا الآية واحد قال شيل ابنك وحيدك الذي تحبه، يعني زي ربنا دار يهبش في الجرح، يعني إحنا زي ما نقول عندنا إنه يا أخي أنت قاعد تدوس في الجرح بتاعي صح. يعني إبراهيم عمره 100 سنة جابوا له ولد، قال لي يا إبراهيم شيل ابنك وحيدك اللي أنت بتحبه ده أمشي قدم لي، وبعدها قال لي أمشي قدم لي في شنو؟ في إحدى الجبال، يعني يا ربنا يا أخي أنت ليه در تطور المشوار دارني أفكر، لا قال لي يعني ما طوال إنه قال لي أمشي قدم في المسبح هنا أو قدام البيت أو أمشي بعد كيلو واحد أو كده في إحدى الجبال، يعني على حسب المفهوم يمكن أنا حاسي إنه يمكن الجبل ده حيكون بعيد جدا إبراهيم.
3: والدليل على كده 3 يوم بيقول لك بعد 3 يوم
1: ماشيين 3 يوم زي ربنا هنا صعب
3: المسألة
1: شديد. بالضبط كده صعب المسألة شديد
3: يا أخي، ولدي ووحيدي وكمان قاطع فيافل وأنا ماشي معه، يعني
1: 3 أيام وأنا قاعد أفكر إبراهيم كان يفكر في ظروف 3 أيام دي
3: أتراجع ولا لا.
1: بالضبط كده يعني كان امتحان فعلا ربنا صعب له شديد.
0: الامتحان من أي زول يعني يعني تقدر تزوغ منه ولا تطلع منه، لكن الله نفسه.
3: تخيل معي يعني بعد المسافة بتاع 3 يوم والتجهيز والإعداد والضبيحة وكل الحاجات، يعني يظهر الله في اللحظة اللي تنزل فيها السكينة يقول له وقف. يعني الله يعني قدر شنو شايف وعارف قلوبنا، يعني بتكون معاه ولا لا، يعني امتحان لنا، هو عارف ومتأكد الله من الحاجات، يعني لأنه عنده نظرة بعيدة من نظرنا إحنا البشر العادي، يقول له لا انت أجيب، والدليل على إنه إنك انت ماشي معايا هو انت عايز تقدم ولدك، يعني زي زول شايف في الأول إنه هذا قاسي جدا جدا يا أخي بعد ما أداني الولد بعد العمر ده كله دايرني أنا أضبح وكمان أحس بذل وألم المسافة دي كل يعني. أيوة
0: موضوع إنه كون الذي تحبه بالتحديد يعني ما في غيره
2: ولدك الوحيد
3: يجي في لحظة يقول لك خلاص أجي في هيثم.
1: لكن فعلا أنا داير أعيد الكلام بتاع أختي هذه إنه الله في البداية في بداية الآيات ونحن قريناها إنه كان تحسبه شوية مؤلم أو صعب أمشي وحيدك وابنك وقدمه محرقة أو مذبحة. وبعد ذاك بعد ما إبراهيم فعلا أطاع الله جل قال لي أنا أباركك أكسر نسلك إنه أنا أخليك كرمل البحر. ربنا شايف، ربنا وضع الامتحان بصورة، ربنا قادر. حتى الخروف جاء من وين؟ إبراهيم أنا في رأيي وهو جاي إبراهيم مع ولده، ولو فعلا الخروف كان فيه من البداية ولده أبوي هنداك الخروف، لكن لا، ربنا كان ما في خروف لكن الله قدر قادر إنه جاب الخروف من العدم ثبته في الشجرة دي عشان إنه إبراهيم بعد ذاك يقدمه.
3: عارف في الحتة دي لفتني لي حاجة، يعني أمشي المكان اللي أنا حقوله لك، لما نمشي المكان المسافة بتاع 3 يوم وفي جبل، أكيد الجبل صحراء وفجار وكل حاجة، يعني زي ما قلت ما في طريقة لأنه يكون في راعي ولا حاجة خلى نسى خروفه هناك، مكان بعيد جدا جدا. تتخيل ده عشان يقول لإبراهيم قدر شنو أنا عندي قدرة، زي ما قلت العدم، يعني أنا أجيب لك حاجة من ما في. أنا تخيل لي ده هو درس ذاته لإبراهيم ولولده أصلا، يعني امتحان كان يعني في في في محله، الله عارف بيقدر يكشف قلوبنا كويس، يعني لدرجة عارف إنه قدر شنو هو خايف منه، مش الخوف اللي فيه التعقيد بتاع مفهومنا البسيط، الخوف اللي أنت خاف من الإله القادر في الحتة دي. يعني أنا عارفك أنت خفت قدر شنو وبتخشاني قدر شنو وقاتلية حساب، عشان كده أنت عملت كده، عشان كده أنا بقول لك وقف.
1: بالضبط.
3: والبركة اللي اداها له، يعني تخلينا احنا قاعدين نتمتع فيها.
1: بالضبط.
0: طيب خلونا نشوف نظرتنا للإنسان في المقطع.
3: لو شفنا الإنسان بنشوف إنسان فريد في كلمة الطاعة هنا، يعني تفرد بها رغم إنه في ألم وفي جرح وفي خلع من أقرب الحاجات ليك اللي أنت كنت منتظرة طول حياتك، يعني عمرك اللي بقى متقدم ده، يعني فجأة يقول لك يا هيثم تخلى عن الحاجة دي، أكيد طبعا بيكون صعب عليك، لكن الطاعة اللي في جواك وإنك أنت موجه نظرك لله خلت إنه لما يقول لك شيله تتحرك، وكمان مش تقول لا خلاص ما أمشي بعدين الشمس لما تبرد أشيل، لا، على طول جهزت وعديت تماما الإعداد بتاعك، شلت الحاجات بتاعتك وتحركت، شلت أغلى الحاجات النفيسة اللي عندك دي وتحركت بيها، طلعت بدري، قمت، مشيت، وكمان في نفس الوقت ما اخترت انت المكان، لا، خليت المكان اللي قالوا لك هو ذاته، رغم انه قال لك المكان بعيد، لكن انت ما قلت لا لما انا امشي ورا البيت. يعني بقيت برضو في الحتة دي انك تعطى الموضوع لآخر لحظة، وفي نفس الوقت يعني كان ماشي وعنده يقين انه الله قادر يمشي معاه خطوة بخطوة، كان مسلم حياته تماما، يعني تسليم، طاعة، امتثال، كله نقول لأنه كان مصدق في جواه وفي المبدأ بتاعه. أحيانا كثيرا نحن المبادئ بتاعتنا بتتهزى لو أقل حاجة كده، زي بيقولوا شوائب بتتهزى، لكن إبراهيم كان ماشي من غير ما إنه يتهزى.
0: عظيم. زي أنت لخصتي القصة كلها بتاعت الإنسان في الموضوع بتاعت النقطة اللي أنت قلتيها، لكن الحاجة الثانية اللي استمر فيها إبراهيم بيظهر فيها طاعته، مش طاعته كمان، بيأكد إنه أنا مستمر أعبدك رغم الامتحان الصعب رغم الشيء. فإبراهيم ما نسى إنه يقدم شكره ويقدم ذبيحة دي ويكمل المشوار اللي قاله الله، ما غير تجاهه حتى من الوقت ذاك سمى المكان الله يعلم، يعني شاف فيه لمسة الله، شاف فيه أمانة الله وتدخلاته في الامتحان اللي هو كان فيه.
1: تمام جدا. أنا برضو لكن دار الشارق، تخيل إنه إبراهيم قبل كده قدم محرقة، صح ولا ما صح؟ وجاب الخروف وضبح وشاف النار بتولع فوقه وتاكله، يجي الله يقول له في الآية خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق وأمشي لهنا أرض المورية وأصعد هناك محرقة. يعني أنا لو دار أجي أخذ نفسي حسي في محل إبراهيم، يقول لك شيل ولدك أمشي قدم لي محرقة أضبحه أولع فوق النار، يمكن حسب نقول القصة دي لأننا عارفين نهايتها. لكن يا جماعة بجد أنا بقول لو رجعنا لإبراهيم ذاته وخطينا نفسنا محل إبراهيم الموضوع ده ما سهل.
3: ما في عزيز عليك من ولدك.
1: بالضبط كده صعب. ولدك لو بكى أو ولدك لو يتعوق ساكت أنت قلبك بيتجرح بتتألم. خليك من إنه ربنا يجي ويقول لك أطبحه ولع فوقه نار. يعني أنا لو محل إبراهيم يعني أنا حاسس بإحساسي لو في محل إبراهيم ده حكون عندي رأي تاني. ويمكن قبل برضو قلنا النقطة كان ذكرناها وكنت تكلمنا عن الله. ربنا ما قال له مشوار قريب, مشى مشوار طويل جدا. يتخيل معي 3 يوم إبراهيم ماشي في الشارع.
3: عارف ده بيأدي لأنه يا إبراهيم في المسافة دي لو أنت فكرت ده تسيب ولدك أداك حرية الاختيار يعني ممكن تواصل ولا لا. كمان إضافة لإبراهيم عندنا إسحاق برضو كان ممتسل للطاعة يعني ما قال لي لا لا ما تضحني ولا كورك
1: بالضبط.
3: للغلمان عشان يجي يساعدوه بكل طاعة وردخ للأمر بتاع ذبحه يعني يقدموه محرقة مع أنه عارف أنه في ضبيحة وفي نار حتحرقه. تخيل معي أنت شايف النار تمشي تخط يدك فيها أكيد حتوجعك.
2: وأنا نظرتي برضو لإبراهيم طبعا أنا بشوف بأنه إبراهيم أمين جدا. أنا ربنا يعني بعد الكلام كله هو ربنا قاعد يتكلم معه وما ما ما ما ما رفض الكلام وما قال لي زول تاني. لكن هو بدأت بتنفس الأوامر الله بخطوة خطوة حتى ما حتى ربنا طلب منه عشان يصبح ولده برضو لسه ما قال حاجة لولده لسه هو معتفز بالكلام ده ولغاية آخر المطاف. وبرضو هنا أنا بشوف بأنه إبراهيم عنده أمانة.
0: الكلام كله جميل يمكن ملخص اللي إحنا قلناه لكن شنو إحنا استفدنا من القصة دي مع بعض؟ يعني شنو ممكن كل زول يكون يتعلم من امتحان إبراهيم والنتائج اللي فيها الله بيستجيب بيتدخل بطريقته بحكمته وقدرته في الملخص بتاع القصة بتاعت
1: انه انا غايت شايف من بين الحاجه ممكن نستفيد فوق انه واحد نثق في الله حتى لو شفنا الامور ممكن نتيجه انه انا دار اطيع الله الامور ماشيه لأسوأ ماشيه بلا حتكون أسوأ من انك انت تشيل ولدك در تقدم محرم يعني الظروف النمر ربع. حتى لو بقت الامور ماشيه لأسوأ خلينا انا اثق في الله انا بؤمن فوقه زي ما قال لي ولده كده. الولد قال له أبوي وين الخروف؟ قال له الله شايف. الله شايف كل شيء. الله يعني شايف ما بس شايف هو شايف وقادر. وزي ما قال أخوي سرب قبيل الله بيحب برضه في نفسه.
0: أنا النقطة اللي ممكن رغم أنه الله داري يعني زي الحاجة أنا تعلمتها كده أنه في أشياء كثيرة بتكون في حياتنا ماخذة الحيز الكبير في حياتنا لكن الله بيجربنا بعض مرات أو بيمتحننا في أنه هل الحاجة دي هتكون أغلى مني ولا لا. يعني بالرغم أنه ممكن نقدمها لكن بنقدمها بالتذمر ممكن نديها لربنا لكن بعد عناء بعد تفكير يعني. وزي ما قلت في القصة إنه أخذ 3 يوم كأنه مساحة بأن تراجع فيه نفسك وإنت ماشي في الحاجة في حرية اختيارك. بس الحاجة إنه هل الحاجة دي فعلا أغلى مني ولا فدي نقطة ممكن تكون مهمة أنا تعلمتها في المقطع.
2: وأنا كمان اتعلمت برضو في المقطع دي بيوم قدرة الله يعني الله عنده قدرة ما فوق لنا نتخيل يعني في وقت كان هو قال لي إبراهيم عشان يصبح ولده ولا زهر له شنو زهر له الخروف ويبقى هنا قدرة الله غير محدود. هذا أنا اتعلمت منه
0: عظيم.
3: دي معناته بتخلينا إنه نرجع لبداية قصتنا مع إبراهيم في الدعوة بتاعته. معناته أنا لما عرفت أنه ده الله وتأكدت أنه دي دعوته لي وأنا بقيت مسلم حياتي تام له أكيد أنه حتيجي لحظة أنه الله حيختبرني فيها. ما أنا ما أقول لحد هنا خلاص كفاية أنا دعاني وسمعت صوته وخلاص كده أنا ماشي معه، لا، في حاجات الله زي ما أنت قلت إنه إحنا شايفينها كبيرة وبنحبها شديد، متعلق بها شديد، لو كان مال، لو كان أطفال، لو كان صحة، لو كان مكانة في العمل أو كذا، متمسكين بها لأبعد الحدود، وشايفين إنه إحنا دي اللي رافعانا، دي اللي ماسكانا، بنسقط في فكرنا إنه الله هو اللي ماسك كل شيء. وكمان في نفس الوقت بنقول دي قوتنا إحنا، يعني أنا مسيطر على الوضع بتاعي. فعشان كده إحنا محتاجين للامتحان اللي بدينا له الله، عشان إحنا كمان نمتحن نفسنا إنه إحنا نسير معاه، وكمان في نفس الوقت نقدر نطيعه ونسلم له حياتنا الكامل، هو يقدر يحركه للأفضل وللأحسن.
1: أنا برضو دار يعني فعلا يمكن ما أسر فوقي أو نيتي إن أطلب، إنه أنا بطلب من ربنا إن يديني نعمة فعلا أقدر أعبر كل الظروف اللي أنا بمر بها في حياتي. يعني تخيل معي إبراهيم، ربنا دعاه من وسط أهله، قال له خلي أهلك عشيرتك، شنو مشى واحد، خلوا كل شيء وراء، يا ربنا أنت حقه تجازيني لحاجة أحسن. قام ربنا جازاه، شنو ما أداه عيال إلا بعد 100 سنة. يا ربنا خلاص الواحد الفدا حقه أنت تباركه يكون، لا الواحد ده ذاته قال لا أمشي أطبحه. يعني زي
0: امتحانات
1: كل مراحل حياة إبراهيم، لكن ربنا كان بيدي في كل امتحان أو كل ظرف يمر به يدي نعمة خاصة، يدي قوة تحمل خاصة إنه يتخطى كل امتحان. أنا شو دايره فعلا، أنا عاوز نعمة ربنا يديني أي مرحلة من مراحل حياتي، أنا عاوز أطلب من ربنا، يعني يا ربنا عاوز قوة من عندك، أنا عاوز نعمة من عندك، زي ما قالت أختي هادية أنا ما بقدر براي ما لم إن الله هو اللي بيديني النعمة والبركة الآن ممكن أتخطى بها الظروف اللي أنا بمر بها.
0: الحاجة الثانية ممكن نشوف يعني في امتحانات بتجي كثيرة في حياتنا، هل يعني بتكون دي من الله ولا لا؟ أحيانا ما بتكون معاها النعمة زي على أيمن، أو ما بنعرفها لأنه ما بنصبر فيها، ما بنتحمل فيها، بس بنقول بنتزمر فيها رغم إنه بيكون من وراها في خير، من وراها في بركة لأجل حياتنا، ودي اللي بنتمناه زي ما قال أيمن، ربنا يدينا فيها نعمة ونشوف يده ونشوف كل شيء بيعمله عشان هو يتمجد. طيب إحنا هنسمع ترنيمة ونرجع مع بعض، واحد يصلي لنا من أجل اليوم بتاع الليلة والموضوع اللي إحنا ناقشنا. خلونا نطلع منو جهز لنا ترنيمة؟
1: أخونا السرب.
2: أخونا
0: السرب مجهز لنا ترنيمة، خلونا نطلع كده نسمع ونرجع مع بعض.

0: منو حيصل إلينا؟
1: قبل ما نصل خلونا نلتزم بحاجة واحدة. الشيء اللي إحنا تعلمناه من الامتحان اللي أداه الله لإبراهيم.
2: تمام جدا.
0: حنصلي مع بعض لكن نتذكر إنه حنشارك في المقطع والقصة والنقاط اللي تعلمناها الليلة مع الناس اللي حنقابلهم أو الأصدقاء في الحلة أو كده. خلونا نصلي مع بعض ونشكر ربنا. ربنا إلهنا بنشكرك لأنك علمتنا كيف يا رب أنت بتتدخل رغم التحديات رغم كل رسالة بتدينا لنا في الحياة. يا رب علمتنا من خلال قصتك مع إبراهيم وامتحاناته المختلفة اللي مرباها في حياته. عشان كده يا رب بنطلب نعمة خاصة, بنطلب قوة من عندك وسط ظروف المرباها في حياتنا. وخلينا كمان نتعلم يا رب نتكلم آخرين عنك ويختبروك ويعرف إنك كم أنت عظيم. شكرا لأنك أنت بتسمعنا. نصلي في اسم يسوع كل مجد.
1: طيب يا جماعة نحن نقول لبعض مع السلامة عشان نمشي نراجع باقي الدرس لبكرة عشان الامتحان.
2: يلا خير.
1: طيب مع السلامة.
2: طيب
0: مستمعينا الأفاضل, ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء. ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا, ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
3: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية, وما تخلي أي حاجة تفوتك.

ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسه على راديو سمر

بكل الود والترحاب برحب بكل المستمعين بكل الأحباب في كل مكان، وبقول لكم أمسية سعيدة عليكم، أمسية مباركة، يا رب أمسية تكون فيها يعني إنجازات ونجاحات وأخبار جميلة ومفرحة بعد يوم طويل شاق ومتعب. يا رب كلكم تكونوا قيلتوا بخير وبعافية، الناس القاعدة في البيت، وكمان لأحبابنا الصغار أطفالنا الجميلين أهلا بكم. إذا أنتوا بتسمعونا يعني حابة كمان أعرف إذا في البيت في يعني طفل صغير بيسمعنا وبيستمتع بالترانيم، بقول له أهلا ومرحب بكم. وكمان حباب الناس اللي فاتح الراديو هسه حاليا، إذا كان في طريقهم وهم راجعين من أشغالهم المختلفة، أو حتى الناس البادين دوام تاني وبيسمعونا، بقول لكم أجمل مساء عليكم، مساء مبارك باسم الرب يسوع. إذا مستمعينا الأعزاء، باقة جميلة من الترانيم الروحية عددناها لكم في اليوم ده، ونتمنى إنها فعلا يعني تكون سبب بركة ومعونة وسندة في الأمسية دي. تعالوا مع بعض الليلة، دعوة من القلب إننا نجتمع كده بروح واحدة بكل خشوع وبكل محبة وإحنا داخلين لمحضر ربنا. أكيد بكل واحد فيكم عنده يعني ترنيمة معينة حابي يسمع، إذا عندك ترنيمة معينة حابي تسمع راسلني وكمان قول لي. ويعني ما أنسى أرحب الناس اللي بتتابعنا عبر الساتلايت، بنقول لكم أهلا ومرحب بكم وحبابكم وإنتوا بتتابعونا، وأمسية سعيدة وجميلة عليكم. معكم أنا إيناس إسماعيل، أكيد حكون معكم في رحلة مدتها 60 دقيقة نبحر فيها في موضوع مختلف وكمان أخبار مختلفة وأيضا ترانيمنا اللي احنا تعودنا إننا نسمعها. تعالوا مع بعض نطلع فاصل نستمع لأولى ترانيمنا ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

شكرا للمرنم ماركو حسين على الترنيمة دي، يعني كلمات جميلة ورائعة. غالي انت يسوع الغالي، يسوع ملك حياتي، يسوع ملك كياني. يا سلام يا ماركو، بجد دايما الكتابات بتتحفنا ودايما الألحان قاعد تزبينا وبتخلينا فعلا ندخل في محضر الله، ودي ترنيمة موفقة فعلا احنا نبدأ بيها رحلتنا الليلة. ولسه عندنا ترانيم جميلة ورائعة جدا جدا اخترنا لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، ودعوة لك انك تكون قاعد معانا لحد نهاية رحلتنا. اذا تعالوا كمان نستمع للترنيمة الثانية، واكيد حنرجع نواصل برنامجنا، ما تمشوا بعيد، خليكم قريبين، ودي دعوة للجميع.

كلمات جميلة ورائعة جدا جدا يعني قدمها المرنم عبد الله كوش بألحان بجد سودانية أصيلة، ويعني واحدة من الأبيات المكتوبة بيقول: أمسك طريق الله العديل سكة بتوديك السماء، تتهنى بكنز النعيم، ربك كريم بيحبنا. أكيد لو مسكنا طريق الله العديل النهاية حتكون إحنا أكيد يعني حنتوج بكنز النعيم، حنكون قاعدين معاه في السماويات إلى أبد الدهور. ويعني بوصينا في المسا ده بيقول: أمسك كلامك في المسيح بالحيل ينجيك ويفديك، وانسى للهم الزمان مولاك مستني يلاقيك. أكيد في أمسيتنا دي بنجي كلنا بكل ثقة، لأن وعوده دائما إحنا عارفين أمينة، بنجي وعارفين إنه هو مستني يلاقينا، بس لو تحركنا بسرعة وجرينا أكيد حنلقى يدينه مفتوحة لينا. إذن أمسيات جميلة ومباركة لكل زول انضم لنا في اللحظة دي، لكل زول بيسمعنا وبيتابعنا. إذا عايز تواصلنا وتراسلنا، راسلنا على رقم الواتساب 00357976563 59. وأكيد أنا حكون مستنية مشاركاتكم وتفاعلكم معنا في حلقات اليوم. إذا مستمعينا، موضوعنا الماشين نتكلم فيه الليلة عن رسالة أمل. الحياة ما بتمشي على وتيرة واحدة، يوم بتضحك في وشك ويوم كمان بتقفل لك يعني وشها وبتكشر لك أو بتظهر لك أنيابة، ويوم يعني بتختبر صبرك، ومرات بتلقى يعني كده نفسك في قمة الفرح، ومرات بتحس إنه في الطريق يعني قدامك يعني مليان صعوبات وتحديات. في اللحظة دي أكتر حاجة بنكون محتاجين لها ما هي القوة الجسدية عضلات وكده ولا الإمكانيات الكبيرة، وإنما بنكون محتاجين لكلمات ترفع من معنوياتنا ونور صغير يذكرنا إنه الأمل لسه موجود. الأمل أعزائي المستمعين والحاجة اللي بتخلينا نواصل حتى لو كانت الظروف صعبة، هو اللي بيدينا دافع نقوم بعد كل وقعة ونصدق إنه بكرة ممكن يكون أجمل. أكيد حيكون أجمل من اليوم اللي كان عشناه وقبله. رسالتنا الليلة ما عن الأمل الألم، لكن عن الأمل، الأمل اللي بيزرع في القلوب الطمأنينة واللي بيخلينا نؤمن إنه مع كل ضيق أكيد حيكون في راحة وفي فرج. أكيد دي حاجة بتخلينا إحنا فعلا عايشين بالأمل ده. إذن مستمعينا، زي ما أنا وريتكم إن الليلة إحنا ماشيين نتكلم فيه موضوع جميل، يمكن معظمنا فقد الأمل، فقد الشغف في الحياة، فقد الرغبة في حاجات كثيرة، يمكن ما عنده طموحات، ما عنده أحلام، يقول لك يا أخي أنا عايش يومي بس وخلاص لحدد ما ربنا إيش الأمانته. لا، إحنا الليلة عايزين نجدد الأمل الجوا، الأمل الجوانا. وأكيد يعني نقاط كثيرة حنسردها حتساعدنا في إننا حتى لو فقدنا الأمل كيف نقدر نرجعه. وبرضو يعني حنتكلم عن كأس العالم وكيف كانت الخسارة والمكسب لصالح فرق يمكن كان ما متوقعنا، لكن كمان الاحتفالات كانت كبيرة جدا جدا بالفوز العظيم. حنتكلم مستمعينا في الموضوع ده، لكن خليكم موجودين معنا. برضو حنطلع فاصل نستمع فيه للترنيمة الحياة أحلى بك يا ربي، أكيد مع المرنم شيخ الترنيمة السودانية الشيخ إزوان. تعالوا مع بعض نستمع اليوم.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535 79 76 55 35 9.

يا شيخ زبون بجد كل مرة بنشكرك فيها بنحس إنه يعني ما قدرنا نوفيك حقك، لكن ربنا يباركك ويوسع تخومك. لحن جميل ورائع وكلمات كمان أروع. بقول في المسيح أنا يعني لي قيمة، ربنا اختارني عنده لي خطة، الأحياء للحياة أحلى بك يا ربي. في المسيح أنا خلاصي بالنعمة، في المسيح أنا حياتي أبدية، ربنا دعاني عنده لي خدمة. في المسيح أنا حياتي بالكلمة، في المسيح أنا سلوكي روحية، ربنا اختارني عنده لي مسحة، أكيد لأنه الكلمة هي اللي بتدي الحياة، وحياتنا بتكون أحلى دائما لما نكون مع المسيح وفي المسيح. إذا مستمعينا أكيد لسه ترانيمنا متواصلة وأكيد حنسمعها، وإذا عندك أي ترنيمة أو عندك أي مشاركة عايز تشاركني بها في الأمسية دي، راسلني على رقم الواتساب اللي دايما أنا بقول لك، ممكن تكتبه عندك 00357976563 وحباب الناس مرة تانية اللي بتتابعنا على الساتلايت. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن رسالة أمل، لكن برضو خلونا نشوف شنو يعني ليه الإنسان بيفقد الأمل. الإنسان بطبيعته عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة مخلوق عنده قدرة كبيرة على التحمل، لكن مرات الظروف بتتراكم عليه لدرجة تخليه يحس إنه يعني ما قادر يكمل. فقدان الأمل غالبا ما بيجي من موقف واحد، لكن من مجموعة تجارب صعبة بتخلي الإنسان يبدأ يشك في قدرته وفي إمكانيته إنه الأمور يعني ممكن تتحسن لقدام. أحيانا الإنسان بيفقد الأمل بسبب يعني كثرة المحاولات بدون نتيجة واضحة. ممكن زول يسعى لتحقيق حلم معين، يجتهد يقدم يعني كل اللي بيقدر عليه، لكن ما بيشوف إنه يعني في أي تغيير. مع مرور الزمن بيبدأ يسأل نفسه، هل أنا ماشي في الطريق الصح؟ هل في فايدة من كل التعب ده؟ وأكيد يعني بجد لحظة بتاعت سرحة كده بعيدة يقعد يقلب في الأمور ويحسبها، وهنا بيبدأ الإحباط يدخل للقلب، ما بس لأنه الزول ضعيف، لكن لأنه طول الانتظار كان مرهق بالنسبة له. وبرضو من الأسباب اللي بتخلينا نفقد الأمل مرات الوقوف عند لحظات يعني كانت تعد فشل مرات بحياتنا. مرات الإنسان يعني بتكون عنده تجربة ما نجحت أو قرار أخطأ فيه، فيخلي التجربة دي تكون حكم على مستقبله كله،

ما يحصل، فينسى إنه المستقبل بيد الله، وإنه الإنسان ممكن يعني تحصل له مفاجآت جميلة وكبيرة جدا جدا ما كانت في الحسبان. واحدة من الحاجات برضو اللي بتفقدنا يعني الأمل إنه يعني الخزلان يعني ممكن يخلي الإنسان يفقد الأمل. لما يتوقع الدعم مثلا من زول ممكن يكون قريب منه وما يلقاه، أو يمر بظرف صعب وحس إنه يعني ما في زول فهمه، ممكن يشعر إنه شايل يعني الحمل براه. وفي اللحظة دي الإنسان محتاج يتذكر إنه قيمته ما مرتبطة برأي الناس، وإنما ويعني بقيمته هو أو بمحبته هو لنفسه أولا، وإنه كيف ربنا هو بيقيمه أو قيمته كبيرة في نظر ربنا. أكيد مستمعين الأعزاء حاجات كثيرة جدا جدا ممكن تخلينا إحنا كمان نفقد الأمل بتاعنا. إذن تعالوا مع بعض كده في فاصل، وأكيد مستني مشاركاتكم برضو، وروني على حسب التجارب اللي أنتوا مريتوا بها كيف فقدت أمل في يعني يوم أو في لحظة من اللحظات أو في مرة من المرات وقدرت تستعيد الأمل ده. إذن تعالوا مع بعض نطلع نستمع في ترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

حباب طلتكم مستمعينا الأعزاء وحباب الناس اللي جات وانضمت لنا في اللحظة دي، بقول لكم أجمل مساء عليكم وبجدد التحية والترحاب بكم. إذا مستمعينا وإحنا بنتكلم في موضوعنا عن يعني رسالة أمل، عايز شفنا كيف إنه شنو هو أول حاجة الأمل وكيف إنه الإنسان بيفقد الأمل. شفنا عوامل كثيرة بتخلينا نحنا نفقد الأمل، مثلا الخوف أو مرات تجارب متراكمة أو كمان إحنا تكرار المحاولات، وفي نفس الوقت بنحس إننا فشلنا وما في أي فائدة، لكن أكيد في أمل وأكيد الجاي ممكن يكون أحلى وأجمل زي ما حصل بالضبط في كأس العالم، وده كان حديث المؤسم. يعني البطولة يعني اللي كانت في 2026 كانت بطولة مختلفة جدا يعني في كل حاجة، سواء في عدد المنتخبات أو في الدول المستضيفة أو في حجم المنافسة ذاتها. كأس العالم 2026 يعني كان أول نسخة في التاريخ بتشارك فيها 48 منتخب بدل 32، ويتلعب في 3 دول لأول مرة، وهي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. البطولة انطلقت يعني وسط احتفالات ضخمة جدا واتفتحت الملاعب يعني لاستقبال ملايين المشجعين، يعني الملايين ديل جو من كل أنحاء العالم، وكانت الأجواء مليانة حماس وفرحة وثقافات مختلفة اتجمعت تحت شعار واحد، حب كرة القدم. من أول يوم يعني شفنا مباراة قوية وفيها مفاجآت كثيرة، في منتخبات كبيرة الناس كانت متوقعة تمشي بعيد، لكن ودعت البطولة بدري، وفي المقابل كمان ظهرت منتخبات ما كان عليها ضوء كبير وقدمت مستويات ممتازة جدا وأثبتت إنه في الكورة ما في حاجة اسمها مستحيل. أكيد النسخة بتاعت 2026 دي كانت مليانة منافسة وإثارة من يعني دور المجموعات والحد الأدوار الإقصائية، ومع تقدم البطولة بدأت المنافسة تضيق، وكل مباراة بقت بتحدد مصير منتخب كامل. شفنا دموع الخسارة وفرحة الفوز، وشفنا لاعبين قدموا كل ما عندهم عشان شنو؟ يرفعوا راية بلادهم. وفي النهاية وصلت أسبانيا والأرجنتين للمباراة النهائية في مواجهة يعني مواجهة كانت منتظرة من كل يعني عشاق كرة القدم حول العالم. المباراة النهائية كانت قوية جدا وانتهى الزمن الأصلي بالتعادل بدون أهداف، واستمرت الإثارة لحد الزمن الإضافي، وهناك قدر الأسباني يعني الحائز على الركلة النهائية فيران يسجل هدف الفوز في الدقيقة 106 ويقود منتخبه للانتصار بهدف دون مقابل، وكده بنشوف توجت أسبانيا بطلة لكأس العالم 2026 يعني للمرة الثانية في تاريخها. وكمان يعني اكتفت الأرجنتين بالمركز الثاني بعد مشوار كبير جدا أما المركز الثالث فكان من نصيب إنجلترا بعد فوزها أكيد على فرنسا. ويعني على المستوى الجوائز الفردية يعني أكيد كان في جوائز كثيرة جدا لأفضل لاعبين وكمان الناس اللي كانت متميزة، ومن هنا بيكون يعني أزل الستار على نسخة ممكن نقول عليها استثنائية من كأس العالم، نسخة يعني حصلت في وقت كان فيه حروب بين دول عظمى طبعا، وفي نفس الوقت كانت أمريكا هي المستضيفة للبطولة دي. أكيد يعني النسخة دي أثبتت إنه كرة القدم ما مجرد لعبة، لكن لغة بتجمع الشعوب وكمان بتصنع اللحظات بتاعت فرح ودموع وذكريات يعني بتفضل محفورة في قلوب الجماهير سنين طويلة جدا بعد الفاصل حاجة أربط لكم موضوع يعني رسالة أمل مع موضوع كرة القدم وكأس العالم، وكيف كانت منتخبات كثيرة جدا ممكن تكون فقدت الأمل لكن رجعت وكانوا مشجعين داعمين جدا. إذن تعالوا مستمعينا نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

مرحب بكم مستمعينا مرة تانية، وأكيد موضوعنا الليلة جميل وشيق جدا جدا، وكمان خاصة لما الموضوع يتعلق بموضوع رياضي، خاصة لما يكون عن كأس العالم بيكون له طابع تاني. إذن عايز أشوف واحدة من الحاجات اللي ممكن تكون فقدت بعض الفرق يعني الأمل في الفوز، يعني واحدة من الحاجات دي التوقعات. أحيانا يعني التوقعات بتكون سلاح ذو حدين، ممكن تكون دافع قوي يخلي الفريق يعني يقدم أفضل ما عنده، وممكن كمان في نفس الوقت يعني يتحول لضغط كبير يخلي اللاعبين يفقدوا الثقة ويفقدوا كمان الأمل. في كأس العالم بعض الفرق يعني بتدخل البطولة وهي محاطة بتوقعات عالية جدا جدا. الجماهير ممكن يعني تتوقع منها الفوز، والإعلام يرشحها للوصول للنهائي، والناس بتتكلم عنها كأنها يعني ضمن اللقب يعني قبل بداية المباريات. لكن كرة القدم ما يعني بتتلعب بالتوقعات، بتتلعب داخل الملعب بالتركيز والروح والعمل الجماعي. لما تكون التوقعات عزيزي المستمع أكبر من قدرة الفريق على التعامل معها، ممكن يتحول الحلم إلى عبء كبير جدا جدا. اللاعب بدل ما يدخل المباراة وهو مستمتع ومركز يبدأ يفكر يعني أنا هسه لو خسرت الممكن يحصل شنو، الناس حيقولوا شنو، جمهورنا حيعمل شنو، هل تاني حنكون عندنا محبة في قلوب جمهورنا وناسنا؟ وهنا بيبدأ الخوف يأثر على الأداء. الضغط النفسي ممكن يخلي اللاعب يضيع فرصة ممكن تكون سهلة جدا جدا، هداك الهدف قدامه لكن ممكن يضيعه، أو يعني الفريق يعني الكامل يظهر بصورة مختلفة عن مستواه الحقيقي، ونبدأ نقول الفريق الليلة ده ماله ما لعب كويس وما عارف شنو، وإحنا ما عارفين بقدر شنو، ممكن إحنا ذاتنا نكون بنضع ضغط كبير عليهم جدا جدا. لكن الدرس هنا بتجاوز كرة القدم، في حياتنا أحيانا بنخد نفوسنا يعني أو الناس الثانية بنخد لهم توقعات ممكن تكون كبيرة جدا جدا، لكن يعني لما ما يوصلوا لها أكيد كلنا بنحس إنه كأننا إحنا فشلنا أو فقدنا الأمل. ننسى إنه الطريق للنجاح ممكن يكون فيه مراحل كبيرة، وإنه التأخر في الوصول للنجاح ده ما معناه إننا ما حنصل لهم. كأس العالم بيعلمنا يعني إنه التوقعات، عفوا عزيزي المستمع، يعني بيعلمنا إنه التوقعات ما يعني ما بتصنع الأبطال وبس، لكن العقلية والإصرار والقدرة على التعامل مع الظروف اللي ممكن تكون محيطة بكل الفريق. الفريق اللي بيخسر مباراة يعني ما معناه إنه خلاص كده انتهى، والإنسان برضو الممكن ما يحقق هدفه في الوقت اللي هو عايزه ما معناته أنه خلاص يعني هو ضاع وانتهى، أو حلمه ضاع وانتهى، أو خلاص يفقد الأمل في كل شيء. لا، الأمل الحقيقي بيكون مرتبط دائما يعني الثقة، ما بيكون مرتبط بالنتائج وبيكون مرتبط بالتوقعات، لكن بيكون كمان عزيزي المستمع مرتبط بحاجة مهمة جدا جدا، بالإيمان بأننا قادرين على المحاولة مرة تانية اثنين وثلاثة، وإنه كل يعني ما يتعسر الدرب أو يكون في صعوبات بتلاقينا بنلقى إنه بتكون في بداية جديدة ممكن تخلينا نرجع أقوى كمان من الأول، وده ممكن نكون شفناه في بعض الفرق اللي حسينا إنهم خلاص انتهوا لكن حسينا إنه دبت فيهم الحياة من أول وجديد. تعالوا نطلع فاصل برضه نستمع للمرنم أيوب الفياض في ترنيمة رائعة وجميلة وكمان معزية.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينه وبائسه. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمه للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي، في يوم ضيقتي بدعوك لانك انت حتستجيب لي. ما في اله بيشبهك ولا في ايد بتعمل زي اعمالك. امين.

حبابكم مستمعينا، بعد ما استمعنا للترنيمة وتكلمنا في موضوعنا عن الأمل، عايزين نعرف كيف إنه نحن إذا فقدنا الأمل ده ممكن يرجع لنا مرة تانية. أول حاجة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، نرجع الأمل لما يعني نؤمن إنه الظروف يعني ما دايمة، مرة كويس ومرة كعب، وده شيء طبيعي جدا جدا. لكن الحقيقة إنه كل مرحلة في الحياة عندها نهاية، زي ما الليل مهما طال في النهاية يعني أكيد حيطلع الصباح. الصعوبات بتمر والأيام ممكن تتغير، وما في حال بيدوم على نفس الحال، لكن خلينا نؤمن إنه الظروف ما دايمة وممكن تتغير. تاني حاجة كمان نرجع الأمل لما نرجع يعني الثقة في نفوسنا. مرات التجارب الصعبة بتخلينا ننسى قدرتنا ونركز بس على أخطائنا، لكن لازم يعني نتذكر إنه الإنسان ما بيتحدد بس باللحظات بتاعت الفشل أو اللحظات اللي هو فشل فيها، لكن كمان بالمحاولات اللي بيعملها وبقدرة أنه يعني بيقدر يقوم ويواصل. كمان في حاجة أنه نحيط نفوسنا بالناس يعني اللي بيدونا طاقة إيجابية. وآخر حاجة كمان نتعلم من الماضي، ويمكن في نقطة أنا نسيتها وأهمها، أنه نقوي علاقتنا بربنا. لما الإنسان يحس أنه في قوة أكبر منه تدبر أموره، وأنه رحمته ويعني واسعة لكل زول، وهي أكبر من أي مشكلة ممكن تلاقي الإنسان في حياته، القلب هنا بيبدأ يطمن. الإيمان بأنه يعني أكيد بعد كل حاجة صعبة أكيد ربنا لا يحصر عليه أمر، بيجي وقت فيه حكمة، بيدي فيه الإنسان قوة، بيدي فيه الإنسان الصبر، وكمان بيديه دافع للاستمرار. إذن أعزائي المستمعين، أكيد دي يعني نقاط مهمة جدا جدا إحنا محتاجين نمشي عليها، خاصة في الأمسية دي. آخر ترنيمة نسمع عليها مع المرنم فيلمون حسن، القس فيلمون حسن، نطلع ونرجع نواصل.

إذن مستمعينا الأعزاء وصلنا إلى ختام حلقتنا الليلة، ولكن عايزة أقول لكم يعني أكيد الأمل يعني مش حاجة مهمة جدا في حياتنا، وخلونا نتذكر إنه من غير الأمل أكيد ما حنحس بالحياة، فعايزين نكون بنستمر نصبر ونؤمن، لأنه بعد كل يعني ليلة زي ما قلنا بيظهر صباح جديد، وأكيد يعني تجربة وفرصة جديدة ممكن تخلينا نتعلم إن نكون نتقرب لربنا، لأنه دائما بنلقى فيه الرجاء. وصلنا بكم معكم لنهاية حلقتنا الليلة، ولحد ما نتلاقى في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

0: أهلنا الزينين والطيبين في كل ربوع بلادنا الحبيبة، والكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا لنا حسي. بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشلهم مليون زول. أهلنا قالوا لنا أمثال كثيرة وسمحة، وكل واحد منها تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، وممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع الجول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو قريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس، وده كله من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، أستاذ يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: حبابك عشرة أخوي أيمن، وأهلا سهلا بك وبكل المستمعين في كل مكان.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذنا يماني، وأهلا بكم مستمعين الكرام. وزي ما قلنا لكم حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا الحلوة والسمحة، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس فيها شنو. ومثلنا الحس حابين نشوفه هو الحسنة في المنعول زي الشر في الجندول. يعني شنو المثل ده يا أستاذ يماني؟
1: طيب، مثلنا السوداني زي ما أنت قلته بيقول الحسنة في المنعول زي الشر في الجندول، وكلمة المنعول دي مقصود بها الملعون في اللغة العربية، وبالدارجة بتاعتنا السودانية بنقول الزول المنعول. فكلمة الحسنة معروفة اللي هو الخير اللي انت بتصنعه، فبيقولنا من تعمل خير في شخص هو ما يستحقه أو منعول زي ما يقول المثل، ده بيشبه الشرة في الجندول، والجندول هو جندول العيش. كل الناس المزارعين بيعرفوا الكلام ده كويس، حتى الناس اللي ما مزارعين بيعرفوا جندول العيش بيشوفوا الجندول. فالمقصود بالشرف الجندول في أكتر من رواية لشرح المثل دي، وكل مرة احنا بنحاول أيما نفتش وين الروايات أو الأسباب بتاعت الأمثال دي، وكمان بنعتذر للمستمعين لو مرات أخطأنا، لكن احنا بنحاول بكل أمانة نجتهد ونفتش المعنى بتاع المثل ده في الدارجية أو في العامية السودانية بتاعتنا. فبيقولوا الشرف الجندول هو وحدين قالوا هو الشرارة لما تطير كده وتجي تلمس الجندول تحرقه وبالسرعة شديدة قوم يشتعل وينتهي. فقال الحسن لما تعمله في زول منعول يعني كأنه ما شعر با ولا حس با، وبيرد بإساءة زي الشرارة لما تجي في الجندول وتحرقه وتنتهي منه في لحظة. والمعنى الثاني لكلمة الشرى مقصود بها أنه النوار اللي بيكسو الجندول أو بيغطيه من برة قبل ما ينضج. والحتة دي بيقول انه لما الجندول بينجد بتبتدي تتطاير وتتلصق بجلد الانسان، لما تتلصق بجلد الانسان تكون تسبب اكولة وحكة في الجلد. فبيضرب المثل ده بيقولوا انه لما تعمل حسنة في زول ما يستحق او منعول زي الشرى اللي بيجي يتلصق عليك ويسبب لك ألم ويسبب لك حكة ويسبب لك تعب. يعني ببساطة الناس لما قالت المثل ده بيقصدوا انه

0: يعني ما تعمل حسنة في زول منعول، لأنه لما تعمل له حسنة بيكون زي الشرى الموجود في الجندول. ده الشرح بتاع المثل.
1: فعلا الحسنة في المنعول زي الشرى في الجندول. ربنا يساعدنا إنه فعلا نعمل الحسنة في المكان المناسب بتاعه، وأن إحنا كمان لو عملنا الحسنة نرد بالشيء الكويس. خلونا نمشي فاصل موسيقي صغير ونرجع عليكم تاني.

0: كويس يا استاذ يماني، حابين نعرف راي الكتاب المقدس شنو في المسألة ده، هل هو بأيد الفكرة او هو ضده؟
1: الكتاب المقدس اكيد بيعلمنا دايما ان احنا نفعل الخير للجميع. المثل بيقول انه في معناه انه الخير نفعله للناس اللي يستحقوه، والمنعول هو الزول اللي ما بيستحق الحاجة السمحة ما نعمل له خير. ده المثل يعلم كده. الكتاب المقدس بيعلم عكس كده تماما. لما نجي نقرأ في الكتاب المقدس في الإنجيل ونقرأ الحتة اللي احنا بنسميها الموعظ على الجبل، اللي هو لما نوقف الرب يسوع المسيح بيبتدي يعلم التلاميذ، الكلام ده نلقاه في إنجيل متى من صح 5 لصح 7، وبنلقاه في إنجيل لوغة بالتحديد لما نمشي إنجيل لوغة صح 6 عدد 35 بنلقى المسيح بيقول كلام حلو خالص خالص. بيقول الكلام ده، بيقول كده: بل أحبوا أعدائكم وأحسنوا وأغرضوا وأنتم لا ترجون شيئا فيكون أجركم عظيما وتكونوا بين العلية، فإنه منعم على غير الشاكرين والأشرار. فإذا الرب يسوع المسيح بيعلمنا أن احنا نحب الكل، وخاصة لو في ناس هم بنسميهم أعداء بالنسبة لنا، زي ما يقول الكتاب الشخص المنعول الما بيستاهل، حتى ديل بيقول الرب يسوع المسيح أن احنا إيه نحبهم، ما نحبهم بس لكن شنو نحسن لهم، يعني نعمل لهم حاجات كويسة وحاجات حسنة. المثل بيقول إنك ما تعمل خير في المنعول، الرب يسوع المسيح بيقول شنو: أحسنوا وأغرضوا وأنتم لا ترجون شيئا، يعني حتى أعدائنا نقدم لهم ونحسن لهم ونصنع معهم خير. وبيختم الآية دي بيقول لنا إنه الله بينعم، يعني خيرات الله الكثيرة ربنا بيكبها بيصبها بينعم بها على كل البشر، على الناس الشاكرين وعلى الناس الأشرار. وكلنا نعرف إنه الناس عموما في ناس بيحفظوا الجميل، يعني لما تعمل له حاجة بيجي وبيتذكره وبيقول لك شكرا. من خلال المثل بنتعلم إنه الزول المنعول ده حتى لا بيقول شكرا ولا بيتذكر لك الحسنة اللي انت قدمتها له. في الآية دي بيقول لنا الكتاب المقدس إنه الله بينعم على الناس الشاكرين اللي بيقدموا شكر كل مرة: يا ربنا شكرا لأجل الخير ده، يا ربنا شكرا لأنك شفتني من المرض، يا ربنا شكرا لأنك أنت وسعت لي في أبواب الرزق. حتى الناس الأشرار بيقول الكتاب المقدس برضو الله بينعم عليهم. فبيعلمنا الكتاب إنه نحن إذن نحب الكل ونصنع الخير للكل. في رسالة روميا بيتكلم بولس الرسول للكنيسة في روميا، والكلام لينا كلنا، روميا 12:20 بيقول لهم: فإن جاع عدوك فأطعمه، عدوك لو بيجي جعان أمشي أكله، ما تقول لا ده عدوي ما بديه، وإن عطش فأسقه، يعني حتى لو بيجي عطشان أمشي قدم له كأس ماء أديه ويشرب، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. بيقول الكتاب باختصار شديد لو أنت عدو بيجي جعان أو بيجي عطشان أمشي أسقيه شربه أديه ياكل، لو أنت عملت كده كأنك جمعت جمر من النار ووضعته على رأسه، يعني الأمر بيكون يمكن صعب أو قاسي عليه وبيخليه يحس ويدرك ويعرف أنك أنت فعلا بتحبه. إذن كتاب المقدس أكيد هو ما بيتفق مع المثل اللي بيقول الحسن في المنعول زي الشرف الجندول، لكن كتاب المقدس يشجعنا ويشجع كل واحد فينا أننا نصنع الخير لكل الناس، للناس حتى اللي بنحس أن إحنا هم ما يستحقوا الخير برضو نعمل لهم خير، للناس اللي هم بيعادونا وبيحاربونا وبيضايقونا في الحياة برضو نمشي نصنع لهم خير، لو جاعوا نطعمهم، لو عطشوا نسقيهم، وأبدا ما نقصر في حقهم.
0: شكرا كثير جدا أستاذ يماني، وفعلا رأي واضح جدا جدا أنه أن إحنا نعمل الخير حتى لو كان بنحس أنه الناس الدارين نعمل لهم خير ما بيستاهلوا. خلونا حسي نسمع ترنيمة ونرجع عليكم مرة تانية.

0: يا هلا ويا مرحب بكم مستمعينا العزاز علينا، ويا هلا ومرحب بك أستاذ يماني. نرجع مرة تانية للمثل بتاعنا. قبل الترنيمة اتكلمنا عن مثلنا الحسنة في المنعول زي الشر في القندول، وشفنا كمان رأي الكتاب المقدس شنو. هل عندك نصيحة ممكن تقدمها للناس اللي بيستمعوا لنا حسي؟
1: النصيحة اللي أنا بحب أقولها إنه بتذكر كتير مواقف مرات بتحصل، بيقوم واحد يكون عمل له حاجة لزول وبعد ذاك الزول يكون رداها بالعكس أو ما حافظ الجميل، فيقوم الزول بيتضايق يقول آي ما الحسنة في المنعول زي الشرف الجندول، يعني أنا بيستاهل، أنا عملت له كده أنا بيستاهل، مفروض أنا ما كنت أعمل له حاجة كويسة. ونصحتي يا جماعة الكلام ده ما صح، الكلام ده ما يخلينا نكسل أو ما يخلينا أن احنا نبطل نعمل الخير للكل. أنا أنصح نفسي وأشجع نفسي وأشجعكم وأنصح كل واحد بيسمعني أن احنا أبدا ما نتوقف عن فعل الخير، خلينا نصنع الخير لكل الناس. احنا بنحترم كتير أمثال أهلنا وعارفين المواقف والأسباب اللي هم ضربوه بها المثل دي، لكن في المثل ده أنا متأكد هم ما بيشجعوا الناس إنه ما يصنعوا الخير للمنعول زي ما قالوا، لكن بس دارين يوضحوا إنه مرات في ناس آي ردي فعلا للخير إنه يكون إيه بالعكس أو يكون شر، لكن ده يشجعنا كمان أن إحنا نصنع الخير باستمرار وما نتوقف أبدا.
0: شكرا كثير لك أستاذ يماني، فعلا استمتعنا معك في الحلقة بتاعتنا اليوم ده في مسلنا بتاع اليوم، وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. قبل ما نختم حلقتنا يا ريت خلونا نصلي مع بعض.
1: يا ربنا وإلهنا يسوع المسيح، صلاتنا هي زي ما أنت علمتنا، بل أحبوا أعدائكم وأحسنوا وأغرضوا وأنتم لا ترجون شيئا. علمنا يا رب إننا فعلا نحب الجميع، وبالأكثر يا رب إن احنا نحب الناس اللي يسيئوا لنا. علمنا يا رب أكثر أن احنا نغرض ونقدم لكل الناس من غير ما ننتظر إنه يرجعوا علينا. صلاتنا يا رب إننا فعلا نعلم بعضنا بعضا ونشجع بعضنا بعضا أننا لا نتوقف عن عمل الخير، بل نصنع خيرا في كل حين. نصل ونطلب يا سيدنا الرب في اسم الرب يسوع المسيح، آمين
0: آمين. وكده دي نهاية حلقتنا، وبنقول لكم مع السلامة.

أحبائنا ومستمعي راديو سمر، أهلا وسهلا بكم مرة ثانية في برنامجكم القيادة الروحية في الواقع السوداني. أنا القسيس فيليمون حسن، حكون معاكم وأسوقكم معاي في رحلة هذا البرنامج، ونتعرف على بعض الأمور اللي بتهمنا في الواقع السوداني. خليكم معنا وتابعونا في خلال الجزء ده من الحلقة دي.

مرحب بكم للمرة الثانية، ونحن بنواصل في الحلقة بتاعتنا القيادة الروحية في الواقع السوداني، وبنتكلم عن أزمة قيادة في الكنيسة السودانية. ونحن أثناء ونحن بنتكلم مع بعض برجع إلى يعني مقاطع كتابية، وناخد نموذج كتابي لبعض الأزمات بتاعت القيادة في كلمة الله. ولكن قبل ما أقرأ معاكم وأمشي معاكم على الشاهد الكتابي، عاوز أواصل زي ما وصلنا المرة اللي فاتت، بأنه كثيرين من الناس من القادة ربطوا عملية القيادة بأنهم ما لقوا يعني فرص بالرغم أنهم متعلمين، فكان صعب أن يلاقوا فرص مع الناس في الدولة، وأنا أشرت على النقطة دي المرة اللي فاتت، ولقوا الكنيسة بتفتح لهم الباب أنهم يكونوا موجودين في يعني في الكنيسة كقيادة، ما بالضرورة أنهم بيؤمنوا بدعوة الله ليهم زي ما أنا قلت، ولكن فقط لأن الكنيسة بتحتاجهم كنوع كناس متعلمين أنهم يكونوا في قيادة. هل قادرين تتوقعوا يعني أو قادرين تفكروا معي شنو ممكن يحصل لو القادة ديل لقوا ظروف بأنهم يشتغلوا في وظائف بتاع الدولة؟ يعني بمعنى أتيحت الفرص بالتساوي والمعاملة بالعدل في الدولة، هل بطرح فقط سؤال، هل القادة ديل بيواصلوا فعلا إن هم يكونوا يعني بيستمروا في الدعوة بتاعتهم بتاع الكنيسة؟ يعني مثلا في الوضع اللي حصل بانفصال لجنوب السودان، هل في قادة تركوا الخدمة بسبب إن هم لقوا أشغال في الدولة؟ ممكن ده يكون حصل مثلا. لو ده حصل معناته ده بيدينا فكرة وبيصدق الكلام اللي احنا قلناهم، إنهم البعض منهم فعلا كان عندهم الجزئية دي انهم هم فقط دارين يعني قيادة في الكنيسة لانه بيملوا بيه فراغ، لانه ما لاقيين الحتة اللي تساعدهم انهم هم يعني يشتغلوا في الدولة. طبعا كلنا بنعرف بناء على دعوة بولس كان بيشتغل وكان في نفس الوقت شغال خيام، فما في أزمة أبدا بأنه القائد لظروف ما أو اللي هو شايفه ممكن يشتغل شغل عادي وظيفة ويكون في نفس الوقت بيخدم ربنا بجزء من الوقت بتاعه. ده ما المشكلة يعني ممكن يكون في خادم عنده وظيفة ما في الدولة وفي نفس الوقت يكون بيخدم كنيسة، دي ما مشكلة. لكن المشكلة فيها أنه يكون ما مقتنع تماما بفكرة أنه هو يعني خلاص هيواصل في الخدمة خلاص طالما الدولة وفرت له الوظيفة. فأنا أخاف أنه يكون ده اللي ممكن يحصل في الحياة بتاعتنا. في نموذج بتاعت أزمة بتاعت قيادة، والنموذج ده موجود في خروج أصحاح 18 من 1-26، وهو نموذج لموسى وبقية الوقت ده من الوقت أنا يعني حقرا بعض المقاطع، إنه في 18 عدد 6 قال لموسى، ده حمو موسى، أنا حموك يثرون آتي إليك وامرأتك وأبنائها معها. فخرج موسى لاستقبال حميه وسجد وقبله وسأل كل واحد عن صاحبه عن سلامته، ثم دخلا إلى الخيمة. فقص موسى على خيمة على حميه كل ما صنع الرب فرعون والمصريين من أجل إسرائيل وكل المشقة التي أصابتهم في طريق فخلصهم. ابتدى يعني يشرح لهم، وبعدين قال وحدث في الغد أن موسى جلس ليقضي للشعب، فوقف الشعب يد موسى من الصباح إلى المساء. فلما رأى حمو موسى كل ما هو صانع للشعب قال ما هذا الأمر الذي أنت صانع للشعب؟ ما بالك جالسا وحدك وجميع الشعب واقف عندك من الصباح إلى المساء؟ فقال موسى لحميه إن الشعب يأتي إلي ليسأل الله، إذا كان لهم دعوة يأتون إلي فأقضي بين الرجل وصاحبه وأعرفهم فرائض الله وشرائعه. فقال حمو موسى له ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، إنك تكل أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا، لأن الأمر أعظم منك لا تستطيع أن تصنعه وحدك. الآن اسمع لصوتي فأنصحك، فليكن الله معك،
كون أنت للشعب أمام الله، وقدم أنت الدعاوي إلى الله، وعلمهم الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه، وأنت تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة خائفين الله أمناء مبغضين الرشوة، وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين. عزيزي المستمع، هنطلع فاصل وحنرجع عشان نشوف هذه الأزمة كنموذج من كلمة الله. انتظروني في الجزئية الجاية بعد الترجمة الصغيرة دي.

رجعت مرة ثانية معاكم أنا قسيس فيليمون، وبنواصل في نموذج كتابي لأزمة قيادة ما حدثت عند موسى في خروج 18 من 1 إلى 26، اللي حابي ترجع للشاهد ده في البيت. الأزمة اللي حصلت هنا والقصة بتقول إنه أحامي موسى اللي هو في السودان، اللي هو نسيبه يعني أبو مرته لموسى، جاء زيارة لموسى وقعدوا مع بعض ويتونسوا ويتكلموا عن الأمور، موسى عامل كيف مع الوضع ومع الأمور وكده. ابتدى موسى يحكي لحميه أو لنسيبه، ابتدى يحكي له يعني كيف البلد ماشي وكيف الوضع ماشي. وهم قاعدين أنا بفتكر إنه يعني يثرون حامي موسى مل من القعدة. ليه مل من القعدة؟ كان الناس داخلة لموسى وطالعة لموسى، وعدد كبير جدا من الناس كانوا في تواصل، وده اللي عنده مشكلة لموسى بيحكي عليه، وده اللي بياخد موسى للجنب، وده اللي عنده مشكلة عائلية، وده اللي عنده مشكلة في الأكل، وده اللي عنده مشكلة. فبيقول إنه شاف يعني يثرون الكلام ده، والشعب من الصباح إلى المساء واقفين عند موسى. فحموه اللي هو يثرون بيسأل موسى بيقول له يعني ما هذا الأمر الذي أنت صار الشعب دشنو أنت بتعمل فيه؟ يعني قاعد براك من الصباح الناس يقفوا عندك، فوريني يعني شنو القصة. فموسى قال له يعني دل الناس طبعا ومشاكلهم وكده بيجوا يسألوا الله عن طريقي، وأنا بساعدهم وبصلي من أجلهم وبقيف يعني معهم، والزول اللي عنده دعوة كان بيجيني وأنا أساعده بينه وبين أخوه أو صاحبه يعني، وأعلمهم فرائض الله وشرائعه. حمو موسى أدرك وفهم أنه في أزمة بتاعت قيادة عند موسى. طيب موسى رجل الله، موسى يعني كليم الله، فكيف ممكن يمر بهذه الأزمة من غير ما ينتبه يعني؟ فبيدي نصيحة وبيقول له لا لا لا، نوع من يعني فيه التوبيخ وفيه نوع من النصيحة. ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، في أزمة يا موسى، أنت تكل يعني تتعب أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا. ليه؟ لأن الأمر أعظم منك، لا تستطيع أن تصنع وحدك. يعني تخيلوا أن موسى براه واقف، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة، فبيقول له ما ممكن الأمور دي تمشي. في توبيخ وفي نصيحة. قال له خليني أنا أديك نصيحة، يعني الآن أسمع لصوتي فأنصحك فليكن الله معك. كن أنت للشعب أمام الله، قدم أنت الدعاوي إلى الله، أرفع لربنا، صلي لأجل الشعب، وعلم أنت الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه. وبعدين إذا كان أنت عندك جزء من المسؤولية دي، الجزء ده أنك أنت تقدم الدعاوي إلى الله، أنت تعلم الفرائض، أنت تقيف مع الناس ووريهم الطريق كيف يسلكوه. لكن ممكن تعمل حاجة تانية، أنك تختار تنظر للناس ذوي قدرة خائفين الله، خائفين الله دي نقطة مهمة في القيادة، أمناء مبغضين للرشوة، وتقسم الناس دي يا موسى وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء 50 ورؤساء عشرات، فيقدون للشعب كل حين، ويكون أن كل الدعاوي الكبيرة يجيئون به إليك، وكل الدعاوي الصغيرة يقدونهم فيها. وخفف عن نفسك فهم يحملون معك. إن فعلت هذا الأمر وأوصاك الله تستطيع القيام، وكل هذا الشعب أيضا يأتي إلى مكانه بالسلام. طبعا موسى سمع كلام حاميه، اختار ذوي قدرة من جميع إسرائيل وقسمهم يعني رؤساء للشعب وألوف ومئات، وبالطريقة دي موسى حل الأزمة. اللي عاوز أوصله هنا في النقطة بأنه الله في كل مرحلة من مراحل الخدمة، من مراحل القيادة، لله قادة ومشيرين، وفي
كثير من يعني أزمنة الكنيسة وأزمنة العهد القديم بتمر أزمات مختلفة في القيادة زي النموذج اللي احنا أخذناه ده. ولكن مع كل جيل ومع كل الناس بيحتاجوا انهم يدركوا انه في أزمة حقيقة ويعالجوا هذه الأزمة, وده الدور بتاعنا وده التفكير بتاعنا اللي احنا بنحاول نعمله في النموذج اللي انا قدمته عن موسى وأزمة بتاعته القيادية. مبسوط ان انا كنت معاكم في الحلقة دي كمان, ولكن عشان الوقت بتاعنا حنواصل في موضوع جديد في الحلقة الجاية من القيادة الروحية في الواقع السوداني. أترككم في رعاية الرب, والرب معكم.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدر وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين. وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باقي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم، ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة

0: يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس، حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي غال لهم.
1: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
2: أنا أرتعج من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب. فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
1: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وقوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يظهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اقتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.